Thank you.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقض.

تقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.

0: السلام عليك يا أبا ذر.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أبا ذر، أبا ذر، أنقذ جسدي من عذاب معاوية، فإنه أرسلني إلى غيرك بالألف دينار، وإني أخطأت وسلمتها لك.
1: قل لمعاوية أن يمهلني 3 أيام حتى أجمعها له ممن أخذوها من الفقراء، فقد وزعتها عليهم قبل أن يطلع عليها عندي الصباح.
0: هكذا إذن يا أبا ذر، ولكن حسنا حسنا.

0: مولاي رسولكم إلى أبي ذر بالباب.
1: دعه يدخل.
0: أمر مولاي.
2: السلام على مولاي الأمير.
1: وعليكم السلام.
2: يا مولاي، لقد أخذت من خازن بيت المال 1000 دينار كما أمرتم، وذهبت بها تحت جنح الظلام إلى أبي ذر، ثم عدت إليه في الصباح أمام الناس وأعلمته أن العطاء لم يكن له، وأني قد أخطأت الطريق إليه، وقلت أنقذ جسدي من عذاب معاوية، فإنه أرسلني إلى غيرك بال1000 دينار، وإني أخطأت بك يا أبا ذر.
1: وماذا قال؟
2: قال يا مولاي، قال قل لمعاوية أن يمهلني 3 أيام حتى أجمعها له ممن أخذوها من الفقراء، فقد وزعتها عليهم قبل أن يطلع عليها عندي الصباح.
3: أتسمح لي يا مولاي؟
1: قل يا حبيب بن مسلمة.
3: لقد قال له أحدهم ذات مرة: لك عندي يا أبا ذر 1000 درهم وخادم و500 شاة. قال أبو ذر: أعطي خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مني، فإني إنما أسأل حقي في كتاب الله. وقد سمعت أحدهم يقول أيضا إنه رأى أبا ذر في نمرة مؤتزرا بها قائما يصلي، فقال: يا أبا ذر، أما لك ثوب غير هذه النمرة؟ قال: لو كان لي لرأيته علي. قال: فإني رأيت عليك منذ أيام ثوبين. فقال: يا ابن أخي، أعطيتهما من هو أحوج إليهما مني. قال: والله إنك لمحتاج إليهما. قال: اللهم غفرا، إنك لمعظم للدنيا، أليس ترى علي هذه البردة ولي أخرى للمسجد، ولي أعنز نحلبها، ولي أحمرة نحمل عليها ميرتنا، وعندنا من يخدمنا ويكفينا مهنة طعامنا، فأي نعمة أفضل مما نحن فيه؟
1: إنه لفي زهدي عيسى بن مريم عليه السلام،
3: كما روى لي عيسى بن عميلة الفزاري قال: أخبرني من رأى أبا ذر يحلب غنيمة له فيبدأ بجيرانه وأضيافه قبل نفسه، ولقد رأيته ليلة حلب حتى ما بقي في ضروع غنمه شيء إلا مصره، وقرب إليهم تمرا وهو يسير، ثم تعذر إليهم وقال: لو كان عندنا ما هو أفضل من هذا لجئنا به. قال: وما رأيته ذاق تلك الليلة شيئا.
1: أعتقد أنه لا يمكن أن تنال منه هذه الأساليب، لأن فعله يصدق قوله.
3: ما ضر لو تركته يتكلم ويفرغ ما في جعبته حتى يمل.
1: كيف وهو منذ وطأت قدماه الشام وهو يشيع بين الناس أني أخطط للمشروع الأموي القاضي باستعادة ملك بني أمية كما كانوا في الجاهلية؟
4: ويردد كذلك يا مولاي أنك تبني لذلك قاعدة لتنطلق منها لاستعادة ذلك الملك، مستعملا المال تارة والصوت تارة أخرى والدين تارة ثالثة، ويقول إنك نجحت فعلا في التمكن من عقول الناس وإيهامهم أنه هو الحق، فجعلتهم يقولون ما تقول ويفعلون ما تفعل حتى صاروا طوع بنانك بعد أن سطحت عقولهم وجعلتهم أناسا سذج، وبحسب ما يصفهم أنهم صاروا قوما لا

0: إن كان هذا المالك فهو إسراف، وإن كان من مال المسلمين فهو خيانة. يرى القطار تحمل النار. لعن الله الآمرين بالمعروف والتاركين له، ولعن الله الناهين عن المنكر والآتين له.
1: يا قائد الجند،
2: مولاي،
1: أبعدوا هذا المجنون من أمام قصري.
2: سألقي به في السجن يا مولاي.
1: لا لا لا لا، لا تفعل، لا تفعل ذلك، ستؤلب علينا الناس. فقد أصبح له أنصار كثر، سأتدبر الأمر وأحسمه نهائيا. أيها الكاتب.
3: مولاي،
1: اكتب
3: أمر مولاي.
1: إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، السلام على أمير المؤمنين. أما بعد، فإن أبا ذر قد ضيق علي، تجتمع له الجموع فأشعل نار الفتنة والثورة، وألب الفقراء على الأغنياء وعلى سلطة الدولة، وتزعمهم في فرض أتوات علاوة على الزكاة يدفعها الأغنياء للفقراء غصبا. أنقذني من أبي ذر، لأنه أفسد الناس علينا بالشام. إني أكره أن يكون مثله في الشام أو في مصر أو في العراق، لأنهم قوم سراع إلى الفتن وليسوا بأهل طاعة. فإن كان لك في القوم حاجة فاحمله إليك.
2: مولاي الأمير،
1: ماذا وراءك يا صاحب الشرطة؟
2: لقد أبلغ الشاهد الغائبة لما قام به أبو ذر من تحد صارخ لهيبتكم وسلطتكم أمام قصركم على ملأ من الناس، وسارت الرياح بأخبارها، وتعالى نشيد أبي ذر في البيوت والطرقات والمساجد والأسواق.
0: بشر الكانزين بمكاون من نار يوم القيامة.
1: تأخر رد أمير المؤمنين، ما العمل؟
4: بعد إذن الأمير، لو نكلف من يقتله ويريحنا من شره، وتكتب إلى عثمان أمير المؤمنين أنه قد مرض وتوفي نتيجة إلا.
1: لا لا لا، لن تسكت العامة، خاصة وقد أصبح له أتباع ومناصرون. بل نأمر عيوننا أن يروجوا في المسجد وفي السوق وفي كل مكان أن أبا ذر قد تراجع إيمانه وأصبح من المشككين في صحة النبوة وفي اليوم الآخر. يا قائد الشرطة.
2: مولاي،
1: سر عيوننا في كل مكان، ولينشر ما قلت عن أبي ذر.
2: أمر مولاي.
1: ماذا وراءك يا قائد الشرطة؟
2: مولاي الأمير، لقد راج في كل أنحاء الشام وأحوازها خبر تراجع أبي ذر عن إيمانه، وانتشر كالنار في الهشيم.
1: وماذا كان وقعه على الناس؟
2: بعضهم تعجب يا مولاي من الخبر وكذب، والبعض الآخر

0: تقبل الخبر ببساطة واعتبر أن أبا ذر غايته السلطة لا الدفاع عن الفقراء.
1: مولاي الأمير، وصل رسول من أمير المؤمنين.
2: وأخيرا فليدخل.
1: أمر مولاي.
3: السلام على مولاي الأمير.
2: وعليكم السلام، ماذا عندك أيها الرسول؟
3: عندي رسالة من أمير المؤمنين أقرأها لك. من أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى معاوية والي الشام، وصلنا تذمركم من سلوك أبي ذر.
4: عليك معالجة الأمر برفق.
5: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
6: محمد المصمودي، سلاح مصدق، حداد بوعلاق، سندس حمو، وحيد مكديش. شارك في التمثيل لحبيب غزال، علي بن سالم، الناصر العكرمي، محمد لحبيب الحارث، وأحمد المحنوش.
5: ساعد في الإخراج حسون ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

تمام الخامسة فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم متابعينا، بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود نلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله.

Thank you.

Thank you.

الْعَتِيدِ.

لا إله إلا الله.

Thank you.

يا

أيدينا يا أستاذ.

0: العالمين.
1: صلوا على محمد.

منك.

0: الله يزيدك الله يزيدك
1: يا إلهي. المصطفى.

الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا أيها السادة إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع هذا الحديث الصباحي. نتحدث اليوم عن آداب الطعام. طبعا في الحديث عن آداب الطعام نتحدث عن الآداب التي تتقدم الأكل، والآداب المرافقة للطعام، وآداب ما بعد الطعام. نبدأ الحديث عن الآداب التي تتقدم الأكل. وقد وضع الإسلام مجموعة من الآداب لمن يريد أن يأكل. هذه الآداب تسبق الطعام، حبذا لو يطبقها كل مسلم ومسلمة. من هذه الآداب الأدب الأول أن يكون الطعام حلالا، ثم بعد كونه حلالا في نفسه طيبا في جهة مكسبه، أن يكون على سبيل الورع، أن يكسبه الإنسان بسبب مباح شرعا من خلال بيع أو شراء أو هدية أو ما إلى ذلك، فأن يكون هذا الطعام طعاما من حلال. ثم بعد ذلك من الآداب

غسل اليد قبل الطعام، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام، لأن اليد لا تخلو عن جراثيم وملوثات من خلال الخروج في العمل، فينبغي أن يغسل يديه قبل أن يضع يده في الطعام. ومن آداب الطعام أن يوضع الطعام على سفرة على الأرض، وهو أقرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجوز الأكل على الطاولة، فلا بأس من الأكل على الطاولة وعلى المكان المرتفع، ولكن الأقرب للتواضع أن يأكل على السفرة الموضوعة على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط. السكرجة هو الشيء المرتفع كالطاولة وما إلى ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم كان يأكل على السفر، السفر يعني على الأرض، وهو الأقرب للتواضع. أما إن كان الإنسان لا يستطيع أن يجلس على الأرض لألم في ركبتي أو تقدم في السن، فلا بأس من أن يأكل على الطاولة، ولا بأس على العموم الأكل من الأكل على الطاولة، فهو يعني ليس منهيا عنه شرعا، ولكن الأقرب للتواضع أن يأكل على السفرة أي على الأرض. لذلك يقول الإمام الغزالي: وليس الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم، لأنه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكل على الأرض أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى التواضع. من آداب أيضا الأكل أن يحسن الجلسة على المائدة أو السفرة في أول جلوسه، ويكره أن يأكل نائما أو متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا. ومن الآداب أيضا أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل، ليكون مطيعا بالأكل وليصدق في نيته، يعني ينوي أن يقول: نويت التقوي على طاعة الله عز وجل، وبذلك يكون أكله عبادة. وأن ينوي ألا يكثر من الطعام إلى مرحلة التخمة والشبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يفعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن الآداب أيضا أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام، ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما حضر، فعندما قدم له الخل ولم يكن في بيته إلا الخل أكله وغمسه، غمس الخبز اليابس في الخل وقال: نعم الأدم الخل. ومن الآداب أيضا ألا يأكل وحده، وإنما يدعو أولاده أو من حوله ليأكلوا معه. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. إذن هذه بعض الآداب المتعلقة بالطعام قبل المباشرة في الطعام. الآن وضع الطعام على السفرة أو على المائدة، ما هي آداب حالة الأكل؟ من آداب حالة الطعام الأدب الأول أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في أوله والحمد لله في آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل بسم الله الرحمن الرحيم، أو يا غلام سمي الله وكل بيمينك. فالأدب الأول البسملة، أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ويجهر بالبسملة حتى من حوله من أولاد أو أصحاب يتذكرون ذلك فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم. ويأكل بيده اليمنى،
يأكل بيده.

اليمنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، يصغر اللقمة ويجود مضغها ولا يتناول لقمة أخرى قبل أن يبتلع اللقمة التي قبلها. أيضا من آداب حال الطعام ألا يذم طعاما ولا يذم مأكولا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. فلا يجوز شرعا أن يعيب الطعام أو يعنف من وضع له الطعام. ما وجدتم غير هذا الطعام، لا يصلح عندكم غير هذا الطعام، لا يعيب أكلا أبدا، وإنما إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ومن الآداب أيضا أن يأكل مما يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مما يليك، إلا في حالة الفواكه فيجوز له أن يتخير منها ما يشاء، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الطعام أيضا ألا يكثر الشرب في أثناء الطعام، إلا إذا غص بلقمة أو كان عطشا فله أن يشرب الطعام، لأن كثرة شرب الماء مع الطعام غير مستحب من جهة الصحة والطب. من الآداب أيضا أن يأخذ كأس الماء بيمينه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الآداب أن يشرب مصا لا عبا، يعني يمص الماء مصا لا هكذا يشربه عبا، وهذا أيضا من الناحية الصحية، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الشرب أن يشرب قاعدا أو جالسا، لا يشرب قائما ولا مضجعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وروي أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولذلك يحمل الأمر بالشرب قاعدا على الاستحباب والسنية. أيضا من الآداب ألا يتنفس في الإناء وهو يشرب، ألا يتنفس في الإناء، بل يشرب ثم ينحي الإناء ثم يشرب مرة ثانية ثم ينحي الإناء ولا يتنفس بالإناء أثناء الشرب. من الآداب أيضا إذا كان الشرب يدار على الناس أن يبدأ باليمين، فيسقي اليمين ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن فالأيمن. ومن الآداب في الشرب أن يشرب في ثلاثة أنفاس، يعني ما يشربهم دفعة واحدة وإنما يشرب في ثلاثة أنفاس، وبين كل نفس ونفس يحمد الله عز وجل، يشرب الحمد لله، يشرب مرة ثانية الحمد لله، يشرب مرة ثالثة ويحمد الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر اليوم من آداب الطعام، على أن نكمل إن شاء الله في لقاء آخر بعض آداب الطعام. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

الإعداد بدرية عبد العليم. صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع هو عدم انتباه القلب وسهوه عن طاعة الله، إنها الغفلة. ليس كل من يفتح عينيه مع شروق الشمس مستيقظ، فهناك من يعيش أعواما طويلة وهو يتحرك ويعمل ويخطط ويضحك، لكنه لم يستيقظ مرة واحدة إلى حقيقة نفسه. ذلك لأن أخطر أنواع الغفلة ليست أن تنسى موعدا أو طريقا أو اسما، بل أن تنسى لماذا جئت إلى هذه الحياة. إن الغفلة لا تأتي صاخبة، بل تتسلل في هدوء، تبدأ بانشغال صغير ثم عادة تتكرر ثم تأجيل لا ينتهي، حتى يصبح القلب معتادا على ما كان عليه، وخاصة في صغره. يمضي العمر وتمتلئ الأيام بالمواعيد والرسائل والأعمال والهموم، حتى يظن الإنسان أنه يعيش حياة لا تنتهي، بينما هو يتماهى مع روتين الأيام ويغفل أهم ما فيها، وهو اللجوء لله والإيمان الكامل الحق. ولهذا يقول الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما أعمق هذه الآية! فالجزاء من جنس العمل. حين يبتعد الإنسان عن ربه لا يضيع طريقه إلى الله فحسب، بل يضيع طريقه إلى نفسه أيضا. يبحث عن الطمأنينة في المال، وعن قيمته في مدح الناس، وعن سعادته في كثرة ما يملك، ثم يتساءل لماذا لا يوفق بشيء. لأن القلب خلق ليكون خالصا لله. والغفلة لا تعني أن الإنسان سيء، بل قد يكون صالحا، لكنه سمح للدنيا أن تملأ كل مساحات قلبه، فلم يعد يجد وقتا يحاسب فيه نفسه أو يراجع نيته أو يتأمل نعم الله عليه. وأجمل ما في رحمة الله أنه لا يغلق باب اليقظة. قد توقظنا آية أو موقف أو دمعة أو دعاء صادق في جوف الليل، فنكتشف أن الله لم يبتعد عنا، وإنما نحن الذين انشغلنا عنه. حين يستيقظ القلب تتغير نظرة الإنسان إلى كل شيء، يرى النعمة قبل أن يرى ما ينقصه، يرى الحكمة قبل أن يعترض، يرى الفرصة في كل صباح قبل أن ينشغل بأعباء اليوم. في هذا الصباح لا تسأل نفسك ماذا أنجزت، بل اسأل ماذا أصلحت من قلبي. لا تسأل كم ربحت، بل اسأل كم اقتربت من ربي. فقد يعيش الإنسان عمرا طويلا ولا يعيش حياة حقيقية إلا في اللحظة التي يستيقظ فيها قلبه. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعل ذكرك حياة لقلوبنا، ونورا لبصائرنا، وسكينة لأنفسنا. اللهم إذا شغلتنا الدنيا فردنا إليك ردا جميلا، وإذا قست قلوبنا فأحيها بذكرك، وإذا طال بنا الأمل فذكرنا بقصر الدنيا وعظيم لقائك. كنتم مع تأملات، في التقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: خاطرة.
1: خاطرة بقلم رندا القاسم. تقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج نورس الكريدي. أذكرك. يستوقفك التساؤل في عينيه، هل تذكرني؟ تحملك العينان ذاتهما إلى مكان وزمان لقائكما، تذكر كيف كان كل منكما عابرا للآخر، ومع ذلك لا تملك إلا أن تندفع نحوه بكل حب، بل ربما تعانقه بكل ما أوتيت من قوة، وأنت لا تذكر اسمه، وربما لم تكن تعرفه أصلا، ولكنك حين تعانقه إنما تعانق فيه ذاك المكان، في ذاك الزمان الذي تشاركتما عبوره، تعانق في عينيه كل العيون الغالية التي كانت بقربك، هناك تعانق كل لحظاتك العذبة، بل وحتى كل آلامك ودموعك،

تعانق زمنا لم تمنحه حين كنت فيه ما يستحقه من اهتمام وامتنان وفرح، لأنك يا صاحبي كنت دائما في عجلة من أمرك تسابق الزمن ولا تسبق، ولا يكتفي الزمن بالوصول قبلك.

0: خاطرة.
1: بقلم رندا القاسم. تقديم علاء الدين فطراوي. الإخراج نورس الكريدي.

0: صباح الخير
1: من إذاعة الجمهورية العربية السورية
0: هنا دمشق.
1: صباح الخير هنا دمشق.
0: هنا دمشق.

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

المناخ المزارع. شجرة الزيتون تحتاج إلى عدد من العناصر الغذائية للقيام بالعمليات الحيوية والنمو بشكل جيد والإنتاج الوفير. من هذه العناصر الفوسفور، هو عنصر توليد الطاقة وتنظيم الحمل والعقد، ويلعب دورا رئيسيا في تحسين الإنتاج. هو أساسي لعملية التمثيل الضوئي، تحتاجه الشجرة بشكل كبير في طور الإثمار، لذلك يجب أن يضاف بكميات مناسبة، لأن زيادته تؤثر على امتصاص العناصر الصغرى كالحديد والزنك.

أما عن أعراض نقص الفوسفور في أشجار الزيتون أخي الفلاح، لون الأوراق أكثر اخضرارا من اللون الطبيعي، تظهر النموات الحديثة بلون أرجواني أو أحمر، كما تتلون أعناق الثمار والعروق السفلية للأوراق. أيضا يؤدي نقص الفوسفور على أشجار الزيتون إلى نقص تكوين البراعم الثمرية.

أيضا أخي المزارع، من العناصر الغذائية الضرورية لأشجار الزيتون البوتاسيوم، هو عنصر المقاومة كتحمل درجات الحرارة المنخفضة ونقص الرطوبة في التربة، يساعد في زيادة المحصول وتكوين الجذور، وتحتاجه الشجرة خاصة مع تشكل الثمار والدهون، فهي تحتاج له خلال فترة قصيرة دائما بكميات كبيرة، وخاصة بين تموز وتشرين الأول، فهي تختزنه في الأوراق لأن حاجتها تكون قليلة، ثم تأخذه منها خلال الفترة الحرجة.

0: أخي الفلاح، كثيرة هي الآفات والحشرات التي تصيب أشجار الزيتون ومنها ذباب ثمار الزيتون. ما هي أوصاف هذه الحشرة؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات المكافحة الفعالة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي عمر رزوق مراسلنا في محافظة حماة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أخوتنا الفلاحين في لقائنا الإذاعي اليوم من وحدة إرشادية تل التوت دائرة زراعة سلامية مديرية زراعة حماة، لنتحدث عن موضوع هام هو حشرة ذباب ثمار الزيتون التي تعتبر من أهم الحشرات الاقتصادية التي تهدد إنتاج الزيتون في منطقتنا. للحديث عن هذا الموضوع الهام نلتقي مع المهندس الزراعية علا اسطنبول. أهلا وسهلا أنسة علا. بداية ممكن تعرفينا عن الحشرة؟
2: طبعا حشرة هي عبارة عن ذبابة لونها بني أحمر، طبعا هي أصغر من الذباب المنزلية، توصل طولها بين 5 إلى 6 ميلي. الأعين الذبابة تقريبا مائلة للخضرة، وهي بتصيب ثمار الزيتون. طبعا للحشرة 3 أجيال بالعام، تظهر الحشرات الكاملة بنهاية الربيع بداية الصيف بمنطقتنا، وبتضع طبعا هي تضع البيوض داخل ثمرة الزيتون، والبيضة بتعطينا يرقة لونها هيك أصفر فاتح مايل للبياض. هاي اليرقة هي تتغذى داخل الثمرة على لحم الثمرة، وبعدين تتعذر داخل التربة. طبعا العذراء لونها بني محمر برميلية الشكل.
1: طيب شو هي أكثر الأضرار اللي بتسبب الحشرة؟
2: هلا هي طالما عم تصيب الثمار، فمن أضرارها هي سقوط الثمار المصابة على الأرض قبل نضجها، وبالتالي فقد نسبة كبيرة من المحصول، وبتؤدي لتدني القيمة التسويقية والتصنيعية لثمار المائدة، كمان انخفاض نسبة الزيت الناتج عن الثمار المصابة، وتدني نوعية الزيت الناتج من ثمار مصابة بسبب ارتفاع الحموضة.
1: طيب كيف فينا نرصد الحشرة؟
2: هلا رصد الحشرة طبعا احنا حكينا هي بتظهر بداية الصيف، فنحن بحزيران بنعلق عنا نوعين من المصائد، في مصائد فرمونية وفي مصائد غذائية. طبعا المصيد الفرمونية بنستخدم الفرمون هذا تدير ذكور الحشرة، نحن بنشوف الذكور الموجودة على اللوحات الموجودة عليها الفرمون، من خلالها بنعرف وجود الحشرة بالحقل. وكمان عندنا الجاذبة، عندنا هي الغذائية، كمان في عندنا مادتين من هيدروليزات البروتين وبيوفوسفات الأمونيوم. طبعا هي المواد توزع بالإرشادية مجانا للدخول المزارعين، وبيتم من قبل الفني الموجود بالإرشادية إنه التعليمات كيف عملية تعليق المصائد بالحقول.
1: طب كيف بيتم تحضير المصيدة؟
2: المصيدة هلا نحن إنه المادة الهيدروليزات سائلة، أما البيوفوسفات عبارة عن بودرة بيضاء. طبعا المادة السائلة نحن بنحط تقريبا إنه 10 مللتر لللتر، وبالنسبة للبيوفوسفات بنحط 10 جرام لللتر، بنحلها بالماء وتوزع بعبوات أو بلاستيكية من شكل المصيدة نحن بنعلقها بالأشجار. طبعا في البداية نحن بنعلق 2 إلى 3 مصيدة بالمقدار بالنسبة للوسط، أما في حال وجود إصابة أكثر نحن من
1: تماما. هو عن السؤال إمتى فينا نقرر إنه لازم نكافح الحشرة؟
2: منزيد عدد نحن المصائد، بصير نحن عملية صيد تجميعي للحشرة، منزيد ممكن نحط نحن بكل يعني ممكن إذا كانت إصابة كبيرة ممكن كل شجرة نعلق مصيدة. هون نحن بنقلل عدد طبعا هي المصائد الجاذبة الغذائية بترتبط بالذكور والإناث، فنحن بنقلل فرصة وضع البيوض داخل الثمرة. وطبعا من خلال الرصد نحن يعني لما بيكون في جائحة بالذبابة ممكن نحن ان يكون عملية مكافحة كيميائية بالحق.
1: طيب يعطيك العافية أنسة علا. في ختام لقائنا لابد من التأكيد على ضرورة رصد الحشرة والتأكد من وجودها قبل القيام بعمليات المكافحة.

0: على المحافظة على محصول جيد من الزيتون. نشكر الأنسي علا إسطنبولي على المعلومات المفيدة التي قدمت لنا إياها. شكرا أنسي علا. لأي معلومات إضافية نرجو من الإخوة الفلاحين مراجعة الوحدة الإرشادية في أي وقت. شكرا جزيلا لإصغائكم.
1: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودعم برامج العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى جانب مشاريع سبل العيش والتعافي المبكر. وقال صالح عبر منصة إكس إنه ناقش مع الرئيس الشرع تزايد أعداد السوريين العائدين إلى ديارهم والملايين الذين ما زالوا نازحين، إضافة إلى الدعم اللازم لإعادة بناء الحياة في سوريا بعد سنوات من الصراع. وأكد صالح أن سوريا المسالمة والشاملة تشكل أساسا للتعافي الدائم، مشيرا إلى عزم السوريين على إعادة بناء بلدهم. أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر عدم وجود أي بعثة دبلوماسية سورية عاملة في كندا حتى الآن، نافيا صحة ما يتم تداوله حول افتتاح قنصلية سورية في مدينة مونتريال. وحذر العمر المواطنين من التعامل مع أي جهات أو صفحات تدعي تمثيل سوريا أو تقديم خدمات قنصلية باسمها، مشددا على أن أي مستجدات بشأن افتتاح أو إعادة تفعيل بعثة دبلوماسية سورية في كندا سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة. أدانت مديرية إعلام الحسكة اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون طالت عددا من مقار الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة رأس العين. وأوضحت المديرية أن الاعتداءات شملت إنزال علم الجمهورية العربية السورية والاعتداء عليه، إضافة إلى مهاجمة عناصر الأمن وتكسير عدد من آليات الأمن الداخلي، فيما عززت قوى الأمن انتشارها لاحتواء التوتر وضبط الوضع الأمني. وفي هذا السياق أدان نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها مناطق في رأس العين والحسكة، مؤكدا رفض أي تصرفات من شأنها إثارة الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. وأشار الهلالي إلى توقيف عدد من مثيري الشغب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددا على استمرار عمل مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن المحافظة ووحدتها. وفي حلب أعلنت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة انتهاء العمليات الأمنية في عين العرب كوباني بعد استكمال الانتشار وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وأوضحت القيادة أن انتشار قوى الأمن الداخلي يهدف إلى منع الفوضى وحماية الأهالي وتأمين المؤسسات والمرافق العامة. وأضافت القيادة أن 19 عنصرا أصيبوا خلال أداء مهامهم، فيما ألقي القبض على 7 أشخاص من المتسببين بالأحداث تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أكدت هيئة الطاقة الذرية السورية استمرار تعاونها الشفاف والوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والدول الصديقة لمعالجة إرث النظام البائد وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة. وأوضحت الهيئة أنها أحرزت تقدما ملموسا بإمكاناتها الوطنية، داعية إلى تشكيل لجنة دولية متخصصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم في ظل محدودية القدرات التقنية. وأعلنت الهيئة استقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة للإعلان بشكل مشترك عن التقدم المحرز في هذا الملف ودعم استخدام الطاقة النووية سلميا في مجالات الصحة والغذاء والبحث العلمي. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

0: مروان الحلبي عن إجراءات جديدة لتسريع وتبسيط عمليات معادلة الشهادات غير السورية عبر اعتماد التحقق الإلكتروني المباشر من ساحات الشهادات الصادرة عن الجهات الرسمية في تركيا والسعودية بدلا من المراسلات التقليدية. وأوضح الحلبي أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمعادلة الشهادات يتيح للطلاب تقديم طلباتهم ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونيا، مشيرا إلى أن الوزارة تعالج حاليا نحو 4000 شهادة مقدمة للمعادلة تمهيدا للانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة. خبرنا الأخير، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن ما يتداول بشأن صدور نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة 2026 غير صحيح، مؤكدة إعلان النتائج عبر المعرفات الرسمية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها. ودعت الوزارة الطلاب وذويهم والكادر التعليمي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. ختام النشرة الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة اليوم من حبر سوري. نقرأ أبرز ما تناولته الصحف والمواقع العربية حول سوريا من مساعي العودة إلى النظام المالي العالمي، إلى ملف الجامعات التركية، وصولا إلى إعلان الاكتفاء الذاتي من القمح. والبداية بعد الفاصل. من بوابة الخزانة الأمريكية تتحرك سوريا لفتح صفحة جديدة مع النظام المالي الدولي، حيث بحث وزير المالية السوري محمد ياسر برنية خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، بحث سبل دعم عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتعزيز اندماجها في المنظومة المالية الدولية. وبحسب ما أورد موقع الجزيرة نت، تناول الاجتماع الخطوات اللازمة لتسهيل إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، إلى جانب بحث التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارة المالية السورية ووزارة الخزانة الأمريكية، خصوصا في مجالات المالية العامة والقطاع المالي. كما ناقش الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما ما يرتبط بقرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما قد يفتح المجال أمام توسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية. ورحب الجانب الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مجال الإصلاحات المالية، مؤكدا دعمه لهذه الإصلاحات ومواصلة التعاون معها. ومن جانبه أكد وزير المالية السوري أهمية استمرار هذا التعاون بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي، مشددا على مواصلة العمل لتعزيز النزاهة والشفافية وبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وموثوقية.

ملف الجامعات التركية في شمال سوريا يدخل مرحلة الحسم، والهدف حماية حقوق الطلاب قبل بداية العام الدراسي المقبل. فقد بدأت لجنة سورية تركية مشتركة أعمالها لوضع حلول نهائية لواقع الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا، وذلك للبت في أوضاعها الأكاديمية ومعالجة المشكلات المرتبطة بها. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عقب زيارته الرسمية إلى تركيا إن هذا الملف كان من أبرز القضايا التي نوقشت في مجلس التعليم العالي التركي، مشيرا إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده الكامل للتعاون للوصول إلى حلول نهائية. ووفق ما نشره موقع الجزيرة نت، تضم اللجنة من الجانب السوري الفريق الذي تشكل سابقا برئاسة معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب، فيما يمثل الجانب التركي عددا من مسؤولي مجلس التعليم العالي التركي، على أن تبدأ اللجنة عملها بشكل فوري بهدف الوصول إلى نتائج قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأكد الحلبي أن المقترحات والقرارات التي ستصدر عن اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلاب وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى الحفاظ على جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بالشهادات. وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات أصدرتها وزارة التعليم العالي السورية اعتمدت بموجبها شهادات فروع الجامعات التركية في شمال سوريا، ومن بينها فروع جامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية في الراعي. وتعود بداية التعليم الجامعي الحكومي التركي في شمال سوريا إلى عام 2018 مع افتتاح معهد مهني تابع لجامعة غازي عنتاب في جرابلس، قبل أن تتوسع التجربة لاحقا لتشمل كليات ومعاهد في الباب وعفرين وأعزاز والراعي، إضافة إلى مراكز تابعة لجامعتي حران والأناضول.

للمرة الأولى منذ عام 2010 أعلنت سوريا تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح في تطور اقتصادي وغذائي لافت بعد سنوات طويلة تضرر خلالها القطاع الزراعي بشدة. وقال معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية إنه لن تكون هناك حاجة إلى استيراد القمح هذا الموسم. وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب أنها تسلمت من المزارعين نحو 2,700,000 طن من محصول القمح للموسم الحالي، متجاوزة بذلك الحاجة السنوية المقدرة بنحو 2,550,000 طن. وكانت سوريا قبل اندلاع الحرب تنتج نحو 4,100,000 طن من القمح سنويا وتحقق اكتفاءها الذاتي، لكن الانتاج تراجع خلال سنوات النزاع نتيجة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتعدد مناطق السيطرة، إضافة إلى موجات الجفاف ما دفع البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد. وتشير سكاي نيوز عربية إلى أن عام 2025 شهد واحدة من أشد موجات الجفاف في سوريا بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وهو ما يجعل تحقيق الاكتفاء هذا العام تطورا مهما رغم استمرار التحديات. كانت هذه أبرز العناوين التي تناولتها الصحف والمواقع العربية عن سوريا. نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله، ولكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصيعة بالإخراج، وإلى اللقاء.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: وسائل التواصل بين الفائدة والتحدي.
3: مو معقول يا رجل، وين ما بروح وين ما بقعد ما بلاقي غير هالناس ماسكه بهالتليفونات ونازل كبس فيه. هذا اللي فاتح فيس، وهذا اللي عم يوطس، وهذا اللي عم يتصفح حتى يضيع وقته، وغيره وغيراته الله وكيله.
4: شو بدك تعمل يا صابر؟ الموبايل تلهاية هالعصر.
3: ليك مع مين عم بحكي انا؟ لك خاصة انت، من وقت ما فتنا وقعدنا بالقهوة ما حكيت معي ولا حتى كلمة واحدة، بس حاطط عيونك بهالتليفون وكأنك جاي تقعد معه هون بالقهوة مو معي.
4: هلأ أنا ما حكيت معك ولا كلمة؟ لك مو أول ما فتت وقعدت سألتك شلونك لك صابر؟
3: عم تمزح يعني أنت راضي؟ صحيح أنت حكيت هالدول كلمتين، بس من بعدها حطيت راسك بالتليفون وهذا وش الضيف.
4: طيب خلاص لا تضوج علينا، هاي شلت التليفون من إيدي. ها؟ لا تواخذني يا صاحبي، بس يعني قلك ياها من الآخر، أنا صاير التليفون نقطة ضعفي، خصوصي لما بتنطلب تجيني إشعارات. يا أخي ما بقدر ما أشوفه وأعرف شو جاييني. إيه
3: خلاص خلاص ما في مشكلة. وهلأ بشو حابب نحكي؟
4: ما بعرف، خلينا نحكي بالشي اللي صاير. إيه غريبة، شوف شوف طلع بعيونك، كل اللي بالقهوة ما بتلاحظ معي إنه التليفونات ووسائل التواصل صار جزء كبير من حياتهم، إنه كل يوم في شي جديد. بس إنه معقولة هذا الشيء يكون إيجابي؟
3: مظبوط يا راضي، وسائل التواصل فتحت لنا أبواب كتير للتواصل والمعرفة، بس كمان جابت تحديات جديدة.
4: مثل شو قصدك يعني؟ يعني كيف ممكن تكون التحديات هاي؟
3: مثلاً انتشار الأخبار الكاذبة أو المضللة ويلي بتأثر على آرائنا وسلوكنا.
4: أي مظبوط.
3: وكمان الإدمان على التصفح المستمر يلي ممكن يسرق وقتنا من دون ما نحس وبيأثر على صحتنا النفسية.
4: ايه والله صدقت يا صاحبي صدقت، مرات بلاقي حالي قاعد وعم بتصفح بدون اي هدف وما في غير عم ضيع وقت بلا طعمة.
3: هيك لازم نكون واعيين ونحاول نعرف كيف نستخدم وسائل التواصل بشكل صحيح. لازم نحدد اوقات معينة ونختار محتوى نستفيد منه.
4: وكمان في جانب ايجابي يعني مثل التواصل مع الأهل والأصحاب، يعني بمعنى أنه نشارك أفكارنا واهتماماتنا.
3: يا عيني عليك يا راضي، وسائل التواصل بتساعدنا نتعلم وننمو إذا استخدمناها بحكمة.
4: طيب سيدي، كيف ممكن نساعد الناس وخصوصي جيل الشباب الصغيرة لحتى يكونوا أكثر وعي؟
3: عن طريق التوعية يا راضي، وتعليم مهارات التفكير النقدي وتشجيعهم على التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.
4: يعني مقصد كلامك أنه نصير نستخدم التكنولوجيا لصالحنا مو العكس.
3: وسائل التواصل هي أداة قوية، والاختيار الصحيح هو اللي بيحدد تأثير علينا.
4: لكن خلينا نكون أذكياء باستخدامنا ونحافظ على توازننا.
3: أكيد. وهلأ خلينا أنا وإنت نلعب دق طاولة، ولا شو رأيك إنت راضي؟
4: والله يا صابر صار بدها طاولة وكاسة شاي أكرك عجام. كامل شرف، شوف لي هالشوفة. لك اترك الموبايل من إيدك وتعال خذ الطلب مننا.
1: يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي.

0: يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن اليوم عقد جلسة النطق بالحكم في محاكمة المتهم عاطف نجيب ورفقاه أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح يؤكد أنه ناقش مع الرئيس أحمد الشرع ملف عودة السوريين وأوضاع النازحين والدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد رفض وإدانة أعمال الشغب والتكسير والاعتداءات وإثارة الفتن في رأس العين والحسكة، مشددا على حرمة الاعتداء على مؤسسات الدولة ورموزها وعلمها. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني عقب انتشار دوريات قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وفي خبرنا الأخير، هيئة الطاقة الذرية السورية تؤكد في بيان استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الصديقة لمعالجة إرث النظام البائد وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: بسم الله نبدأ مشوارا صباحيا جديدا. صباحكم سوري إن شاء الله، نهار جديد بتفاصيل يشملها لطف الله ورضاه. صباحكم خير مستمعينا الكرام، صباح الخير.
1: صباحكم بالخير يا وجوه الخير.

0: إن شاء الله يوم يسير بعيد عن العسر، يوم سعيد، لا تتزاحم علينا المهام ولا يتسرب الوقت هدرا حتى تكون دقائقه جسورا للإنجاز لا ثقوبا للتأجيل والتسويف. بدأنا مشوار صباحي بفريق عمل جديد، نحن معكم
1: مجد حيدر،
0: شادي حداد،
1: والإخراج الجميلة
0: سناء الحمود.

0: منيحة التصبيحة بس أنا مشان هيك خلتني ابتسم وكأن الموضوع غصب، فما في أحلى من غصب الابتسام. صباحكم خير.
1: هلا خليني اقول كمان صباح الخير لكل الطالعين على دروب العمل لاشغالهم لاعمالهم اليوميه. في كثير لهم يعني مواعيد بهذا النهار الناس بتاخذها للانجاز، فنرجو سلامه الوصول وما تنسوا اتقان العمل مستمعينا، امر مهم جدا. التعب يزول لكن النتائج المرضيه والانجازات هي التي تبقى وتؤثر.

0: صباحكم خير مع أطلالة صباح جديد ليوم الثلاثاء في 28 صفر عام 1447 للهجرة، الموافق في 11 من آب 2026 للميلاد.
1: صباحكم الخير أكيد بهذا النهار أو بالحياة عموما شادي، نحن منصادف السهل والصعب. هلأ من بعد الوجع أكيد في راحة، ومن بعد الحزن أكيد في فرح. المهم أنه نبدأ من جديد، هذا نهار جديد. المهم أنه ما نحمل معنا شيء من مبارح. مثل شو مثلا؟ مثل زعل مبارح، وجع مبارح، خيبات مبارح، أخطاء مبارح، ولا شيء أبدا من مبارح. شغلة واحدة لازم نحملها معنا، بتعرف شو هي؟
0: كيت، هاتي نشوف.
1: سلة مهملات لحتى نحن نحطهم فيها بهذا النهار وخلص نخلص منهم. فشوفوا شو بدكم تحطوا بهالسلة اليوم من هلأ لآخر النهار. المهم تروحوا على بكرة ما معكم شيء من اليوم مشان تبدوا من جديد. ما في أحلى من البداية من جديد.
0: نياله اللي قادر على هذا الأمر، يعني يحسد للأمانة. يعني مثل ما قلتي مهمة جدا سلة المهملات. يعني إنه بس لا نستيقظ بصباح جديد نكون مثل عملنا فورمات جديد لهالجسم لهالفكر ودينا صباح جديد.
1: يلا يا رب.

0: تفاؤل، بدنا محبة بهذا الصباح أكيد. خليني أقول الكل هلأ بهاي الجلسات الصباحية الحلوة بالبيوت عم تسمعونا على فنجان القهوة، ما في أحلى هيك من مشهد الأب والأم قاعدين الصباح هيك على فنجان القهوة. أكيد هن عماد البيت، اتفاق وتواد أكيد يؤثر على باقي أفراد الأسرة بالإيجاب والجمال والصحة النفسية. هلأ حبينا هيك أنا وشادي نقتحم قعدتكم الصباحية على فنجان القهوة
1: تعزمونا
0: يلا بهالكلمات عن القهوة وجلستها.
1: القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت تحتسى على مهل، القهوة صوت المذاق صوت الرائحة تغلغل في النفس وفي الذكريات.
0: أتعلم يقال إن القهوة تبثن الحب، كلما صبرت عليها أكثر ازداد طعمها حلاوة. أتعلم القهوة والموسيقى لا تجعلنا نبقى غرباء أبدا، أو تعلم القهوة هي صديقة الانتظار.
1: تعالي نختلق حديثا صباحيا عن أي شيء حتى لو كانت عن القهوة. القهوة المرة فحديثك سكر.

0: كل شيء على فكرة على مهل جميل لأجل الصدفة اليوم مجد. يعني بتعرفي يعني صار من أساسيات الحياة الموبايل، فبتتابع أحيانا ريلزات تصدف معك. فمرقت اليوم معي عن جد، يعني أنا أحاول دائما هذا الموضوع وهذا السلوك أن يستخدمه الكل، أنه أي شيء بدنا نشتغله على مهل، فمثل المذاق وشربة القهوة لا يعني يكون لها طعم إلا بالنسبة للي على مهل. فهي نظرية الفئران التي يعني ابتدعها الغرب بطريقة ما، فالكل لاهث وراء المال والسلطة والجاه، ولا حدا فكر بموضوع ما يتعلق بأين هي سعادتي، هل هي دائما البحث باستمرار والركض وراء المال أم هناك مناحي أخرى في الحياة يجب الالتجاء إليها. فمن ضمن هذه المناحي اللي ممكن نسلكها بحياتنا بطريقة ما، ما يتعلق بالعجالة، بما يتعلق بالاستهلاك البشري اللي حاصل يوميا معنا. فأي شيء مثل مذاق القهوة يجب أن يكون على مهل.
1: جميل، وأن تكون هذه الجلسة الصباحية اليومية دائما هيك بداية ومفتاح لنهار جديد بين كل الأحبة.

قال في بالحياة ثلاثة حاول إنك لا تصاحبهم. قال أول واحد يلي صحته منيحة وبيبكي، ويلي جيبته مليانة وبيشكي، ويلي بيعمل منيح وبيحكي.

0: أكيد بتعملوا رأي كمان إنكم ما تكونوا من هدول الأشخاص مستمعينا، لأنه كتير مزعجين بهذا النق والشك ومهيك شادي.
1: أكيد هلأ يعني هناك من يكثر من الشكوى دائما ومتواجدين أينما كنا وأينما حللنا.
0: صحيح
1: عزيزي المستمع، كثرة الشكوى قد تعيد برمجة دماغك، هل تعلم هذا الأمر؟ الأمر ليس مجرد شعور، إنه تفسير علمي وله هذا التفسير. كلما كررت الشكوى والأفكار السلبية تقوى المسارات العصبية المرتبطة بها، فيصبح تفكير مجد السلبي أسرع وأكثر تلقائية. مع الوقت بيبدأ دماغك بالتركيز على المشكلات فقط،

0: فيلتقط كل ما هو سلبي ويتجاهل الإيجابيات، وكأنك يعني رؤية الجانب المظلم من كل شيء، تريد هذا الجانب، يعني تجذب هذا الجانب. ليس هذا فحسب طبعا مجد، الشكوى المستمرة ترفع مستوى هرمون الكورتيزول، يعني وهو ما يتعلق بالتوتر، ما قد يؤثر في بشكل عام على المزاج، يضعف قدرة الدماغ على التفكير بهدوء وإيجاد الحلول. يعني قديش مشكلة هذا الموضوع،
1: ما تكونوا من الناس يلي بيشكوا عطول، عيشوا الحياة هيك ببساطة.

ليش هالشو بخلي حدا مبسوط يقسو علينا. أشعر شادي وكأن التنافس على أشده هذه الأيام بين الأسعار ودرجات الحرارة، ونحن من يحترق بالشمس وينكوي بالأسعار. والأسعار

0: هلا كلمة يا ريت يمكن بحياتها ما كانت بتعمر بيت مثل ما هيك.
1: نأمل.
0: قولتك.

0: مشان هيك حتى نتعرف نحن وياكم مستمعينا وحبايبنا وين ما تسمعوا المنصات. قديش بدنا نشوب؟ لا بلش أنا اليوم يعني إحساس بالبرودة، فلذلك رح نروح بالاتصال مباشرة إلى مديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي السيد محمد حيدر. يسعد لي صباحك.
1: يا صباح الورد، صباحكم.
2: صباح الخير سيد محمد.
0: عم بتحدث صبايا أنا سيد محمد اليوم. أنا قلت لهم والله من الصبح أنا حاسس في برودة في هناك.
1: هي جو هيك الصباح هناك عرطوبة، بيعطي هيك شوي
2: الهدوء قبل العاصفة اليوم.
0: كذابية يعني؟
1: والله اليوم كذابية.
0: أصبح ما عن حق الصبايا، أنا بخسر.
1: هلا اليوم
2: يعني في موجة حر تتربص بنا.
1: هلا اليوم إن شاء الله هيك آخر يوم بارتفاع درجات، من بكرة إن شاء الله تبلش تنخفض.
0: هو أنا قصدي عن بكرة. عشان هيك.
1: إن شاء الله.
0: عشان ما نخسر الشرط.
1: تفضل.
0: عشان ما نخسر الشرط، هلا انت بالصبح وانا خسرتني شرط مع الصبايا.
1: خلص
0: بكره. الله يسعدك.
1: هلا بالنسبه لليوم راح يكون في ارتفاع درجات حراره، بعض المناطق راح تكون تقريبا على معدلاتي بحوالي 2 ل 5 درجات مئويه. فينا نقول عنا اجواء صيفيه حاره الى شديده الحراره، خاصه في المناطق الشرقيه الجزيره والباديه وبعض المناطق الشماليه. اجواء بين الصحوه او صحو بشكل عام، ظهور بعض الصحو متفرقه على المناطق الساحليه وبعض المناطق الشماليه الشماليه غربيه. أجواء سلمية بعد المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية. خلال الليل أجواء معتدلية لطيفة بشكل عام، خاصة على المرتفعات الجبلية. نسبة الرطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية خلال ساعات الصباح، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء المنطقة الوسطى والساحلية. عفوا، الرياح اليوم غربية شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية وغربية جنوبية غربية في باقي المناطق. في معتدل السرعة، في عنا نشاط بعد الظهر. راح يكون في عنا هبات بتجاوز سرعتها بحدود 50 كيلومتر بالساعة، خاصة بعض المناطق الوسطى والجنوبية. راح تؤدي إلى الغبار وأتربية في بعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج. إن شاء الله بكرة إن شاء الله راح يكون في عنا انخفاض درجات الحرارة. نهار الأربعاء والخميس تقريبا في انخفاض بمعدل درجة أو درجتين إن شاء الله. الانخفاض الأكبر إن شاء الله راح يكون نهار الجمعة والسبت، راح تكون تقريبا إن شاء الله درجات الحرارة فينا نقول بأعلى المناطق حول معدلاتها، طبعا بإثناء المناطق الشرقية والجزيرة.
2: نعم. درجات الحرارة لو سمحت.
1: درجات الحرارة عظمى.

0: الصوره متوقع منطقه دمشق العظمه 39 الصوره 23 منطقه جنوبيه 37 22 ارتفاع الجبليه 33 15 المنطقه الوسطى 38 23 منطقه الجزيره 43 28 المنطقه الساحليه 35 25 المنطقه الشماليه 40 26 المنطقه الشرقيه 45 29 واخيرا الباديه 42 25.
1: تمام شكرا جزيلا وسلامتك. صح
0: خالد ياك شكرا لك
1: يسعد صباحك سيد محمد حيدر كنت معنا.

0: صيف مصيف، واليوم نحن عم نعيش بأيام آب، وهناك ظاهرة فلكية نادرة جدا تقول
1: هي بخصوص بكرة. طبعا يعني 12 آب رح نكون على موعد مع ليلة استثنائية، رح نشوف مجموعة ظواهر فلكية مميزة بنفس الفترة. ببلش بكسوف شمسي كلي لما الأمر بمر بين الأرض والشمس وبيغطيها بالكامل، لكن الكسوف الكلي راح يكون مبين بمناطق محددة مثل غرينلاند، أيسلندا، شمال إسبانيا وأجزاء من روسيا.
0: ليلا شادي راح يكون القمر الجديد، يعني ضوء القمر راح يكون شبه غايب والسماء راح تصير عتمة أكثر. هذا الشيء راح يساعد نشوف زخة شهب البرشاويات يلي بتوصل ذروتها ليلة 12 و13 آب، ممكن توصل لحوالي 100 شهاب بالساعة. والبرشاويات أصلا ناتجة عن بقايا مذنب سويفت تتل لما الأرض تمر خلال خطوط مضيئة بالسماء. يعني باختصار، كسوف بنهار، قمر جديد وشهب بالليل 12-8، راح يكون ليلة مميزة لعشاق الفلك.
2: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أعلن الحبك وفائي ورهن العمر اللي باقي فيك، أعلن اكتفائي.
0: أصالة التي طلت علينا بهذه الأغنية الجميلة، وكما يتم تداوله بأنها ستأتي إلى الشام لإحياء حفلات ضمن شهر آب الجاري، وفعلا تشاركنا بجمال صيف سوريا المتألق بالعديد من الفعاليات والنشاطات الجميلة. جميلة هذه المشاهد والأخبار التي تبعث في نفوسنا أيضا الفرح والتفاؤل وتزيد من جمال صيفنا حقيقة.

0: ستة أشهر وتنقلت بين مختلف أنحاء البلاد، ولم أتوقع أن أجد بلدا بهذا القدر من الحيوية والتنوع وكرم الضيافة.
1: قال أيضا زرت 127 دولة، ولكن أكثر ما يلفت الانتباه هو كرم الضيافة الذي لا حدود له، وخلال جولته لم يمر بأي تجربة سيئة مع أي شخص. قال رسالتي لكل السوريين، شكرا لكم على ترحيبكم في كل مكان زرته، شكرا لانفتاحكم على عودة المسافرين والسياح إلى بلدكم، وأرجوكم ألا تتغيروا.
0: ما رح نتغير، هاي نحن سوريين مضيافين دائما
1: بالجينات.

0: كرم الضيافة مشهورة في مشهور فيها السوريين كلهم. على فكرة شادي كل محافظة إلى ترحيب وكرم ضيافة خاص وملقى خاص فيها، فلو تشاركونا هيك بتفاصيل ملقاكم وترحيبكم حسب هيك مناطقكم، شو العبارات، كيف بيكون الملقى للضيف، خبرونا هيك عبر الرسائل.
1: ليك على فكرة على السيرة، يعني من خلال تجربة صغيرة صارت معي بالأيام الماضية، يعني بتعرفي أحيانا بيكون مناسبات محددة، فإجا كثيرا من المغتربين طبعا وفق ما يسمعون ببلاد الغربة أو ما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه الوضع سيء.
0: صحيح.
1: يعني من كل النواحي للأسف، يعني وكأنه عم يعملوا لك سوريا بعبع بشكل ما، ولكن على أرض الواقع عم بيصيروا يعني عم بيفتحوا فيديوهات بعض الأشخاص.
0: صح.
1: المتواجدين في سوريا
0: يعني للناس
1: تماما لأهليهم بمعنى الاطمئنان أكثر، أنه عم يشوف لك معقولة أنتوا بسوريا الآن.
0: نعم.
1: فعم يستغربوا كل الاستغراب اللي فنحن عم نشجع دائما أنه يا جماعة إن شاء الله الدنيا بخير والأمان بالله، فكونوا بخير دائما ورجعوا.

0: أهلاً بضيوف سوريا من كل مكان. بيوتنا ومطاراتنا الحمد لله صارت مفتوحة، من مطار دمشق إلى مطار حلب. مطار حلب على فكرة بنص بشهر تموز مستقبل 39,361 ألف قادم بإحصائية شهر تموز. عدد الرحلات كانت 608. أيضاً مطار دير الزور يلي رجع، وأخيراً تمت استعادة أيضاً مطار اللاذقية الدولي إلى منظومة الطيران المدني بسوريا، وكلها لاستقبال زوار سوريا وطبعا إعادتها إلى قلب العالم بعد أن كانت في عزلة طويلة.
1: بني لحو الصيف.
0: أكيد تنبض وتتألق وبوادر النمو الاقتصادي إن شاء الله. خبر فرحنا حقيقة شادي، خبر جيد للاقتصاد السوري. الصندوق الدولي يمكن الكل تابع يتوقع نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 10% هذا العام. الأسباب تحسن الزراعة، إنتاج النفط والغاز، وأيضا عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ، وأيضا إعادة اندماج بلدنا سوريا يلي عم نشوفه أكيد بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. اللافت أنه توقعات النمو لسوريا تفوق نظيراتها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتوقعة لهذا العام 2026. هلأ ما بننكر التحديات الاقتصادية بعد قائمة، لسه المشوار طويل بس الأمل كبير. قولوا إن شاء الله.

0: ونيالنا كمان بأبناء سوريا الغد طلاب البكالوريا الفائزين والحائزين طبعا على علامات جعلتهم من الأوائل على مستوى القطر. حبينا هيك بهذا الصباح نقول هاي الخبرية شادي و...
1: لهيك أنا بقول دائما يعني بما يتعلق بالنبض يعني إمتى بينبض للقلب وإمتى ينتعش وإمتى يعيد بالنجاح بالتقدم بمحبة الآخر كل ما يعني أنجزنا إنجاز ولو حتى كان أحيانا ممكن يكون بسيط طبعا ولكن نحو التقدم فهو نبض جديد لسوريا. جميل. فإن شاء الله يا رب هيك يكون هذا النبض دائما
0: الفرح يا رب
1: كثير.
0: دائما خلينا نروح لفرح جميل فعلا. يقال أنه أحلى فرحة بالحياة هي فرحة النجاح عن جد. اليوم رح نقدم هذه خليني أقول الجرعة التفاؤلية الجرعة المليئة بالأمل يلي فيها خلطة نجاح خاصة لنحطها هيك على مسامعكم وبين إيديكم حتى كمان أنتم مستمعين أولادكم يستفيدوا من هذا الموضوع. طلاب البكالوريا الحائزين على العلامات العالية يلي خولتهم يكونوا على مستوى القطر رح يكون معنا طالبين طالب علمي وطالبة أدبي. صار معنا على الهاتف الطالب يزن ربيع محمد يلي هو على الأول على مستوى القطر بالفرع العلمي.
1: صباح الخير يزن.
2: صباح النور.
1: صباح الله يعطيك
2: خير.
1: العافية ومبارك النجاح بالبداية.
2: يبارك فيكم.
0: يزن كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
0: ما في أحلى من فرحة النجاح.
2: صحيح.
0: أيوة. وكيف إذا كانت بهيك معدل وعلامات ما شاء الله؟
2: الحمد لله برضا الله ورضا الوالدين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. شوف لما هيك بتطلع النتيجة وبنشوف هيدي العلامات الكاملة فبيجوا بيسألوا هدول الأشخاص بيأكلوا مثلنا عايشين مثلنا. فيزن خبرنا أول شيء ألف مبروك. خبرنا كيف وصلت لهذا المعدل.
2: يعني هو يعتبر أولا النجاح. والنجاح بيتحقق لما نحن نطلبه. لما نحن بنرقد دور النجاح مو النجاح اللي بده يجي لعنا. ونحن لازم نرقد دور النجاح بالتعب والدراسة هالفترة. يعني هالفترة من عمرها لازم تكون تعب ودراسة.
0: صحيح برافو عليك.
2: وأهم فكرة عنا هي فكرة الاستمرارية يعني إن الواحد يضل ملتزم طول الوقت
0: ما يستسلم ما يأجل.
2: صحيح.
0: ما هيك؟
1: كيف؟ صحيح. يعني هيك خطوات الالتزام ممكن هيك يعني أي حدا يسمع هذا الحديث يستفيد منه. كيف برأيك هذا التقسيم الالتزام بيكون؟
2: يعني الالتزام أنا برأيي بيكون إنه بآلية الدراسة. يعني إنه يكون عنا آلية معينة نمشي عليها وهي الآلية ما بدها تعقيد ولا هالرهبة اللي نحن بنصنعها للبكالوريا.
0: برافو عليك.
2: للطالب الملتزم يعني اللي ملتزم مثلا بالتاسع العاشر الحادي عشر ما بيتعذب بالالتزام بالبكالوريا. يعني بكفي انه نحن كطالب مدرسة او معهد او حتى دروس خصوصي يعني انه نروح على الدرس ويعني بس اللي بيعطينا اياه الاستاذ ندرسه بنفس اليوم لانه اذا تأجل فنحن خسرنا معلومة.
0: صحيح.
2: ورح نخسر وقت وجهد زيادة عليه.
0: يعني كل درس بدرسه مع تقسيم ساعات النهار بشكل منظم بين النوم والأكل والدراسة.
2: ما فهمت؟
0: عم قول كل شيء يكون منظم وكل شيء.
2: بالضبط.
0: ما هيك؟
1: بمعدل كم ساعة كنت تدرس يا يزن؟
2: هلا حوالي عدد ساعات يعني هاي العملية اللي حكيناها من شوي تبع دراستي اللي أعطينا إياها الأستاذ ما بتاخذ يعني من 3 لـ4 ساعات كل يوم. حتى الفروقات الفردية بين كل طالب وطالب.
1: تمام.
2: وعنا يعني فكرة هاي الفكرة أهم شيء بحسها أنه كل أسبوع لازم نرجع نعمل تصفح لكل شيء أخذناه بهذا
0: حلو.
2: حلو.
0: إعادة.
2: إيه فهي إيه يعني تصفح ولو سريع ما بياخذ الموضوع نص ساعة زمان هيك.
1: جميل.
2: هتكون بأيام العطلة أول.
0: الله يقويك يا رب. طيب يا رب. حتى قبل ما نروح لسيما كمان يزن خبرني لما هيك طلعت النتيجة كنت حاسس أنت بهذا المعدل؟ كنت بتعرف حالك؟
2: الإنسان لما يكون عم يشتغل على شيء مثلا أنا من دورة الصيف الحمد لله عم يشتغل على هذا الموضوع الثقة أولا من تعب وجهد الواحد ثانيا أنه يعني الواحد بيعرف شو كتب بالفحص والباقي يعني نحن بنعمل علينا والباقي على الله.
0: صحيح.
2: ما بيقوله.
1: تمام. طيب في نقطة أساسية تحديدا هناك من الطلاب من يقول أنه أنا طلعت من هذه المادة

0: المفروض وبناء على سلم التصحيح وبناء على أستاذ يعني هاي أنه بأخذ العلامة، بيتفاجأ أنه مثلا في يعني العلامات، يعني ما بدي أقول العشرات من العلامات حتى ما يكون في مبالغة، أنه فقدت هذه العلامات. إلى أي درجة ممكن يكون في مصداقية بهذا الكلام يزن؟
1: في مصداقية لهذا الكلام لما يكون طالب مو مراجع الورا. يعني هلا مثلا أنا من الطلاب اللي قدمت رياضيات وأخذت الوقت كامل كامل الوقت 3 ساعات ونص أنا عم أقدم.
0: أيوة.
1: فالفكرة إنه ما لحقت المراجعة عيدة. فالحمد لله يعني أنا طلعت من الفحص خايف يكون في نكشات صغيرة هون، أرقام صغيرة هون.
2: سبحان الله، بيعرف حال الطالب.
1: إيه فالواحد بخاف. إيه أنا ضليت خايف لحتى طلعت النتيجة.
2: ما شاء الله.
1: الحمد لله طلعت هيك
2: الحمد لله.
1: ورتحت وريحت.
2: طيب شو كان شعورك هيك لما قالوا طلعت نتيجة البكالوريا؟ شو الشعور؟ وخبرني عن شعور أهلك كمان.
1: لما قالوا طلعت نتيجة البكالوريا أنا فورا فتت على الموقع، حتى قبل ما حكي أهلي بالموضوع أنه طلعت النتيجة وهيك. يعني كان كثير الموضوع وترني إليه، بعدين ما عارفيني أسكت، قلت لهم أنه طلعت نتيجة البكالوريا.
0: بسبب الإشكالية اللي صارت وقتها في خيار التطبيق.
1: إيه التطبيق طيب. ما اشتغل
0: تماما.
1: بعدين الحمد لله طاقم الطلاب الأوائل هيك فتحت معي
0: الحمد
2: ما شاء الله.
0: ألف إن شاء الله مبارك ودائما منها للأعلى يا يزن.
2: نصيحتك لطلاب البكالوريا اللي هلأ مقبلين على الشهادة الثانوية؟
1: يعني النصيحة اللي بدي أقدمها لكل الطلاب هي مثل نصيحة يعني أخ لأخوات، بس الواحد يلتزم ويعمل اللي عليه، اللي علينا بهذا العمر هو الدراسة وبس نشتغل ونتكل على الله، لأنه بدون توفيق
0: ربنا العالمين
1: والله نحنا ما حيطلع معنا شيء.
0: تماما.
2: يزن ألف مبروك. أكيد يعني الجهد الأول والأخير هو للطالب، لكن هناك من يدعم. كلمتك للداعمين يلي كانوا شركاء بهذا النجاح أخيرا.
1: يعني الدعم كان من الأهل رقم واحد. الأهل هني رقم واحد. ثاني دعم كان من الأساتذة. فأنا هدول الجهتين بوجه لهم كثير تحية كبيرة وبهدي هذا النجاح لهم. هذا النجاح هني اللي بيستحقوه أكثر مني. وبالعكس
2: شكرا لك، وإن شاء الله هيك
0: منك ومنك.
2: قول دكتور يزن
1: إن شاء الله
2: يا رب كل التوفيق، نشوفك هيك بأعلى المراتب دائما وسوريا بتشوف حالة فيكم أكيد.
1: شكرا.
0: الله يسعدك يا يزن.
2: مع السلامة. سلامات. باي باي.
0: سلامات.

0: ضيفتنا أيضا المتفوقة كمان على الثانوية العامة ولكن الفرع الأدبي، سيما منير دلعو، وهي الأولى في هذا الفرع. يسعد لي صباحك سيما، كيفك؟
1: صباحك، الحمد لله.
2: صباح
0: الله يعطيك
2: الخير يا
0: العافية.
2: حلوة، كيفك؟
1: صباحكم
2: ما شاء الله، يعطيك ألف عافية، ألف مبروك بداية.
1: الله يبارك بعمرك.
2: عم نقول إنه الجهد الأول والأخير هو للطالب، هناك خلطة نجاح خاصة بكل حدا فينا. طالب المدرسة أكيد هو اللي بيحط كل المواد بهيدي الخلطة ليوصل لهذا التفوق اللي وصلتي له سيما. خبرينا أكثر عن هذا التفوق، كيف وصلت له سيما، كيف تجاوزت الصعوبات والتحديات؟
1: هلا والله يعني أنا ما سجلت يعني لا معاهد ولا أنشطة خصوصي.
2: ما شاء الله.
1: الاعتماد كان على المدرسة، على الأنشطة الموجودين هني. وطبعا ما كان في مراكمة أي درس، يعني برجع بدرس كل شيء باخده. وساعات الدراسة كانت تقريبا بأيام الدوام بالمدرسة 8 أو 10 ساعات، وطبعا أثناء الامتحان وشهر الانقطاع تقريبا صاروا 18 ساعة، يعني تقريبا للنوم كان في بس 4 ساعات.
2: أيوة
1: يعني عن جد كانت فترة.
2: هلأ بتعوضي النوم. يعطيكي ألف عافية. شوفي، الوصول لهيدي العلامات بدها فعلا جهد كتير كبير. طيب خبرينا أكثر، يعني ساعات دراستك، تقسيمك لنهارك، لحتى اللي عم يسمعنا فعلا يستفاد من تجربتك سيما.
1: هلا ساعات النهار صراحة كانت ساعات متواصلة، يعني برجع من المدرسة تغريد باكل وبصلي وبلش دراسة من الساعة 3 هيك للمسا لحد ما أخلص كل شيء علي. مثل ما قلت لك تقريبا 8 ساعات أو 10 ساعات، يعني تقريبا الساعة 1 بالليل. وبعدين بقرأ الدروس اللي بكرة بدي أخذهم عشان يكون عندي فكرة وأكون فهمانة يعني شيء بسيط منهم وبس. والله
0: جميل
2: ما شاء
0: الله، هذا التنظيم يعني في الوقت قديش ضروري حتى
2: نوصل لأهدافنا.
0: كيف كان وقع يعني أول ما طلعت النتائج، إن كان بالنسبة لسيما ولا بالنسبة لأهل سيما؟
1: هلا انا صراحه طلعت نتيجتي الساعه 2:15 يعني.
2: كنتي متوقعه؟
1: ايه صراحه
2: ما شاء الله،
1: يعني انا كنت ارجع احسب علاماتي.
0: تمام،
2: ثقه بالنفس ما احلى.
0: نجحتي بهذا الموضوع يعني بشكل يعني دقيق؟
1: بشكل دقيق. ايه
0: حلو. انه بتقولي لهذا السؤال بدي اخذ هالعشر علامات، بدي اخذ هالعشر علامات.
1: ايه صح تماما،
0: حلو.
1: ما انظلمت ولا بماده. ايه لما طلعت النتيجه صراحه يعني يعني ساعات لا توصف،
2: ما شاء
1: يعني
2: الله.
1: فرحة الأهل والفخر وهيك.
2: هلأ بداية شكرا لك على هذا المجهود، والله يبارك بكل شيء عملتي، وإن شاء الله بنشوفك هيك بأعلى المراتب. لكن لمين كمان سيما بتقول شكرا لأنه وصلت لهذا التفوق؟
1: أكيد أول شيء لأمي وأبي وأخواتي يعني، وكان عندي أختي التوأم كمان كانت بكالوريا أدبي معي كمان نجحت هي الثانية
2: ما شاء الله.
1: فكنا ندعم بعض ونساعد بعض، لهيك بدي أشكرها بشكل خاص.
0: حلو، إن شاء الله كمان مبارك نجاح أختك أيضا.
2: طيب رسالتك ل يعني يلي كمان هن اليوم عم يتحضروا للبكالوريا، شو بتقلي لهم، شو بتنصحيهم؟
1: بدي اقول لهم يبعدوا عن المشتتات، ان كان الهاتف ان كان التلفاز، يعني الاصحاب اللي بتقول لك انه لا تدرس دراسه مو مهمه وبيكون هو عم يدرس يعني. وعدم مراكمه اي درس، هي شغله كثير مهمه، والتوكل على رب العالمين
2: ونعم الاتكال. شكرا يا سيما منير دلعو، وانت الطالبه الاولى على مستوى القطر بالفرع الادبي.
0: يسعد صباحك،
2: ما شاء الله، بنشوف حالنا فيكم عن جد، عده سوريا انتم، وان شاء الله هيك دائما بالتوفيق لكم ولكل ابناء سوريا الكرام.
0: مبارك مبارك يا سيما،
1: شكرا لكم على لفتكم الحلوه وعلى اذاعتكم.
2: يسعد لي صباحك، باي باي.
0: سلامات سلامات.
2: وانا مبروك، وهذا إنجاز بتوقيع سوري.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق والغول مشكور.
2: التاسعة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: من جديد أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن اليوم عقد جلسة نطق بالحكم في محاكمة المتهم عاطف نجيب ورفاقه أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد أن الدولة موجودة ومؤسساتها مستمرة في العمل، مشددا على استمرار تعزيز حضورها وتفعيل مؤسساتها وترسيخ سيادة القانون. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب عقب انتشار دوريات قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع عضو مجلس الشعب ليث البلعوس واقع القطاع الزراعي في محافظة السويداء وسبل دعمه وتطويره بما ينسجم مع المقومات والإمكانات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة. وفي خبرنا الأخير، مدير صحة دير الزور نصر الخلف يؤكد أن مستشفى الأورام المركزي سيكون المشروع الأهم في المنطقة بطاقة تصل إلى 230 سريرا وست غرف عمليات لخدمة محافظات دير الزور والرقة والحسكة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: عن جديد صباح الخير مستمعينا ومتابعينا وكل من انضم إلينا بهذا التوقيت الصباحي على هواء ومنصات إذاعة دمشق، أهلا بالجميع. ومواكبة لكل الفعاليات والنشاطات التي تقام في هذه الأيام في سوريا، طبعا صيف سوريا الحافل بهذه النشاطات والفعاليات المهمة طبعا، وكان برعاية وزارة الثقافة قد احتضنت قلعة دمشق مهرجان صيف سوريا 2026 الذي يجوب حقيقة العدد من المحافظات السورية والأماكن الأثرية فيها المخصص للعائلة، ويضم فعاليات وأنشطة متنوعة ثقافية وترفيهية وخدمية أيضا والكثير الكثير، التي طبعا من الفعاليات التي ترافق أيام هذا المهرجان. طبعا مواكبة لتفاصيل هذا المهرجان، مندوبة إذاعة دمشق إلى هناك الزميلة ألفت سليمان، طبعا تعيش هذه الأمسيات الجميلة في دمشق وتأتينا برسائل لنضعكم في صورة الأجواء في سوريا عموما وفي دمشق خصوصا إلى ألفت سليمان، وهذه الرسالة.
1: تحية لك مجد وتحية لك شادي، تحية لكل مستمعي إذاعة دمشق أينما كنتم. مستمرون معكم بفعاليات مهرجان صيف سوريا 2026 بقلعة دمشق، القلعة الأثرية الحضارية. طبعا مستمرة بأنشطة المهرجان بفعاليات تخص لكل عائلة سورية، تستقطب من كل المكان وجود العالم لحضور فعاليات وأنشطة هذا المهرجان. طبعا يستمر المهرجان حتى 21 من الشهر الجاري، لكن لنتحدث أكثر عن أنشطة تحديد المسرح. تحديدا المسرح، المسرح يقيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات بشكل يومي خلال فعاليات المهرجان. يسعدنا نستضيف معنا الأستاذ إبراهيم بيطار، مسؤول ومنسق المسرح بمهرجان صيف سوريا 2026 بقلعة دمشق. يعطيك ألف عافية.
2: حياكم الله. الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا.
1: أستاذ إبراهيم، ده هيك متعب موضوع بفترة المهرجان المسرح، لاحظنا وجود كثير مجموعة من الأنشطة والفعاليات، تحكي لنا عن الأنشطة اللي عم تقدموها على المسرح.
2: طبعا هذا مهرجان صيف سوريا يقام حاليا في عدة محافظات. هذا المهرجان يعنى بالعوائل، بالأطفال، بالشباب والشابات. يوجد عدد جيد من الفعاليات والأنشطة. من هذه الفعاليات مجموعة محاضرات، مجموعة منشدين، مجموعة أنشطة ترفيهية ثقافية عن المسرح، مثل قناة سبيستون عندها بعض الأنشطة للأطفال، ومثل بعض الفرق المهرجانية وبعض الفرق الأخرى التي تقدم عروض على هذا المسرح. وكما ترون هو ليس فقط عبارة عن مسرح، هو عبارة عن مكان يوجد فيه دور نشر، يوجد فيه دور تختص في بيع بعض البضائع التراثية أو ما شابه.
1: طبعا المسرح، الحضور إلى المسرح مجاني؟
2: طبعا الحضور إلى المسرح مجاني ومتاح للجميع.
1: متاح للجميع. نحن لاحظنا أنه وجود يعني باقة كبيرة من الأنشطة، وأيضا أنه ضغط من الناس، الإقبال كتير كبير كان للمسرح تحديدا. كيف عم تقدروا أنكم تستوعبوا هذا العدد الكبير؟
2: نعم والله الحمد، الأخوة المنظمين والأخوة القائمين على هذا العمل بداية من وزارة الثقافة إلى الشراكة مع الوزارات الأخرى بذلوا جهود جبارة خلال الأيام الماضية لاستيعاب هذا العدد، والحمد لله كما ترون الكثير من الأخوة المنظمين يسعون إلى إنجاح هذا العمل على أتم وجه
1: إن شاء الله. بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك.
2: الله يسعدكم. أهلا وسهلا.
1: طبعا مجد شادي، مستمرة الأنشطة والفعاليات بالمسرح، أيضا مجموعة من الأجنحة والأقسام، إقبال كثيف جدا من المواطنين على حضور فعاليات هذا المهرجان. كما ذكرنا المهرجان هو من الساعة 6 مساء، استقبال كل زوار المهرجان. مرحبا، نحن على إذاعة دمشق، مرحبا. كيف هلا انت عم تحضري الانشطه على المسرح بفعاليات صيف سوريا، كيف لقيتي الانشطه الموجوده بالمهرجان؟
3: كثير حلوه. هلا انا والله كان بدي اجي قبل، بس اليوم اول يوم بجي فيه، جاي اشوف الفعاليات وشوف شو الشغلات الموجوده يعني، بس اكيد شغلات حلوه يعني.
1: اكيد انت سمعتي شيء حلو كثير على المهرجان لحتى اليوم اجيتي لتحضري، لقيتي في اقبال هلا؟
3: اي ما شاء الله ما شاء الله. اي والله
1: نتمنى لك وقت جميل. طبعا الناس مستعدة هلا لحضور الأنشطة على المسرح أيضا.

0: بدأت تأخذ الأماكن. مرحبا، نحن من إذاعة دمشق، عم شفناكم هلأ عم تجهزوا لتحضروا للأنشطة على المسرح. كيف لقيتي أنشطة المسرح بالمهرجان صيف سوريا؟
1: الحمد لله كتير حلوة، بس أنا أول يوم يعني بيجي. ما هو
0: أول يوم تحضري؟ حضرتك حضراني قبل الفعاليات؟
2: ايه حضرت مبارح الأناشيد الدينية، كتير حلوة. في كانت محاضرة دكتورة هالة سمي، كانت قيمة وسرية وكتير غنية، يعني كتير استفدنا.
0: كيف لقيتي الإقبال على باقي الأقسام بالمهرجان؟
2: ما شاء الله كتير كان في إقبال شديد، وكان في كتير أكتيفيتيز للأطفال، يعني رسم تلوين، وفي ألعاب كتير حلوة، والأولاد انبسطوا لأنهم انبسطوا كتير اليوم جبناهم كمان.
0: هو كتير بخصص المهرجان، يعني عطى حيز كبير للأطفال، هذا الشيء بيساعد العائلة وكل أسرة سورية، وخصوصا هلأ بالصيف،
2: وخصوصا إنه الأنشطة مجانية، يعني في كتير أنشطة مجانية للأطفال. كمان في جانب علمي، يعني كان في معلومات علمية للأطفال بالعلوم كتير استفادوا منها، وفي كمان جانب الأسماك البحرية وأسماء الكائنات البحرية، فكتير ابني انبسط مبارح.
0: نتمنى لكم وقت جميل بالحضور لهالمهرجان.
2: شكراً.
0: طبعا الإقبال كثيف وما زال مستمر، ومستمرة فعاليات مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق عام 2026 حتى 21 آب. تحية لك مرة أخرى مجد، وتحية لك شادي ولكل مستمعي إذاعة دمشق.
1: شكراً جزيلاً زميلتنا ألفت سليمان، طبعاً موفدة إذاعة دمشق إلى مهرجان صيف سوريا 2026 الذي يقام برعاية وزارة الثقافة في قلعة دمشق. تابعونا أيضاً خلال فتراتنا الصباحية بتقارير ورسائل أيضاً أخرى حول هذا الموضوع.

0: من جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير. طبعا رسائلكم التي وردت يعني منذ الصباح الباكر حتى يعني ما نكون عم نظلم حدا، فبدنا نحاول قدر الإمكان نقرأها ويكون دائما هذا التواصل المحبب إلى قلوبنا دائما معاكم أعزائي المستمعين
1: إن شاء الله يا رب. بس خلينا نخبرهم سريعا شادي بموضوع التواصل
0: ويجهزوا حالهم حتى يشاركونا الأرقام.
1: مستمعينا كثير من الصفات يلي بتخلينا أشخاص محبوبين أو منفرين، خليني أقول نحن بدنا نسأل عن صفة أنت بالنسبة إلك بتخليك تنجذب لشخص معين، وصفة لا بالعكس بتنفرك منه تماما. فرح نحكي عن الصفات. خبرونا أنتوا عن هذا الموضوع. طبعا أرقام التواصل 225-346-227
0: وأيضا رقم الواتس للمشاركة من خلال يعني نص كتابي أو اتصال 09-878-10-950.
2: متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان.

0: هلا لطالما يعني للامانه ويعني مع الكل بتصير بتلاقي هناك شخص يعني محبب الى قلبك مع انه يعني على علم انه لا يوجد بشر الا ما هم خطاؤون بطريقه ما. فالصفات الكثيره احيانا التي تكون سيئه لدى انسان ولكن ميزه واحده تكون محببه لدى الآخرين،
1: تغفر له.
0: فسبحان الله بتلاقي هذا الشخص يعني يجذب بطريقة ما اللي حواليه بطريقة محببة، مع العلم أنه هناك سيئات، يعني الكمال بالنهاية لله وحده. فبالمقابل أحيانا بيكون الواحد شبه بدنا نقول يعني متمم صفات جميلة وسلوك جميل.

0: هذا الشخص يعني يجذب بطريقة ما اللي حواليه بطريقة محببة، مع العلم أنه هناك سيئات، يعني الكمال بالنهاية لله وحده. فبالمقابل أحيانا بيكون الواحد شبه بدنا نقول يعني متمم صفات جميلة وسلوك جميل، ولكن هناك صفة واحدة يعني تجعل الآخرين يعني ينفرون منه. فعزيزي المستمع، ما هي الصفة التي تراها أنه ممكن تكون وحدة مع كل المساوئ ولكن تجذب هذا الشخص ويكون محبب إلى قلبك، وهناك أحيانا صفة كريهة تنفر مع الوجود لصفات كثيرة محببة؟
1: سمع.

0: طبعا محمد غزال صباح الخير،
1: بحب صبح على وين؟
0: مع الصورة الجميلة اللي بالسيارة ما شاء الله، خمس شباب قاعدين بس نهاركم سعيد وصباح الخير والسعادة وراحة البال من معروف خليفة. يسعد لي صباحك يا معروف. هدول التصبيحات اللي اجونا على بكير. صباحكم سوري مجد وشادي. أم حسام على السمع معكم، يسعد صباحك يا أم حسام. عم تعذبني الفارة شوي لحتى أقرأ الرسائل. يسعد صباحكم، أحلى إذاعة وأحلى كادر، صباحي ما بيحلى إلا بسمعكم. بتمنى تسمعونا أغنية على ذوقكم، أنا أم طارق بهديها لكم ولأولادي. يسعد صباحك يا أم طارق. صباح الخير أيضا يا وجوه الخير، يا منبع السعادة والطاقة الإيجابية أجمل مجد وشادي، لكادر أيضا إذاعة دمشق، لجميع المستمعين هذه الإذاعة العريقة المتميزة. علي من طرطوس يسعد لي صباحك. كأنه في عندك شيء بدك تقولي لي مجد؟
1: سلمى عم تصبح علينا، صباح الخير لألكم. أنا بهمني يكون الشخص صادق، وبعدين شو ما كانت صفاته الثانية مو مشكلة، لكن الصدق. المهم أنه يكون شخص صادق.
0: جميل.
1: والله حلوة هي الصفة.

0: وخفيف الروح كمان وخفيف الدم كثير هي مهمة
1: للأمانة يعني. لا مو خفيف كل المستمعين اللي بتواصلوا معنا أن خفيفي الروح والظل ويملكون من الجمال الكثير. سمير عبد الرحمن صباحكم بكل الحب على كل الأصدقاء صباح سوريا. شكرا يا أبو سمرة صباحكم فرح سوري بنكهة شامية. أمل متجدد بأن قادم الأيام الأجمل. فراس من حماي يسعد لي صباحك.
0: إن شاء الله يا فراس.
1: شكرا لكم على هالبرامج الحلوة الجميلة. معكم محمود من ريف دير الزور. لكل العاملين في دمشق والمجتمعين تحية لكم ولكل العاملين. يسعد صباحك يا محمود من ريف دير الزور. صباحك معطر بذكر الله. شادي ومجد وتحياتي للمذوقة سناء على هالأغاني الحلوة. معكم فراس باركة من اسطنبول. منروح للاتصالات. يلا نبلش بالاتصالات. ألو.
2: الله يسعد لي صباحكم.
1: صباح النور يا هلا.
2: كيفكم؟
0: أهلين أبو طلال. كيفك؟
2: طولنا بعمركم ويخلينا إياكم يا رب.
0: الله يسلمك. كيف صباحك اليوم خبرنا؟
2: الحمد لله تمام. الأمور بخير وفي نسمة هواء حلوة يعني.
0: حلو.
1: إن شاء الله.
0: يبشرك بالخير دائما.
2: خلي لي إياك.
0: أعطينا صفة بتجذبك للآخر وصفة بتنفرك.
2: هلا أنا بالنسبة إلي بعشق الأطفال. بحب الابتسامة على طول على الأطفال. يوم حب يوم تكون في ابتسامة أنا بحس حالي نفسيتي مرتاحة وكلي مرتاح. أما يوم شوف طفل عم يبكي أنا بجعز الشخص اللي بيخلي الطفل يعني ما بحب الشخص اللي بيخلي الأطفال تبكي يعني. هلا أنا عندي أحفاد يعني بعض المرات مثلا ابني أو
0: الله يخليهم
2: بضربوهم بيزعلوهم. طيب. أنا بزعل كثير يعني بحاول إنه أقدر
0: يعني لك. تحب الوجه البشوش وهذا يجذبك للآخر فكيف إنه للأطفال فحلو الفكرة. شكرا يا أبو طلال. طيب بالمقابل أبو طلال قبل ما تسكر الشيء اللي بنفرك
2: اللي بنسرني يعني بيجعز الأطفال
0: كمان. طيب خلاص شكرا جزيلا لك صباحك خير.
1: شكرا يا أبو طلال.
0: بيقولوا الوجه المبتسم شمس تاني على فكرة.
1: أي والله.

0: صاحب الرقم اللي اخره 330. صباح الخير، يسعد صباحكم. عم بقول يعني شو هي اول كلمه؟
1: عم بقول صباح الخير، الله يسعد صباحكم. شفت فنجان قهوه وركض على الشغل، فقت متاخر لاني عم تابع مسلسل الساعه 12.
0: خفف لك عن سهر. صباحكم يا وجوه الطيبه وبركات الطاقم الاذاعي صاحب الامن من حلب ابو المجد، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: ايضا رسائل مع صور جميله، ما بعرف هي
1: هي حاطين القهوه عندنا،
0: القهوه هي القهوه المره على فكره،
1: صحتين يعني وعافيه.
0: دلات القهوه المره الجميله من ما اعرف صاحب الرقم اللي اخره 072. يسعد صباحك.
1: وهي تحفه دمشقيه على فكره، مصبات القهوه المره.
0: ابو عامر من السويد عم بقول بالنسبه لموضوع الشكوى، مع الاسف اغلب شعبنا السوري اصبحت شكوى نمط حياه يوميه حتى من الاغنياء وليس واقع يعاش. اللهم فرج عن كل الشعب السوري وهون عليه.
1: شوف بتعمل راي لنا اذا بتبعد عن هدول الاشخاص حتى ما تنعدم منهم.
0: شكرا يا ابو عامر من السويد، يسعد لي صباحك. الخاله ام انس عم تقول أصبح صباح ثلاثة أسود بالنسبة لي لأنكم لا تقرؤون رسائل. يعني يا خالي أم أنس والله أنت عم تظلمي العالم كلها، أحيانا نحن ما بنقدر نوصل لرسائلنا الجميع ونقراها، فبدك يعني مو دائما بده يكون هذا الكلام لأنه في ظلم بحقنا يا خالي أم أنس. بكل أحوال يسعد لي صباحك. صباح الخير إذاعة دمشق، شادي ومجد والإخراج. علمنا أولادنا هذا ليس علم فقط، هذا خزان دماء، أكثر من 1,000,000 شهيد وأكثر من 26 مليون قلب بينبض بالحب.
1: من منبج عبد الدملخي.
0: عبد الدملخي ما عرفت شو القصة بالنسبة لهالموضوع. بكل أحوال يسعد لي صباحك. نحن مشان هيك عم تطلع الرسالة بوجهي عم نقراها مباشرة، فدائما يعني يكون عندكم ثقة فينا.
1: خليني أنا طيب
0: تفضلي.
1: لا خليني اقرا رسالة رضوان من الشاغور. شادي بيك مجد خانم عسيرة الشكوى. اكثر ما يزعجني من يشتكي من الجو وبيفتي انه شو هالشوب شو هالشوب شو هالبرد شو يعني يجعلني بحالة اكتئاب من هذا الحكي. خلص كل شيء معك حق، كل شيء بوقته حلو وكل شيء بده ياخذ حقه، المواسم والفصول. فيسعد لي صباحك يا رضوان.

0: في عنا واحدة أيضا أم علاء زعلانة منا لأنه ما عم نقرأ رسالة على هوا. يسعد صباحك يا أم علاء. يعني هي
1: تحملونا لو سمحتوا في فقرات ومواد لازم نحن يعني أكيد. أساسية ببرنامجنا الصباحي أكيد رسائلكم على العين والرأس. نحن رح نحاول نمر أكبر كم ممكن من الرسائل لأنكم عزيزين على قلوبنا، وأكيد ما بيحلى صباحنا إلا بهذا الكلام وهي المحبة اللي عم توصلنا من خلال حروفكم.
0: في اتصال. ألو
2: شادي الحبيب، صباح الخير.
0: يسعد لي هالصباح سيد مروان،
2: كيفك؟
0: يسعد لي صباحك
2: مجد، صباح الخير.
1: صباح الخيرات،
2: كيفكن يا جماعة؟
1: الحمد لله. كيفك؟ شو الأخبار؟
2: تسلمي الله يخليكي.
1: من وين عم تحكي معنا؟
2: من الشام.
1: من الشام، أهلا وسهلا فيك.
2: يا مرحبا،
1: تفضل موضوعنا.
2: الحقيقة أنا بالنسبة لي الصدق والأمانة والصراحة، وقت بيكون في إنسان عندي هيك بعرف أنه عنده الصفات هاي بعتبره رأس مال عندي أنا. يعني بيهمني الصراحة قبل كل شيء والصدق والأمانة، هدول الصفات هي
0: يمكن بلخصوا كتير.
2: نعم هدول. أما من الجانب الآخر الإنسان اللي بحسه أنه كل يوم شكل وشكاوي وهيك
1: ونفاق،
2: يعني هالأمور هاي أنا ما بحبها. يعني
1: حلو.
2: لازم الإنسان
0: بتنفرك.
2: اي نعم.
0: حلو. جميل.
2: ايه.
0: الله يسعد صباحك.
2: أهلين أستاذ،
0: شكرا لمشاركتك.
2: تحياتي لكم.
0: ربي يسعدك.
2: يا مرحبا.
1: كمان
0: أيضا هاتف. ألو
1: قطع الاتصال.
0: سنديانا الزامع بتقول أحلى التحيات الصباحية لكم وكل العاملين في الإذاعة، حابة تسمع شيء لوليد توفيق. يسعد صباحك يا سنديانا الزامع. أقول رسالته صاحب الرقم أو منى حرح من حلب، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للكل. صباحكم ورد وريحان. شكرا يا منى، صباح جميل يليق بالثنائي الرائع شادي ومجد. صباح نور لإذاعة دمشق العريقة، صباح تتجدد معه الأمال وتصفو به القلوب. المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول، يسعد لي صباحك وشكرا لك يا محمد دائما.

0: بتشاركنا بمسجات قيمة. من أيضا أبو ممدوح من حمام مع صورة النواعير اللي دائما بتحفنا فيها بجمالها.
1: بشوقنا نطلع على حما هيك ونزور النواعير الحلوة
0: إن شاء الله. قال بقول على سيرة أهل حما، أم الفداء يعرفون بالشهامة الصمود والتمسك بالأصالة، يتميزون بالدفء الاجتماعي الكرم والصراحة بالتعامل مع ارتباط وثيق بمدينتهم التاريخية. على فكرة هدول أيضا من الصفات اللي محببة أنه في غيرة على البلد
1: أكيد.
0: فإن شاء الله دائما. من براء دير الزور العبيد، من دير الزور كل عام وصباحنا محرر للغد الواعد بإن الله تعالى
1: بإذن الله تعالى.
0: يسعد لي صباحك يا براء. في اتصال. ألو
1: صباح الخير.
0: كمان الكذب بنفر والصدق يجذبنا للأشخاص. معكم على السمع إيمان وأختي نور الهدى.
1: أحييكم وأنا يعني أضم صوتي لصوتكم.
0: شكرا يا إيمان ونور. طبعا الرسالة دائما أحيانا بتكون دائما شوي طويلة من الأخ وانيس بسام يعقوبيان من حلب.
1: عم يبارك للطلاب اللي كانوا معنا ضيوف على الهواء، شكرا لك.
0: بعد التصبيح أقول لرسالتي إليه كل ناجح في دراسته، أنتم المشعل المنير لمستقبل سوريا. نستعيد أمجاد الماضي ونرسم بريشتكم أروع اللوحات التي تليق بمكانة بلدكم ودور سوريا التاريخي بين بلدان العالم. يسعد صباحك يا سيد وانيس. معنا هاتف.
1: ألو اتصال. صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح نور يا سليمة. يا هلا.
2: إن شاء الله أنتم بخير.
1: الحمد لله. وأنتي كيفك؟
2: الحمد لله نستقت لكم خيرات الله.
1: تسلمي.
0: طول عمرك.
1: خبرينا.
2: أقول أنا أولادي وطلابي علمتهم خير الكلام، الحب والصدق كالأنغام، وبيبقوا هني الأحلام تيحموا أرض بلادي، وإن شاء الله هيك دائما البراءة والعطاء والصدق موجود في بلادي.
0: إن شاء الله.
1: حلو كتير. هاي صفات المحببة. ممكن المنفرة.
0: يعني من خلال
2: المنفرة وأهم شيء الغدر والكذب.
1: الغدر. اي والله
0: مش الغدر والكذب.
1: شكرا سليمة. يبعدون عنك يا رب.
0: صباحك يا سليمة.
1: اتصال جديد. مرحبا.
0: الو
3: يسعد صباحك استاذ سعد الحداد.
0: يا صباح النور عمي ابو علي.
3: يسعد صباحك مجد سيدار.
1: صباح النور، كيفك شو الاخبار؟
3: والله الحمد لله كلياتنا بنحبكم وكلياتنا بنريدكم وكلياتنا عم نستنيكم.
0: تسلم يا طيب.
1: تسلم.
0: هات لنشوف من خلال تجربتك الحياتيه عمي ابو علي.
3: هلا بالدرجة الأولى بالمقام الأول هو الصدق.
1: أي أيوة والله.
3: بالدرجة الأولى أيوه عرفت شلون. بالدرجة الثانية هو المحبة. يعني أنا من حبي لكم ما في ولا ما تصل 1,000 مرة 2,000 مرة كل يوم عرفت شلون.
1: طيب
0: خلينا محبتكم يا رب.
3: الخيانة.
1: خيانة. بشعة كتير بتوجع
0: يعني بكل أشكالها طبعا.
1: بتوجع إن كان من الحبيب من الصديق من يعني من أي طرف فعلا بتوجع.
0: طيب
1: شكرا.
0: يسعد لي صباحك عمي أبو علي.
3: نهديكم يانا لصباح إذا موجودة إلكم ولا المدام.
0: تكرم عيونك بتقول لك سلام.

0: تذكروا. معنا قد ايه ابدا اتصال معنا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. الو.
2: صباح الخير. صباح الورد.
0: اهلا وسهلا. يسعد صباحك عمي ابو عثمان.
2: صباح الصيف. صباح النسمات الحلوه هون بحمص.
1: ما شاء الله.
0: يسعد صباحك. هات عمي ابو عثمان شو بتخبرنا؟
2: يا شو هالصباح الحلو هذا.
1: تسلم يا ابو عثمان.
2: وشو هالاغاني الحلوه من الخميسة الورد والحبا من المتالقه دائما والجميله المدام سناء المحترمه.
0: والله ليك لهذا الحكي لخبره لريهام ايضا مشان تكون بالصوره مشان
2: طيرتنا باغانيه الحلوه. نحن هاي مدام سناء محبوبة الحماصني كلهم بحبوها.
0: هات لنشوف شو اللي بحببكم بسناء مثلا.
2: كل المستمعين هون بحمص كلهم بحبوا مدام سناء على اغانيها.
1: تسلم ابو عثمان يعطيك الف عافيه.
2: الله يطول عمرك.
1: طيب خلينا بموضوعنا لو سمحت.
2: والله يا مدام مجد الصدق والامانه هن
1: الاساس
2: كل شيء بالمعامله. ومهما كان صفات الانسان جيده الا البخل.
1: المنفر هو البخل.
2: البخل على اهل بيته مثلا اقل شيء على اهل بيته يعني. أيوة.
0: البخل البخيل بخيل والله بده يكون وين ما كان.
2: بتنثر الانسان مهما كان جيد ومهما كان خصاله طيبه البخل
1: تنزع عليه
2: ما له مقبول.
1: شكرا جزيلا
2: وصباحكم.

0: صباحك على ابو عثمان. السلام
1: عليكم. ايه والله البخل بشع كثير، البخل المادي والبخل العاطفي ايضا، يعني اذا اجتمعوا كارثه. موتني غلا الغلا ما هو خطا يا بخيل في هوا. شوف عم يبعت رقم من الحسكة أو من الديرة الشرقية كاتب لي ما بعرف، هيك عم بيقول لي صباح الخير، نحن أنهينا موسم القمح لهالسنة الحمد لله، والمواسم وفيرة. أي والله كانت وفيرة الحمد لله، والأخبار والبشائر وصلتنا، الله يعطيكم ألف عافية. شو حلو نكون هيك بهاي الصفات، صفات الفلاح السوري، الله يقويك ويعطيك ألف عافية. شوفوا قرينا الخبر صراحة، نعرف كلنا ربطة الخبز بسوريا أكل الكل. أخيرا الحمد لله حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لأول مرة من 2010، يعني إنتاج هذا الموسم 3 مليون طن، يعني أكثر من الاستهلاك السنوي شادي البالغ 2.5 مليون طن تقريبا.
0: جميل. طبعا هذا الموضوع كلنا بنعرف أهميته بالنسبة لسوريا بسبب طبعا الجفاف اللي مرق خلال 36 سنة، كانت النتيجة هي هبوط إنتاج القمح بأكثر من 40%.
1: صحيح شادي، أما هذا الموسم الحمد لله سوريا شهدت وفرة الأمطار إلى جانب دخول مناطق واسعة من شرق سوريا، خليني أقول للعملية الإنتاجية، وهي مناطق تمثل الثقل الأكبر بزراعة القمح بالبلاد. هذا التطور مهم جدا بالاقتصاد السوري لأنه رح يوفر مئات ملايين الدولارات، خليني أقول، من النقد الأجنبي التي كانت تحتاجه سوريا لاستيراد القمح سنويا.
0: كثير موضوع مهم لك اكتفاء ذاتي، لكن لابد من الإشارة إلى أنه لا يعني انتهاء أزمة الغذاء بسوريا حسب برنامج الأغذية العالمية. أكيد هناك في سوريا من يعانون من انعدام الأمن الغذائي، لكن هي خطوة جدا كتير مهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وإن شاء الله كل عام ومواسم الخير
1: يا رب
0: أكثر وأكثر.
1: وشكرا للشخص يلي بعت لي هي الرسالة وخلانا هيك نفوت على هيدي الخبرية ونخبركم إياها، وإن شاء الله يا رب مواسم مباركة يا رب.
0: يا رب.

ألما عم بتقول أبشع صفة هي لما بتكون قاعد بمحضر وتطلع وتلاقي الحديث صار عند الشخص. هاي النميمة؟

0: مصطفى زنكي عم بقول بعد التصبيحة من الفل والورد والياسمين لشادي ومجد وسناء، عم بقول التواضع وعدم التكبر هي حلو. من أجمل الصفات، أما التكبر فهي أسوأ صفة. يسعد لي صباحك يا أبو سطيف. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامي الكبير لكم مجد وشادي وكافة الزملاء، ومبروك النجاح لكل أبناء سوريا في البكالوريا. هناك أشخاص لا نعرف بالضبط لماذا نحب وجودهم في حياتنا، فقد تكون لديهم عيوب كثيرة لكنهم يمتلكون صفة واحدة تختصر الكثير من الصفات: الصدق في المشاعر. نشعر معهم أنك أو تشعر معهم أنك لست مضطر لأن تتصنع أو يعني تشرح نفسك كثيرا، وأن اهتمامهم بك ليس مصلحة ولا مجاملة. قد يكون السر في الاحتواء ذلك الشعور الجميل بأن هناك شخصا يسمعك دون أن يحاكمك ويقف إلى جانبك دون أن يذكرك بفضله. فالإنسان قد يغفر عيوبا كثيرة لمن يمنحه الأمان والاحترام. حلو. وفي المقابل قد نلتقي بشخص ناجح مثقف كريم جميل الأخلاق في نظر الجميع، لكننا ننفر منه بسبب صفة واحدة: التعالي. لأن الإنسان لا يرتاح لمن يجعله يشعر بأنه أقل منه مهما كانت إنجازاته وصفاته الحميدة. يسعد صباحك يا دكتور نوري. بالفعل دائما يعني هذه يعني دكتور
1: يعطينا الزبدة دائما بالمواضيع.
0: أهلنا في الجزائر.

0: اتصال جديد، صباح الخير.
1: الو
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: والاكرام.
2: كيف استعدنا؟ صباحكم بنور الانبياء كلهم اللي منورين انتم كمان.
1: ربي يسعدك
0: ابو موفق. كيفك
2: ابو موفق؟ مش شاور تحيه امسامي الغاليه.
0: تسلم.
2: الله خلينا لا يا رب.
1: تسلم.
2: ايه هلا في شغله هون اللي بيوعد هيستيقظ بيوعد وبيجيب لك عذر اقبح من يعني
0: الاخلال بالوعود.
2: اي الانتظار صعب. الجوان عم استنى واحد لو انه 10 دقائق والله الانتظار صعب مو حلو المره. والشغله الحلوه انا بحبه كثير يلي بيسامح وقلبه طيب. يعني شو ما بيسامح البني ادم بيسامحه وقلبه طيب مثل الانبياء. اي والله
0: انا بحب هاي الصفه كمان.
1: هذه القدره على امتلاكها.
0: حلو.
2: الله يبارك فيكم.
1: الله يسعد صباحك يا موفق.
0: شكرا لمشاركتك.
2: السلام عليكم جميعا.
1: وعليكم السلام.

0: هل هذه حلب كما كانت منذ قرابة القرن وحتى اليوم؟ السبيل صاحب الرقم لآخره 903. يسعد لي صباحك، صباح الحلاوة والجمال لإذاعتنا الجميلة، وأحلى مذيعين ومخرجين ومهندسين. معكم أبو أمير من حلب. صباحك بالخير يا أبو أمير. قال يلي بزعجني البشر اللي بتعذب القطط وتستهين فيهم. أم الهيثم، أما عن ضحكة الأطفال الجميلة والبريئة، نسمة صباحية محملة برائحة ورد الغوطة إلى أكبر إذاعة. يسعد لي صباحك يا أم الهيثم. صباح الورد الجوري والياسمين دمشقي لأرقى، لا ما بدنا المدح، لشادي ومجد وأجمل مخرج يا سناء وأعظم مستمعي إذاعة دمشق فادي ماجد الطالب. يسعد لي صباحك. صباح الخير والصحة للجميع. الكرم وأجمل هو أجمل صفة، والبخل هو أسوأ خصلة. أخوكم أبو شادي من جرمان. يسعد لي صباحك يا أبو شادي. صباح الورد الحقيقة الصدق هو
1: طبع
0: عند كل إنسان سوري. أبو العبد من حلب، تحياتي لخالد أبو الوليد. يسعد صباحك يا أبو العبد. السلام عليكم ورحمة الله، يسعد صباحكم بكل خير. أنا باختصار ما بحب الشخص اللي بيضل يشكي من كل شيء. فاطمة من الأردن، بحبكم قد الدنيا وبحب سوريا وأهلها.
1: شكرا
0: يا
1: فاطمة.
0: حي الله بالنشمية والله. يحيى بابا يحيى بابا
1: شو كذاب. يحيى بابا يحيى بابا يحيى بابا. إلى الاتصالات. صباح الخير.
0: ألو.
1: مرحبا.
2: ألو.
0: يا صباح النور.
2: صباح الخير.
0: حياك الله عمي أبو مضر.
2: حييك ويبجيك يا طويل العمر أستاذ شادي وأنت الأستاذة مجد حيدر.
1: صباح
0: طويل عمرك.
2: المخرجة الممتازة الأستاذة سناء الحمود.
1: شكرا لك. تفضل سيد أبو
2: الموضوع
1: مضر.
2: الموضوع طال عمرك، الله سبحانه وتعالى قال في الدعاء الأنبياء: ربي أجعل لي أرزقني لسان صدق ومقعد صدق واجعلني مع الصديقين. الصدق نجات والصدق عبادة.
1: هذه الصفة المحببة. أما المنفرة
2: طال عمرك الاعتداء على وطني وعلى أهل غزة على هؤلاء المتقطرس الخبيث الجبان.
1: نعم.
2: نتن بن يمين نتنياهو، اعتداءاته على سوريا.
1: نعم.
2: ثم على
1: نحن نتحدث عن صفات للأشخاص الذين نواجههم في حياتنا.
0: طيب.
1: ما تأخذنا للميدان السياسي يا سيد أبو مضر. شكرا.
2: كما أخذ فرعون مصر.
0: يلا شكرا عمي أبو مضر. شكرا. صباح شادي ومجد، أنا مالي زعلان منكم. محمد أبو إبراهيم من بورصة أقول أنا ماني زعلان منكم. يسعد صباحك يا أبو محمد. الألم هون عم بقول من أكثر الصفات التي تجذب الناس الصدق.
1: أيوة.
0: لأنه يزرع الثقة والطمأنينة ويجعل الآخر يشعر بالأمان. من أكثر الصفات التي تنفرهم النفاق
1: يعني.
0: لأنه يهدم الثقة. صحيح. ويجعل التعامل مع صاحبه مليئا
1: مع هذه الرسالة وأنا هيك رأيي
0: والخوف. هذا كلام من محمد رحمون من اسطنبول والمعلق الصوتي. يسعد لي صباحك. بحاول انه مشان ما يكون في اي خطا، يا سناء ويا مجد ويا شادي، شوب منيح الفلاح منشان يصير الفليفله حمراء، من سمير عبد الرحمن. طيب شكرا يا سمير.
1: انه الشوب عم يخلي المواسم تنضج هلا اكيد. نحن ما لنا مختلفين، بس هيك شوي بينفرنا الشوب.

0: بس تدخل فيه وتفشي قلبك وروح بيحكي بشربة شي كان وشي ما كان.
1: وشو اللي ممكن يحببك بالشخص أكثر؟
0: الحب الحنى الوش البشوش
1: حلو
0: يمتحل.
1: إن شاء الله دائما بتصادف بحياتك.
2: لا إيني ولا تعميني ما هيك.
1: شكرا يا أبو ياسر، سلامات.

0: ليكي يعني لفتت لي موضوع انتباه هذه الرسالة من خالد أبو دياب، عبول صباح الورد لأحلى إذاعة. الوفاء بالوعد يرفع من قيمة الرجل أمام الصديق والعدو. أحلى صباح مع إذاعتنا. شكرا يا أبو دياب خالد، شكرا.
1: شكرا لكم مستمعينا، شكرا لهالكلام الحلو اللي وصلنا منكم، شكرا للصفات الإيجابية اللي طرحتوها، وفعلا قديش حلو نتحلى فيها ونتصف بهذه الصفات لنكون محبوبين من قبل الآخرين، ونكون أيضا محبوبين من قبل أنفسنا، لأنه الصادق بحب حاله، أما المنافق على فكرة ما بينام مرتاح أكيد. يعني
0: شو رأيك نسألك هذا السؤال لإلك هلأ؟
1: عن جد أنا بحب
0: خلال دقيقة سريع. يعني ونعتذر طبعا من كل المستمعين اللي حاولوا يشاركونا من خلال الواتس، ولكن ما
1: الصفة اللي بتقربني هي الطيبة. بحب الشخص الطيب المتسامح. أما اللي بتنفرني هي النفاق والكذب والنميمة. يعني عن جد هدول الصفات كتير بشعين.
0: هلأ بالنسبة لي أنا بشوف الموضوع بقدر ما تعمل بعفوية فهو بيكون تعبير عن الصدق، عن المحبة، عن عدم يعني الاختباء وراء أمور أخرى.
1: فالعمل
0: بعفوية يكون واضح، فهذا الوضوح ممكن يتجلى فيه صفات كثيرة جميلة.
1: حلو. والمنفر؟
0: المنفر
1: كثير
0: حيرتيني هلا. ما كنت مجهز حالي والله يا مجد. المنفر يمكن مثل ما يعني الكذب بالمقابل
1: هو أكثر شيء
0: تماما.

0: بسمع من كتر الناس اللي بتوش ما فهمت
1: اللي بميت وش
0: فكرت اللي بتوش
1: اللي بميت وش يعني صفة النفاق بالعموم إن شاء الله يا رب هيك ربنا يحط قدامكم الناس يلي بهالصفات الإيجابية اللي أنتوا بتحبوها لتزيد هيدا المحبة بالمجتمع وبحياتكم. نهاركم سعيد عن جديد. نحن وصلنا لختام فقرة التواصل.
0: تمام أكيد مكملين معكم بالزاوية الصحية بعد قليل مستمعينا الكرام، وشكرا جزيلا لكل من تواصل معنا وتحدث معنا إن كان من خلال الهاتف ومن خلال رساله.
1: سعدي صباحكم.

0: هلا يلا بكل احوال كنا معكم داخل الاستديو مجد حيدر
1: شادي حداد
0: والاخراج سناء الحمود.
1: بس نحن مكفيين بنفس الكادر بالزاويه الصحيه اكيد شادي رح يسمح لزميلتنا طبعا لتقديم الزاويه الصحيه رغد الخطيب رح تكون معنا انا رح اكون انا ورغد بعد الفاصل.

0: حبيبي.
1: عن جديد صباح الخير لكم مستمعينا ومتابعينا على هواء ومنصات إذاعة دمشق في كل مكان، أهلا بكم. وصلنا إلى الزاوية الصحية. طبعا حضرت الزميلة رغد الخطيب وبجعبتها إعداد حلقة اليوم من الزاوية الصحية التي عنونتها بالتسمم الغذائي بالصيف. بعد الترحيب صباح الخير لإليك.
2: صباح الخير يا مجد،
1: كيفك اليوم؟
2: صباحك صباح الحمد لله.
1: أكيد يعني شوفي اليوم بالصيف بيقولوا الخضار الفواكه الأكل كتير ومتاح دائما صحيح. في كل وقت، لكن هناك عواقب يعني لابد من الحديث عنها في حال كنا يعني غير منضبطين بهذا الموضوع وغير حذرين بهذا الموضوع، التسمم الغذائي. لكن لطالما دائما أنا أدعو يعني خلال فتراتنا الصباحية أنه أنا بكون حريص كتير شو بدي أدخل لمعدتي من غذاء، كمان كون حريص شو بدي أدخل أفكار على عقلي، يعني مثل ما بتعامل مع معدتي أتعامل مع عقلي، فهذا الشيء بيكون شيء متكامل بين العقل والمعدة.
2: تماماً.
1: لكن اليوم الحديث فقط عن المعدة وما يدخل إلى هذه المعدة ولا يضرها ولا يسبب لها التسمم الغذائي، فكيف الطريقة؟ تفضلي.
2: أول شيء بدنا نحكي عن شو هو التسمم الغذائي أصلا وليش بيزيد بالصيف. مثل ما قلتي بنلاقي بالصيف يمكن نمط الحياة اللي بيصير بنسهر كتير، بيكون في طلعات مشاوير مزارع ممكن صحيح. أو سفرات، فبصير الشخص عنده هيك رغبة كتير
1: قابلية.
2: لأنه يعني تماما خصوصي مع الجماعات. فهذا أول جانب اللي هو أنه نحن هيك نحن بنقولها بالعامية بنصير منخبص بالأكل، فممكن هي الأطعمة تتداخل بالمعدة، المعدة ما عاد عند القدرة على هضم كل هي الأطعمة مع بعض، فنحن بحاجة أولا لنعمل هيك ضبط لحالنا للأطعمة اللي عم ناخدها. أكيد الجماعات بتحفز وبتخلينا مبسوطين أكتر فمناكل بدون ما ننتبه، خصوصي أنه الأكل هو وسيلة من وسائل السعادة بالأخير. فبس نحاول نضبط حالنا شوي حتى نتجنب هي التلبكات يلي بتصير فعليا. فحالة عدم ضبط الأكل اللي عم ناكله هو بيسبب شيء اسمه تلبك معوي، أو نحن عنا عدم قدرة المعدة على أنه هي تهضم كل شيء. ممكن يصير في مشاكل بأنه هي ما عم تهضم الأكل بالطريقة المناسبة، ممكن يطول مدة الهضم أصلا لأنه الكمية الموجودة كتير كبيرة، وبالإضافة للتداخلات اللي ممكن تصير بين الأطعمة.
1: نعم.
2: فهذا أول جانب، نحن بدنا نكون حريصين أنه نحن نضبط شو عم يفوت لمعدتنا. أما الجانب الثاني اللي هو متعلق تماما بالتعريف الطبي أو العلمي للتسمم الغذائي، فهو أنه أنا أكل أطعمة ملوثة أو أشرب شراب ملوث بمجموعة من العوامل. التسمم الغذائي قد يكون نتيجة تسمم الطعام أو الشراب ببكتيريا مثل سالمونيلا، مثل في شيء عنا اسمها كاميلوباكتر في شريكة كولونية، فهذا أحد الأنواع اللي هو البكتيريا. ممكن يكون متلوث بالطفيليات، ممكن بالفيروسات، ممكن بسموم كيميائية. ففعليا التسمم الغذائي نحن منقول أنا تسممت، بس هو يعني مصطلح فضفاض كتير لأنه المسببات كتير كبيرة، ولكن دورنا نحن اليوم بالزاوية الصحية بصباح سوري نبسط المعلومة بأنه التسمم الغذائي هو أي طعام أو شرب أنا بتناوله ملوث بواحد من هالكائنات الدقيقة فعليا. ليش الصيف تحديدا بتزيد حالات التسمم الغذائي فعليا؟ الحرارة بتخلق ظروف وبيئة مناسبة لحتى تتكاثر هاي البكتيريا أو هاي الطفيليات أو خصوصي بالأطعمة اللي هي عندها قابلية للتلف، مثل ما نعرف كلياتنا المايونيز، ممكن الدجاج، اللحوم، فهي أصلا عندها قابلية للتلف والحرارة بتخليها بيئة يعني مثالية لحتى تتكاثر فيها هي البكتيريا. فالمشكلة مو بالصيف بحد ذاته، وإنما بالخطورة بتزيد لما أنا بترك الطعام بدرجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، أو ممكن أثناء التحضير الشخص يلي عم يحضر ما كان معقم إيديه منيح. إذا عم نحكي عن مطاعم ومحلات يعني وجبات سريعة، ممكن يكون هن بينقلوا الدجاج بكميات كتير كبيرة، فممكن يكون عندهم سوء حفظ للحوم والدجاج، ممكن يكون في عندهم سوء حفظ للمواد مثل المايونيز هاي اللي نحن دائما بنعرف أن التسمم كتير من الحالات بتكون بسبب الأكل الجاهز. ممكن أثناء نقل هاي المواد انقطعت سلسلة التبريد، فتعرضت هاي اللحوم أو الدجاج للحرارة العالية، فصار في بيئة مناسبة للبكتيريا. فهي شو الأسباب اللي ممكن تكون هي عامل من عوامل

0: عامل التسمم الغذائي وليش أصلاً بيزيد بالصيف؟ معظمنا بيأكل بالصيف أكثر الأكل الجاهز كمان مثل ما قلت بسبب نمط الحياة، ودرجات الحرارة العالية بالصيف أصلاً هي المسبب. تماماً
1: في أعراض؟
0: في كتير أعراض بتتظاهر منها الإقياء، ممكن يصير في شعور بالغثيان، بتبلش حالات المغص، بيبلش عنا براز لين، وممكن يصير في عنا إسهال كتير شديد. الخطورة هون بتكون لما نحن نوصل لمرحلة الجفاف، لما تكون الإقياء كتير كبير والإسهال كتير كبير، فنحن هون منبلش نوصل لمرحلة الجفاف لا سمح الله، وهون بحاجة لتدخل أكيد طبي مباشرة، لأنه الجفاف أعراضه أو يعني توابعه كتير كبيرة. خصوصا بدنا نكون كتير حذرين عند الأطفال، عند كبار السن، وعند الحوامل. هدول الأشخاص كتير حذرين جدا معهم. فهي هيك رسالة للأمهات، أكيد هن دائما حريصين على أنه يتابعوا أطفالهم، ولكن بالصيف بدنا نكون عنا وعي أكتر وانتباه أكتر لشو عم يأكلوا أطفالنا. لأصلا يعني دقة الأم بدها تكون لدرجة تنتبه لحتى شكل البراز اللي عم يطلع من الطفل، هل في ليونة، هل في تغير باللون. في حالات الشديدة ممكن يصير في دم مع البراز، فنحن هون بحاجة لتدخل طبي مباشرة. فمهم ننتبه لهي الأمور اللي هي قد تكون يعني منقول متسمم بالصيف وخلص بتمرق، هي لا ما بتمرق، ممكن لا سمح الله نكون عم ندخل بحالات كتير كبيرة للأسف.
1: حتى يمكن الكميات الأم لازم تكون حذرة بشو عم يأكل ابنه.
0: تماماً.
1: أنواع معينة، هيدي كمان مهمة.
0: ومجد كمان صحة الطفل بتكون يعني مناعته أضعف من الكبار، فممكن شخصين يأكلوا نفس الوجبة ولكن
1: شخص يتأثر والآخر لا.
0: تماماً، بالأخير هي طبيعة أجسام، في أشخاص حساسة أكثر من غيرها، فنحن هون بس بدنا نكون حذرين مثل ما قلتي شو عم ناخد، وحذرين بطريقة تحضير الطعام، ناكل من عند أشخاص هيك يعني موثوقين قدر الإمكان. يعني هلا يمكن هاي الزاوية اليوم هيك كتير بسيطة وخفيفة، ولكن نحن عن جد بكل صيف لازم نرجع نذكر بأهمية هذا الموضوع.
1: مهم جدا، لكن كمان يعني لا سمح الله صارت الحالة، في أكيد إجراءات لازم نتبعها لحتى ممكن تكون بالبيت يعني قبل التدخل الطبي.
0: تماما أكيد، لأنه هي حالة قد تتكرر كتير أثناء الصيف. فأول شيء ممكن نعمله أنه نحن الشخص ما بقى ياخد
1: حمية.
0: تماما حمية، وتكون يعني هيك يكون مسيطر على حاله قدر الإمكان الحمية، بالإضافة لأنه مثل ما ذكرت ننتبه على التقيؤ اللي عم بيصير، ننتبه على الأعراض اللي عم تظهر علينا لنعرف إمتى نحن بحاجة لندخل مع الطبيب، بحاجة أيضا لحتى نعوض السوائل اللي عم نفقدها، لأنه غالبا التسمم حيكون مترافق مع إسهال، فبدنا نعوض كمية كتير كبيرة من السوائل يلي عم نخسرها.
1: إذا ضمن الحمية هي المي، نشرب كتير من المي،
0: ممكن يكون في عنا ناخذ مثل ما بنعرف نحن المعكرونة، البطاطا المسلوقة، هدول الأساسيات. تماما. وبعدها بحال استمر الإقياء والإسهال لأكثر من 3 أيام وكانت الكميات كتير كبيرة، فنحن حتما بحاجة لتدخل لطبيب. غالبا الطبيب يعطينا محاليل إيماها، لأنه نحن عم نخسر كتير كميات كبيرة من الشوارد.
1: صحيح.
0: فبحاجة لنكون عم نعوض هاي الشوارد. الشوارد حتأثر على توازن الجسم، حتأثر على التركيز، حتأثر على القلب، حتى بتأثر على عمل العضلات. فنحن حتى ما نوصل لهي المرحلة بحاجة من الأساس نكون عم نعوض الشوارد تلقائيا بالبيت، أو ممكن عن طريق استشارة الطبيب.
1: طيب حتى ما نوصل وننصاب بالتسمم الغذائي، خلينا نعطي بعض النصائح والإرشادات.
0: فينا نقول واللي هي هيك البديهيات والأساسيات، التعقيم دائما كتير مهم. اللي عم يحضر الأكل بده يكون معقم إيديه. في عنا ملاحظة كتير أشخاص بيعملوها أمهات، يمكن لأنه ما هيك متعودين، ولكن دفة تقطيع الدجاج هي مختلفة عن دفة تقطيع الخضروات. هاي المعلومة مهمة جدا جدا جدا، وما لها معلومة هيك ثانوية، لا فعلا أثناء الطبخ نحن كتير بدنا ننتبه، لأنه نفصل بين الدفات وحتى بين السكاكين. السكينة والدفة الخاصة بتقطيع الخضار مختلفة عن السكينة والدفة المختصة بتقطيع الدجاج واللحوم. فهي أول نقطة بدنا ننتبه لها اللي هي التعقيم. تاني نقطة بدنا ننتبه لها اللي هي الطبخ بدرجات حرارة مناسبة والأفضل، وكمان كتير أمهات بيعملوها، بس يخلصوا طبخ بيتركوا الطبخ برا البراد لحتى يبرد وبعدها منفوته على البراد. وهي معلومة كمان خاطئة، الأفضل نحن نتركه بالكتير نص ساعة وفورا ندخله على البراد.
1: معتدل يعني
0: تماما. هون في معلومة، تخيلي مجد

0: لأنه الرز بحال انترك أكثر من ساعة برا البراد ليتبرد، فنحن عم نكون عم نحوله لبيئة مناسبة لنمو البكتيريا، وممكن يصير في عنا تسمم من الرز، رغم أنه الرز هو شيء كتير يعني منشوفه نحن بسيط ويوميا منطبخه، ولكن الرز بحاجة تنبرده بالكتير ساعة ونفوته مباشرة على البراد، ما لازم يترك أبدا برا البراد.
1: فهي شوية خطوات نعرفها تماما لحتى يعني نكون بمأمن وبمنأة عن التسمم الغذائي
0: إن شاء الله.
1: سلامة الجميع مع قلبكم شر إن شاء الله، تاخذوا هيك بهيدي النصائح والإرشادات لحتى تكونوا بصحة ودائما حريصين بهي الزاوية الصحية، يعني نسلط الضوء على كتير تفاصيل بتهمكم ضمن البيت يعني مستمعينا، وإن شاء الله تكون هيك للوقاية، لأنه الوقاية خير من
0: صحيح.
1: العلاج
0: تماما.
1: شكرا رغد، تحبي تختمي بشي كلمة أخيرة؟
0: لا كله رواء، ومثل ما ذكرتي مجد صحتنا هي الأولوية دائما، وقد نكون متعودين على سلوكيات لسنين طويلة، بس مو غلط أنه نحن نتعلم هي السلوكيات الجديدة
1: ونطبقها
0: ودورنا بهي الزاوية إن شاء الله نكون عم نعطيهم هاي المعلومات
1: بإذن الله. رغد الخطيب شكرا جزيلا
0: لك،
1: والشكر موصول لمستمعينا الكرام على المتابعة. مستمعينا كنا معكم في فترة يوم الثلاثاء الصباحية بكل الحب، فريق الإعداد والتقديم شادي حداد، مجد حيدر، رغد الخطيب، وأيضا في الإخراج مشكورة سناء الحمود.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن اليوم عقد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق.
0: موجز الأخبار.
1: نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد أن الدولة موجودة ومستمرة في تعزيز حضورها وتفعيل مؤسساتها وترسيخ سيادة القانون. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب وبسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة عقب انتهاء العمليات الأمنية. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن التخطيط لموازنة عام 2027 يظهر ارتفاعاً في الإيرادات بفعل النمو الاقتصادي، ويشير إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. جامعة حلب تطلق ضمن فعاليات حملة حلب ست الكل 3 مشاريع لدعم الطلبة وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية. وفي خبرنا الأخير، مدير صحة دير الزور نصر الخلف يؤكد أن مستشفى الأورام المركزي سيكون المشروع الأهم.

0: مهمة في المنطقة لخدمة محافظات دير الزور والرقة والحسكة. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: بين ذراعيك يبدأ شعور طفلك بالأمان، ومع أول رضعة تبدأ أولى خطوات صحته. الرضاعة الطبيعية غذاء ومناعة وحب، هدية تمنحينها لطفلك منذ اللحظة الأولى.

نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح، يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: يسعد صباحكم مع برنامج المفتاح الخدمي. معكم في التقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء الحمود. معنا أول اتصال.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ألو، تحيات أستاذ أحمد، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا، معك عبد الكريم.
1: آسف أستاذ عبد الكريم.
0: ولا يهمك.
1: تحياتي للمخرج السنة، هو همنا طبعا، أنا عارف الاسم بالضبط، عارف الواحد اللي يخطر.
0: حياك الله. معنا السيد عدنان أعتقد.
1: عدنان الخضر من دير الزور. أستاذ عبد الكريم، بس إذا سمحت لي، النبات الأهالي دير الزور، دخول القسم القسطرة القلبية وتصنيع الأطراف الصناعية، وضع حجر الأساس للأورام الدير الزور. طبعا مشاريع

0: كثيرة ما شاء الله أستاذ وزير الصحة مع مدير صحة دير الزور. وبصراحة هاي أغلب أستاذ عبد الكريم انطرحت عن طريق هذا البرنامج، يعني كل هالكثير القصرة القلبية والأطراف انطرحت عن طريق البرنامج المفتاح بصراحة.
1: الله يعطيك العافية وشكرا أكيد يعني مشاركتك ولتنويهك المستمر يعني لخدمة أهل الدير.
0: أستاذ عبد الكريم بس بخصوص عندنا موضوع مهم اللي هو جامعة الفرات بدير الزور. طبعا عدة مواضيع بهذا الخصوص كلفوني بصراحة طلاب الجامعة وعددهم بالآلاف، يعني عدد بالنسبة لجامعة الفرات بدير الزور العدد البيئة هائل بالآلاف، يعني تعرف جامعة كل الاختصاصات كل الكليات موجودة فيها. لكن نتكلم عن بخصوص السكن الجامعي للبنات. أستاذ عبد الكريم بالنسبة للسكن ما في طالبات ما لهن سكن بالجامعة، وبصراحة احنا عندنا بنايتين من قبل التحرير موجودات، البنايتين عظم وتوقع ارتفاعها 6 طوابق يكفي عدد هائل ولحد الآن ما اشتغلوا بهن. هسه هاي البنات اللي تجن أغلبهم يجن من الشام من درعا من غير، وبالأخص السنة الأولى والثانية من كل المحافظات. دير الزور انت تعرف انه مدمر، يعني بصراحه ما بغير 3 احياء ايجارات ما في، يا انها تروح وترجع كل اسبوع كل نهارين ويعاني من مشكله، والايجار مو اقل من 2.3 مليون وهذا معروف للكل، لانه 3 احياء بدير الزور شغالات وحوالي ما اعرف 22 حي مدمر صحيح، يعني ما في حدا ساكن به، يعني الثلاث احياء هي تكفي اهل دير الزور ولا تكفي الطلاب. وبالأخص الأناث والله مشكلة لا لا أول ولا ثاني. أكثر الطالبات يقول لك يا أخي والله أنا ما عندنا استطاعة نكمل، يعني نكمل لا نقدر ندفع إيجار، وبالأخص ما في سكن، مركز المدينة ما فيه مسكر خالص.
1: رئيس الجامعة اللي أخي عدنان معنا دكتور منير عارود، صار معنا على الهواء دكتور منير عارود رئيس جامعة الفرات. دكتور منير صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
1: حياك الله، الله يعطيك العافية دكتور.
2: أهلا وسهلا
1: دكتور. فيما يتعلق بالسكن الجامعي بجامعة الفرات حاليا.
2: تماما.
1: نعم تفضل دكتور.
2: بالنسبة للسكن الجامعي بجامعة الفرات هو مؤلف حاليا من 4 وحدات، وحدتين هي جاهزة وفيها مجموعة من الطلاب تقريبا حوالي 2000 طالب، وفي عندنا أيضا وحدتين هي حاليا على العظم. أتمنى دراسات كاملة، ولكن المبالغ اللي تحتاجها بصراحة هي مبالغ شوي كبيرة. وعدونا السيد المحافظ دير الزور إن شاء الله في القريب العاجل أنه رحنا نجهز هذه الوحدات، سنخصص وحدة من الوحدات الأربعة للبنات لأنه ما في بدير الزور وحدة بنات، وثلاث وحدات راح تكون للشباب. طبعا الوحدتين الجاي هي أكبر من الوحدات القديمة، الوحدتين الجديدة فيها حوالي 2000 غرفة. فإن شاء الله قريبا إن شاء الله قريبا جدا.
1: دكتور يعني مع بداية الفصل الدراسي القادم هل من الممكن يكون السكن أو الوحدات الجديدة قائمة عم تستقبل الطلاب؟
2: والله لا، هذا صعب لأنه هي على العظم وحجمها كبير جدا، والمبالغ حتى الآن المبلغ اللي تحتاجه هو مبلغ كبير جدا، يعني كل وحدة تحتاج حوالي 15 مليار ليرة، وهذا فوق ميزانية جامعة الفرات. لذلك رفعنا كتاب وقابلنا السيد محافظ دير الزور وأعطانا وعد في القريب العاجل أنه سوف نرفعها ونأمن لها التمويل اللازم لتجهيزها إن شاء الله.
1: نعم يعني هاي بالنسبة للوحدات اللي هي قائمة على العظم، بالنسبة للوحدات اللي هي قائمة من قبل بالسكن
2: موجودة فيها طلاب حاليا، عدد طلاب بحدود 2000 طالب.
1: نعم
2: موجودين فيها حاليا هي طلاب، والوحدة ما يعني هي مؤمنة من ناحية الكهرباء والماء 24 ساعة طبعا في إلى خط استثنائي للوحدات الجامعية.
1: نعم
2: في جامعة الفرات إن شاء الله. أيضا في صار عندنا برنامج خاص للطلاب ممكن ينزلوا عليه ويحجز على الوحدة من الآن، يعني يبدأ الحجز، ما راح تقصي إنه والله عملية كيفية لأي واحد، لا راح تكون عبارة عن عملية منظمة ومؤتمتة.
1: نعم. ضمن موقع الجامعة دكتور.
2: تماما ضمن موقع الجامعة.
0: أستاذ عبد الكريم
1: تفضل سيد عدنان.
0: أول شيء تحياتي لك دكتور.
2: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: احنا بس نقول ليش

0: مو يكون الافضل البنات تعملهن سكن قبل الطلاب لو يزعلون عليه الطلاب، لان تعرف الانات البنات والله مشكله، وانت تعرف
1: احنا نعرف هذا الوضع والله، وحاملين هم هذا الكلام، ورفعنا كتاب وقابلنا السيد المحافظ، عندنا وحدتين راح نخصص وحده للبنات، وان شاء الله موعودين السيد المحافظ يعني قال في القريب العاجل ان شاء الله ناخذ منهم موافقه دعم اضافي، لانه هي تحتاج الى موازنه تفوق موازنه جامعه الفرات بصراحه.
0: سمعت دكتور، بالنسبة لك عن طريق السيد المحافظ ما تقدروا تأمنون لهالبنات مو بالسكن الجامعي
1: غير سكن الجامعي سابقا للبنات، هذا السكن أخذوه للمهجرين حاليا، قسم يعني في منه قسم هو مركز تبع لمرضى السرطان، صار مركز علاج لمرضى السرطان حاليا بدير الزور، يعني أيضا في أولويات للمرضى وللمهجرين. اما بالنسبه للبنات احنا بصراحه يعني عاملين هاي المشكله همها وعم نطرحها بشكل ما تركناها، وعدنا السيد المحافظ بقريب ان شاء الله بالقريب العاجل ناخذ موافقه التامين التمويل اللازم لهالوحده.
2: شكرا إن شاء الله. شكرا لك.
0: سمحت لي بكم سؤال دكتور منير،
2: بس بشكل سريع لو سمحت، لانه في اتصالات يعني ناطره، تفضل.
0: تمام، بس انا اطرح عليه بعض الاسئله هو جاوبنا عليه دفعه واحده. اول شيء دكتور، بالنسبه لمكبرات الصوت بالقاعات بصراحه ما في هاي وحده،
1: مو كل القاعات مجهزه، اذا سمحت لي مو كل القاعات مجهزه مكبرات صوت، واحنا حاليا لما وصلنا الموازنه بشهر 6 بدينا بعمليه تجهيز كل القاعات من ناحيه الستائر والمراوح واجهزه الصوت.
0: وهذا الناس
1: يعني مع بدايه الفصل القادم ان شاء الله كل القاعات تكون مامنه.
0: نعم. ويقولوا لك بالنسبه للموظفين الامتحان عددهم قليل والنتائج قاعده تتاخر.
1: هي جامعه الفرات بشكل عام تعاني من نقص كبير بالكوادر ان كانوا الاداريه ولا التدريسيه. علينا مسابقه اليوم نعلن ان شاء الله نتائجها، حدنا تعيين 700 موظف جديد لجامعه الفرات تتغطي النقص بكل المجالات.
2: نعم.
0: والنقل دكتور، النقل ينقطع بعد الساعه 2، تعرف الجامعه صايره برا مركز المحافظه،
1: يقول لك النقل مو من عندنا احنا، النقل هو يرتبط بعدد الطلاب، يعني بمجرد ما شافوا اصحاب النقل الخاص شافوا في طلاب راح يشتغلون، احنا مشكلتنا طلابنا كلهم عم يحاولوا يسافروا قبل الساعه 2، لذلك النقل يتوقف.
2: شكرا لك دكتور منير عروض رئيس جامعة الفرات، شكرا جزيل الشكر، وأكيد شكرا لأخونا سيد عدنان الخضر عم يتابع الشكاوى لأهل دير الزور، شكرا جزيلا.

0: معنا اتصال جديد.
1: ألو مرحبا.
0: أيوة أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: أنا هذا موافقة من برزة، صلوا شهرين ونص تليفون والنت مقطوع، كل ما بنتصل بالمقسم برزة بيقولولنا عليه الكابل صرف صحي، لهلأ ماذا وعم ندفع الفواتير.
0: نعم، مين معي بس؟
1: أمل الترك.
0: نعم، يمكن حكيتينا قبل على البرنامج.
1: يعني هي أول مرة نعم. بحكي معكم.
0: نعم. وين المنطقة بالضبط ببرزة؟
1: برزة حي تشرين، بواجه شارع الحنبلي، بواجه صيدلية تشرين.
0: نعم. بامتداد شارع الحنبلي.
1: أيوة شارع الحنبلي بواجه صيدلية تشرين.
0: نعم.
1: أي تابع على المدينة. يعني مقسم برزة.
0: نعم. طيب نحن بدنا نتواصل مع إما مقسم برزة أو اتصالات دمشق، عم نحاول نحن حاليا نتابع.
1: الله يوفقك، صلوا شهرين ونص بالتليفون والنت، وعندي أولاد بالجامعة.
0: تم مثل ما خبرتيني سيدة أمل أنه تم تقديم شكاوى لمقسم برزة.
1: عدت شكاوي، وبعدين أنا كمان اتصلت بالكابلات هنيك ما عم يردوا. تعرف شو قال لي اذا ما بدك تستني روحي الغي اشتراكك. حدا بيقول هيك؟ لا لا مو قاصده، صلى الله زمان اشتركه

0: الحكي يعني يحكيه واحد بالكابلاتي اللي إذا ما بدك إلغي اشتراكي، شو هالحكي هذا؟ منطق؟
1: نعم. قد ايه صار المشكلة سيدة أمام؟
0: شهرين ونص. أبدا شهرين ونص.
1: يعني حسب ما خبروكي إنه في مشكلة تسريب صرف صحي لل
0: ايه
1: على الكابلات لهيك مقطوعة.
0: ايه
1: هي النت والاتصالات مقطوعة عندكم
0: ايه
1: بالمنطقة كلها ولا عندك بالبناية؟
0: لا بالبناية، والله في عالم يعني جاي، في عالم حسب الكابل، أنا كابلي رقمه 28 آر هيك قال لي. لا بس حدا بيقول لك روحي إذا ما بدك تستني إلغي اشتراكي، هذا بيصير لمواطنة؟ إلا ما بيصير يعني. أنا مشتركة عندهم بال
1: أنا يعني حسب ما عرفت يعني المشكلة بالذات ببرزة، كان في مشكلة كبيرة بموضوع الاتصالات نتيجة تسرب الصرف الصحي، وتم معالجتها يبدو بمناطق ضمن برزة، تم إعادة الاتصالات.
0: اتصالي
1: نعم يبدو ما بعرف، هي المشكلة أقدم يمكن من هيك، فيبدو في مناطق تم حلها، ويبدو المنطقة اللي حضرتك ساكنة فيها
0: أنا
1: يعني
0: واجه صدر تشرين، يعني ما شارع عندي واجه صدر تشرين، ما بعرف يعني ليش لحلو. صل حدا بيقول لها لمواطنة إنه ألغي اشتراكك إذا ما بدك تستني شهرين تانيات، قال شهرين
1: نعم.
0: تانيات.
1: طيب عم نحاول نعم. طيب عم نحاول نحن هلأ نتواصل مع الأستاذ هشام درويش مدير اتصالات دمشق.
2: لا يجيب، الرجاء المحاولة لاحقا.
1: طيب الرقم خارج التغطية، راح نحاول محاولة تانية مع غير رقم. مثل ما ذكرت نحن عم نحاول هلا نتواصل مع الأستاذ هشام درويش مدير اتصالات دمشق. طبعا حاليا الرنين على الهواء مع الأستاذ هشام.

0: ما في رد لحد الآن. طيب حنسجل هي الشكوى لأن تابعها. هلا أنتوا تابعين لمقسم برزة ولا للأبوه؟ لمقسم برزة. مقسم برزة اللي بالمساكن.
1: نعم. إيه هون مقسم برزة هون.
0: طيب
1: يعني هذا برزة ومساكن وهي كله
0: إن شاء الله منتابع هي الشكوى بإذن الله.
1: طيب احكي لي مع مدير هذا البرزة، ما بيقابل حدا كمان مدير
0: رح نتابعه. رح نتابع على مدير مقسم برزة الحالي حاليا الموجود. حضرتك رحتي قابلتي يعني؟
1: لك ما بيقابل حدا من هيك. طيب. لك دق له ما بيقابل. نعم. حدا هذا ما بعرف يعني هذا كثير نفوسهم هون وما بيخدموا حدا على فكرة يعني ما بعرف كيف عاطينهم
0: يعني.
1: بعدين أنا موظفة 36 سنة كنت بوزارة الزراعة متقاعدة يعني.
0: الله يقويك. نعم.
1: يعني 36 سنة خدمت الدولة يعني ما بعرف يعني كيف هدول بيشتغلوا بالمقاصد ما بعرف.
0: الله يقويك إن شاء الله. حتابع هاي الشكوى مع مقسم برزة أو مع اتصالات دمشق إن شاء الله.
1: لا هلا دي مقسم برزة اللي ما بيقابل حدا ولا بيشوف حدا ولا شيء. ما بعرف يعني حتى كابلات بيقول لي استني شهرين أو ألغي اشتراكك. بصير يا أستاذ عبد الكريم ما بيصير هيك إلا لمواطنة

0: مدير المقسم قال لك هذا الكلام؟
1: لا ما هذا اللي بوظف الكابلات.
0: طيب
1: بوظف الكابلات هيك قال لي.
0: طيب انا حتابع لك هي الشكوى سيدي امال مع مقسم برزي ان شاء الله.
1: طيب بدك تاخذ رقم الارضي.
0: اعطيني الرقم الارضي.
1: 512.
0: نعم.
1: 62.
0: نعم.
1: 74.
0: امل 74. نعم. الخط باسمك.
1: ايه طبعا باسمي امل الترس.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: انطرينا ان شاء الله.
1: شكرا.
0: العفو.

طبعا فيكن تتواصلوا معنا عبر أرقامنا 225-4446 و 225-4447. معنا اتصال جديد.

0: معنا اتصال جديد. الو،
1: يسعد صباحك استاذ عبد الكريم.
0: وصباحك اهلا وسهلا.
1: معك ابو محمد من لادي ساكن بالشرق الادرى.
0: اهلا وسهلا.
1: في عنا مسالتين، عنا مساله المياه وعنا مساله البلدي. بالنسبه للمياه، المياه الامور جيده جدا، لازم نشكر الاستاذ عبد الخالق على هالمواضيع هاي كلها. الحمد لله لانه سنه سنتين ما احتجنا نشغل المولدين عم بمي، الحمد لله هاي اكبر نعمه. سنه سنتين منطقه الشاطئ الازرق. عندنا مشكلة ثانية هي البلدي. من 20 يوم اجوا حملة على اساس ينظفوا الشوارع من الاعشاب والاشياء هاي الثانية. لحد الان ما حد اجى على الشارع ونظف. سالت العامل النظافة ليش ما عاد تنسوا يا اخي، ليش ما عم تشيلوا هالايش وهذا الورق والاوراق وكلياتها هيك؟ قال لي يا اخي كان في عندنا 10 عمال سحبوا سبعة وظلوا ثلاثة بالمنطقة الشاطئ كلياتها.
0: ابو محمد وين انت بالضبط؟ ذكرني.
1: أنا خلف مدينة الملاهي بالشاطئ الازرق.
0: نعم.
1: وفي عنا موضوع الانارة، ولا انارة للبلدية شغالة، ولا ضوء.
0: البلدية التابعة او انتم تابعين لاي بلدية بالمنطقة؟
1: بلدية مجلس مدينة الملاهي.
0: او بمجلس مدينة اللاذقية. مين راجعته ابو محمد؟
1: ما رجعت حكي، انا عم بحكي من اكثر من اربع خمس سنين. ما حدا عم يرد. كان في اسمه مكتب الصحفي كتبعتهم على الواتس وقالوا لنا شوفوا نعالج المشكله وشوفوا نعالج المشكله، ولحد الان ما انعالجت المشكله من سبع سنوات. بالنسبه للاناره، بالنسبه للاناره ما تعالج ولا لمبه، ولا لمبه شغاله. الدنيا ليه بس نقطع الكهرباء ما في ضوء حيصل. اذا ما شغلنا نحن لمبات وحطيناهم على الشارع ما في ضوء. وعلى كل حال بخلي يجوا يتفرجوا هن بعينهم، يجوا يشوفوا الواقع، هذا الواقع يتفرجوا.
0: نعم،
1: هاي مشكلتنا.
0: طيب يعني بالنسبه لموضوع المياه، في مشكله ولا انت؟
1: لا لا، ممتاز ممتاز،
0: تمام. انت عم تنوه على انه انحلت المشكله. نعم، لكن
1: الحمد لله الست الماضي والسنه الحمد لله ما عرفنا نشغل المولدين اللي عم بمي.
0: نعم، مشكلتك الحاليه موضوع النظافه بالشاطئ الازرق. هلا المنطقه تحديدا شو اسمها؟
1: خلف مدينه الملاهي.
0: يعني المنطقة أو البلدية اسمها

0: الشاطئ الأزرق.
1: إيه طابع الشاطئ الأزرق طابع لمجلس المدينة.
0: نعم مجلس مدينة اللاذقية.
1: هاي بشكل عام يعني ما في شيء شخصي يعني.
0: طيب. طيب عم نحاول نوصل مين حاليا مسؤول بمجلس مدينة اللاذقية.
1: والله ما بعرف. والله يا أستاذي ما بعرف.
0: نعم.
1: أنا بس بينك عم بستمع على البرنامج عندك أكثر من شهر عم حاول اتصل فيك من 15 يوم على أساس طلعوا حملة تنظيف للأعشاب وعلى أساس قلت له للمهندس أيمت دورنا قال لي قريبا جدا من أن أوصل للشارع الثاني ولحد الآن ما وصل. نعم. الحكي أكثر من 15 يوم.
0: ان شاء الله. طيب حنتابع هاي الشكوى بس لحتى لنشوف حاليا مع مين رح نتواصل بمجلس مدينة اللاذقية. اذا سمحت تعطيني رقمك لنقدر يعني نتواصل معك.
1: على عيني وراسي.
0: تفضل.
1: 0938.
0: نعم.
1: 216.
0: نعم.
1: 629.
0: نعم. ابو محمد. نعم.
1: أنا بس مشكلة الأعشاب والنظافة والإنارة.
0: نعم.
1: هاي مشكلة.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا
0: كثير. العفو.
1: ممنونك حبيبي.
0: معنا اتصال جديد.

0: معنا اتصال.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
1: كيف حالك عبد الكريم؟
0: تمام الحمد لله، اهلا.
1: الله يخليك، انا عندك معك بلديه. وزاره الزراعه بتحكي مشان الزراعه ومشان تنميه الزراعه.
0: نعم.
1: وهون عندنا في منطقه البلديه تقريبا الاغلب يعني الزراعه بيزرعوها بيجوا البدو والرعيان، يعني ما عم يخلوا شيء نهائيا. حتى الشجر الزيتون الصغير عم يقطعوه عم يرعوه.
0: ضمن اي
1: يعني
0: ضمن اي منطقه؟ بس اول شيء بس تذكرني
1: يعني اذا بدي اقول لك انا مثلا منطقه سيجوان، بس المناطق كلها عم تشكي منه.
0: نعم المناطق
1: مشان هالمسارات الله يخليك اللي شارين هالاستثمارات ورايحين جاي رايحين جاي يسرعونا بسرعه.
0: نعم.
1: طبعا مشان مشان مشان التليفون صار لنا سنتين هلا اكثر من سنتين
0: ما في
1: تليفون عندنا
0: بحي سيجوان. الحي اسمه
1: حي سيجوان.
0: الجوان
1: سيجوان.

0: Non.
1: Et nous, l'autre, il dit, qui est moi ou non? Et toi?
0: Non. طيب إذا عندنا مجموعة يعني شكاوى طيب ممكن نشوف مبدئيا موضوع سان جوان نعم
1: فنادي الحمد فنادي الحمد الله يرضى عليه
0: طيب في معنا حدا باتصالات اللاذقية مبدئيا مشكلة الاتصالات بس ما ذكرتني بالاسم أبو طيب فصل الاتصال حناخد اتصال جديد معنا اتصال ألو حسب ما عم يخبروني بالكنترول في عنا نحن بعد شوي تغطية خاصة للجلسة الأخيرة من للمحاكمات أعتقد حتكون مع المتهم عاطف نجيب حتكون الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم حيكون بالتغطية الزميل محمد الدرباس لهم يكون وصلنا لنهاية الحلقة اليوم على أمل اللقاء بكم يوم الخميس القادم كنت معكم بالتقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء الحمود هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت شغل الأجهزة عند الحاجة فقط واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام إلى تغطية مفتوحة نواكب فيها جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم عاطف نجيب بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى المرافعات والشهود وأقوال أطراف الدعوة. إذن اليوم تتجه الأنظار إلى المحكمة المختصة مع انعقاد جلسة النطق بالحكم في قضية المتهم عاطف نجيب بعد استكمال مراحل المحاكمة وما تضمنته من مرافعات واستماع إلى الشهود وأقوال أطراف الدعوة. متابعينا، تأتي هذه الجلسة جلسة الحكم في قضية ترتبط بملف واسع من الانتهاكات التي شهدتها سوريا وفي مرحلة تسعى فيها البلاد إلى ترسيخ مسار قضائي يقوم على المحاسبة وفق القانون ويضع حقوق الضحايا في صلب العدالة. ومع اقتراب لحظة النطق بالحكم تبقى مسؤولية تحديد الإدانة والعقوبة من اختصاص المحكمة لتؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم. وبعيدا عن أي خطاب للانتقام أو التعميم، يفتح الحكم الباب لقراءة أوسع حول معنى المحاسبة القضائية ودورها في محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وتعزيز سيادة القانون ومنع تكرار الانتهاكات.

في هذا اليوم الذي يشهد صدور الحكم القضائي بحق المتهم عاطف نجيب، تتجسد الممارسة الحقيقية للعدالة كركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب. هذا المسار القضائي لا يمثل أداة للانتقام أو التشفي، بل هو تفعيل نزيه لسيادة القانون وتأكيد على التزام الدولة والمجتمع بالمبادئ الحقوقية.

0: إذن متابعينا، اليوم بعيدا عن أي خطاب للانتقام أو التعميم، يفتح الحكم الباب لقراءة أوسع حول معنى المحاسبة القضائية ودورها في محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وتعزيز سيادة القانون ومنع تكرار الانتهاكات. وللحديث أكثر عن جلسة النطق بالحكم ينضم إلينا المحامي والخبير القانوني بشار عبيد. أهلا ومرحبا بك أستاذ بشار.
1: تحياتي ومرحبا بكم. تحياتي،
0: حياك الله. بداية سيدي الكريم، اليوم يعني ما مدى أهمية اليوم في هذه الجلسة، جلسة اليوم يعني بعد استكمال إجراءات المحاكمة والاستماع إلى المرافعات والشهود وأقوال أطراف الدعوة، ما رأيك اليوم؟
1: يعني في الحقيقة وبعد عدة جلسات، أعتقد 8 جلسات أو أكثر، شهدتها الآن محاكم دمشق القضائية، طبعا نقول الآن بأن سوريا قد انتقلت من زمن وعهد الإفلات من العقوبة إلى عهد المحاسبة، وأن سيادة القانون الآن هو الذي سيد الموقف، هو الذي يسود مرحلة سوريا الجديدة، بعد طبعا من زمن من عقود من سيادة السلطة المطلقة خلال مرحلة النظام البائد. وهنا طبعا تبرز أهمية مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وأيضا جبر الضرر، التي هي محور العدالة الانتقالية التي تسير عليها الآن المحاكم السورية.
0: نعم.
1: أيضا طبعا من أهميتها، أيضا سوف ينعكس هذا بالتأكيد إيجابا على من، على المجتمع على برمته، سواء كان المتضرر وغير المتضرر، وبالأخص طبعا أنا أذكر طبعا بالأخص الضحايا الذين تضرروا من أفعال رموز النظام البائد.
0: ما أهمية ذلك اليوم يعني بشكل خاص؟
1: اليوم طبعا هو نقلة نوعية من أنا قلت ذكرت لك نقلة نوعية من عهد الإفلات من العقوبة إلى عهد المحاسبة، هذا هو الشيء المهم والبارز. والأهم أيضا وهو الآن أن سوريا تخطو الآن خطى واثقة، خطى نحو سوريا الجديدة، تثبت للعالم بأنها قادرة على على على على إنشاء الديمقراطية في سوريا، على محاسبة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية، فهي ذات أهمية كبرى. الآن أثبتت سوريا بأنها قد المسؤولية وقد أنها تكون الدولة الناجحة، طبعا بالاقتران مع الدول التي تطبق القانون ويسود فيها الديمقراطية. وهذا هو الشيء المهم، الانتقال من عهد النظام الأسود إلى عهد النظام الأبيض بإذن الله، هذا هو الشيء المهم. وأيضا طبعا هو إقامة عبر ذلك إقامة من محور العدالة الانتقالية، الركائز الخمسة أو الأربعة، هو منها

0: إعادة الثقة ما بين الحكومة والمواطن حين يرى أن أن أن أن رموز النظام البائد وكل من ارتكب جريمة ضد الإنسانية سوف يمثل أمام المحاكم وسوف يعاقب، هذا يعيد بالتأكيد الثقة ما بين المواطن وما بين الدولة، وبالتالي سوف يكون هناك سلام مستدام من خلال أيضا سوف تكون هناك عمليات ربما عمليات مصالحة وأصلاح أيضا المنظومة المؤسساتية في الدولة التي هي الركيزة الخامسة من مسار العدالة الانتقالية. نعم.
1: يعني اليوم يعني هل تعتقد أن مثل هذه المحاكمات تكون يعني لبنة كما تعتقد يعني الحكومة اليوم وتتبناها، يعني لبنة أو إن صح التعبير يعني أحد سبل إرساء السلم الأهلي؟
0: بالتأكيد بالتأكيد طبعا هي اللبنة الأولى والانطلاقة الأولى والركيزة الأساسية التي سوف تنطلق بها سوريا الجديدة، سوريا القانون، سيادة القانون في سوريا، هذا هو اللبنة. سوف يكون هناك طبعا دون النظر عن شخصية المرتكب، شخصية المجرم، ليس هناك طبعا هناك فوق أحد فوق القانون. سوف يكون كل إنسان مهما علت مرتبته وما على شأنه أن يكون تحت سقف القانون، وبالتالي هي اللبنة الأولى سوف تنطلق بها سوريا الديمقراطية، سوريا العدالة، سوريا العدالة الانتقالية بحد ذاتها التي فقدتها طبعا خلال 5 عقود أو 6 عقود في سوريا، فقدتها تماما. كان هناك ظلام، كان هناك السلطة المطلقة المهيمنة، السلطة الأمنية.
1: أعتذر عن المقاطعة سيدي الكريم، سأنتقل مباشرة لبث مباشر إلى المحكمة فلنشاهد.
2: ونيسان من عام 2011 أي قبل قيام النزاع المسلح غير الدولي، وأن الدليل الوحيد الذي خالف ذلك هو قول لشاهد محمي أمام قاضي التحقيق بأنه شاهد المتهم عاطف نجيب في مدينة درعا عام 2013 ثم تراجع عن هذه الشهادة أمام هذه المحكمة، وعليه فإن الأفعال المنسوبة له تكون موصوفة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم وطنية فقط. أما باقي المتهمون الفارون وعلى رأسهم المتهم الفار بشار الأسد فتمتد أفعالهم الثابتة أصالة أو بمقتضى مسؤولية القيادة إلى ما بعد منتصف تموز من عام 2012، فتقوم بحقهم عن هذه الأفعال جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية إلى جانب الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الوطنية. وقد ناقشت المحكمة ذلك في قرارها بشكل مفصل. سادساً، مسؤولية المتهم الفار بشار الأسد ووجوده على رأس المشروع الإجرامي المشترك الذي وضحته المحكمة في قرارها بشكل موسع. لقد كان المتهم الفار بشار الأسد يشغل موقع رئيس الجمهورية طوال الحق بموضوع هذه الدعوة، وتجتمع له بنص الدستور كل السلطات العسكرية والمدنية والحزبية، حيث حسم موقف نظامه من الحراك الشعبي حين وصفه بالمؤامرة الخارجية وهدد بالمواجهة ونفذ ذلك على أرض الواقع. وترى المحكمة في ذلك واقعة إثباتية لعناصر الجريمة وأركان الجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد فصلت ذلك في القرار أيضا. وتؤكد المحكمة بناء على ما تقدم أن مساهمة المتهم الفار بشار الأسد لم تكن مساهمة لرئيس مقصر في الرقابة فحسب، بل مساهمة صاحب القرار الأعلى الذي رسم السياسات وأعلنها وسخر لها أجهزة الدولة وحمى منفذيها من كل محاسبة، وهو بهذا الوصف فاعل معنوي للأفعال المسندة إليه ويسأل عنها وإن قام بها غيره. وقد ناقشت المحكمة في قرارها مسؤولية المتهم عاطف نجيب بشكل موسع منذ توليه رئاسة فرع الأمن السياسي بدرعا عام 2007 وعضويته في اللجنة الأمنية بالمحافظة وحضوره اجتماعاتها وتوقيف قاصرين دون 18 من العمر واحتجازهم وتعرضهم للتعذيب الشديد والانتهاكات الجنسية وقيامه بالتحقيق معهم شخصيا واستكتابهم وإهانتهم وطلبه مؤازرة عسكرية من دمشق ووجوده الميداني في كل مجزرة وإصداره أوامر إطلاق النار ومسؤوليته عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حيث كان معظم إصاباتهم في الرأس والصدر ووجود قناصة ومسلحين على سطح مبنى

الأمن السياسي الخاضع لرقابته ومسؤوليته وإيقافه سيارات الإسعاف وإنزال الجرحى ومنها أيضا احتجازهم حتى وفاة عدد منهم. وقد أسندت المحكمة في قرارها إلى شهادات شهود الحق العام المتواترة وأقوال المدعين الشخصيين والوثائق الرسمية والتقارير الطبية ومواد الصوت والصورة التي عرضت في الجلسات والتقارير الدولية الموثقة. وكانت شهادات الشهود متواترة يساند بعضها بعضا وتتقاطع في الوقائع والأزمنة والأمكنة تقاطعا يستحيل معه التواطؤ والكذب. وقد فصلت المحكمة ذلك في قرارها. واستمعت المحكمة إلى شهود الدفاع وأمنت لهم حق الحماية كما أمنتها لشهود الحق العام. وأخذت المحكمة خلال نظرها في هذه الدعوة بمبدأ حماية الشهود والأدلة والذي يقوم على حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وواجب الدولة في حماية الضحايا والشهود والأدلة وضمان الوصول إلى الحقيقة. وقد طبقت المحكمة ذلك عملياً بسماع شهود تحت رقم دون كشف هويتهم للجمهور. وهذا التطبيق وإن كان يمثل سابقة قضائية وطنية في إطار العدالة الانتقالية إلا أنه قاعدة مستقرة ومعمول بها بالتجارب الدولية والفقه الدولي كما هو مفصل في متن القرار أيضا. وتنوه المحكمة إلى أن المتهم عاطف نجيب أنكر جميع الجرائم المسندة إليه إنكارا شاملا وعقب على كل شهادة بعبارة لا أقبل بالشهادة ووصف ما قاله الضحايا بأنه كلام الشارع والأنترنت. ووجدت المحكمة أن هذا الإنكار يتعارض مع ما هو ثابت بوقائع الدعوة وأدلتها. وتنوه المحكمة إلى أن المتهم وأثناء مواجهته لضحاياه في المحكمة لم يبدي ذرة ندم واحدة ولا اعتذار عما قام به مما دفع المحكمة إلى عدم منحه أي سبب من أسباب التخفيف التقديرية. فأنزلت العقوبة الأشد التي يجوزها القانون الوطني. كما قررت المحكمة أن من حق الضحايا جبر الضرر وأن جبر الضرر ركن من أركان العدالة الانتقالية ولا يكتمل الحكم بدونه. واستأنست في ذلك بنظام التعويضات في المادة 75 من نظام روما الأساسي وبأحكام التعويض في الاجتهاد الدولي المقارن والاجتهاد القضائي السوري. فقضت بإلزام المحكوم عليهم بالتكافل والتضامن بتعويض المدعين الشخصيين المقبول ادعاءاتهم وتم تقدير التعويضات حسب عناصر الضرر لكل مدع على حدة. وقد قررت المحكمة حفظ حقوق سائر المتضررين غير ممثلين في هذه الدعوة وذلك بالادعاء أمام المرجع المختص لاحقا. لذلك وبعد الاطلاع على ادعاء النائب العام في الجمهورية في دمشق رقم 3205 تاريخ 25/9/2025 وقرار الاتهام رقم 15 تاريخ 6/4/2026 ومطالبة النيابة العامة بدمشق تاريخ 3/8/2026 وعلى كافة أوراق الدعوة وعلى أحكام المادة 309 و310 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وباسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال

الأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب بن نجيب بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، المعاقب عليها بالمادة 298 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد. وجناية سرقة الأموال العامة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013، والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وجناية غسل الأموال المعاقب عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 33 لعام 2005، والحكم عليه بالسجن المؤقت 6 سنوات والغرامة 1,000,000 ليرة سورية. إدانة المتهم عاطف نجيب بجنح إثارة النعرات الطائفية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة والاحتيال المنصوص عنها بالمواد 307 و366 و367 و641 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه بالحبس 2 سنين والغرامة 500,000 ليرة سورية، والحبس 3 سنوات والغرامة 200,000 ليرة سورية، والحبس 5 سنوات والغرامة 500,000 ليرة سورية. رابعاً، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 عقوبات عام وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً. تجريم كل المتهمين الفارين: فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957. بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهمين الفارين: لؤي العلي ابن علي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، طلال العيسمي المذكورة مفصل هوياتهم سابقا، بجناية القتل القصد لأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن المؤبد. وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي والمعاقب عليها بموجب المادة 298 من قانون العقوبات، والحكم عليهم بالسجن المؤبد، دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات. إدانة المتهمين الفارين بجنح إثارة النعرات الطائفية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنها في المواد 307 366 367 من قانون العقوبات، والحكم عليهم بالحبس 2 سنين والغرامة 500,000 ليرة سورية، والحبس 3 سنوات والغرامة 200,000 ليرة سورية. ثامناً، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات العام.

تاسعاً إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم أيمن عيوش من الجرائم المسندة إليه تبعاً للوفاة عملاً بالمادة 435 أصول محاكمات جزائية. عاشراً إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دولياً وفق الأصول. تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وقلبه إلى حجز تنفيذي. الحجر على المتهمين الفارين وتجريدهم مدنياً وإدارة أموالهم وفق إدارة أموال الغائب. 13. إلزام المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قُبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في قسم التعويضات في هذا القرار. الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصياً حتى تاريخه ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المراجع القضائية المختصة ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بمال حق المال العام والمرافق العامة من أضرار. الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة وفتح ملفات مستقلة بحقهم كلما توافرت الأدلة. 17. استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم بما فيها استعمال الرموز والأسماء المستعارة بدلا من الهويات الحقيقية. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري لدى ديوان المحكمة ولا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلل. حظر نشر أو إزاعة أو تداول أي بيانات من شأنها الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المساءلة القانونية. تضمين المحكوم عليهم الرسوم والنفقات القضائية. نشر خلاصة الحكم بحق المحكوم عليهم غيابياً وفق الأصول المقررة قراراً وجاهياً بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم عاطف نجيب وبمثابة الوجاهة بحق المدعين الغائبين قابلاً للطعن بالنقض وغيابياً بحق سائر المتهمين الفارين قابلاً للإلغاء عند إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. صدر بتاريخ 28/04/1448 هجري الموافق 11/8/2026 وأفهم علنا. رفعت الجلسة.

0: إذن متابعينا نعود إلى الاستوديو وإلى ضيفي الأستاذ بشار عبيد. سيد الكريم، ما رأيك بهذا الحكم الذي صدر الآن وما تعقيبك القانوني على ذلك؟
1: في الحقيقة القرار النطق بالحكم الذي صدر الآن، طبعا استمعت إليه كاملا، جاء في محله الصحيح. طبعا قرار وجاهي بحق عاطف نجيب ومثل أمام المحكمة وبمثابة الوجاهي طبعا بكل متهم فار على رأسهم الفار بشار. هذا القرار طبعا سوف يثلج صدور كثير من الشعب السوري وخاصة المتضررين، وبالتالي هذا القرار قرار تاريخي يعتبر، سوف يسجله التاريخ في تاريخ سوريا الحديثة، في تاريخ سوريا الجديدة. هذا القرار سوف يتبعه قرارات أخرى، لأن العقوبة طبعاً أو الدعوة سوف تكون قائمة ومفتوحة، وكما ذكر سيادة رئيس المحكمة بأن الدعوة سوف تكون مفتوحة وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء في أي وقت، لأن مثل هذه الجرائم بالتأكيد وفق قانون العقوبات السوري لا تسقط بالتقادم، وخاصة جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي هذا القرار قرار فعلا تاريخي سوف يسجله التاريخ في مرحلة سوريا الجديدة.
0: نعم اليوم يعني ما معنى أن تكون القضية مفتوحة قانونيا؟
1: القضية مفتوحة طبعا في حال طبعا الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تبقى ليس فقط وفق القانون العقوبات السوري، وإنما في كثير من الدول التي تنتهج هذا النهج، الجرائم ضد الإنسانية تبقى العقوبة قائمة لا تسقط بالتقادم. وبالتالي كل دليل يثبت في المستقبل أو قرينة تثبت في المستقبل سوف تكون دليلا دامغا بحق المتهم الفار، وبالتالي على المتضرر اللجوء القضاء في أي وقت كان الزمن مفتوح، الأمر مفتوح، لأن هذه ليست جرائم عادية وإنما هي جرائم ترتبط ضد الإنسانية، وهذا هو الفرق بين الجرائم العادية والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية مثل ما حدث في سوريا في 15 أو 14 سنة الفائتة.
0: نعم يعني اليوم يعني تحدث وقال قاضي محكمة الجنايات يعني اليوم أن الفار بشار الأسد يعني فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق السوريين، يعني قانونيا ما الذي يترتب على ذلك سيدي الكريم اليوم بهذا الكلام؟
1: قانونيا أنا قلت لك حتى لو فار المجرم من مكان وقوع الجريمة وخاصة الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، فالقرار الذي نطقه بمثابة الوجاهي في حال كان المتهم ماثل ومقبول عليه أمام المحكمة وحضر عدة جلسات، بمثابة الوجاهي كل مجرم طبعا ارتكب جرمه وفاغ من مكان وقوع الجريمة هذا يعتبر بمثابة الوجاهي. فبشار الأسد وماهر الأسد وغيره ممن فغوا من سوريا سوف يكون الحق قائم باتجاههم قانونا، وسوف يلاحقون قضائيا مهما طال الزمن، وبالتالي سوف يكون هناك أيضا توافق وارتباطات توافقية قانونية ما بين سوريا طبعا وما بين الدول الإقليمية على الصعيد الدولي والإقليمي في حال تم القبض على المتهم وتسليمه إلى سوريا.
0: نعم يعني اليوم سيد بشار يعني كما نعلم يعني هناك كانت ضمانات للدفاع وكان في هناك يعني محامين دفاع للمتهم، يعني كيف اليوم يعني تساهم ضمانات الدفاع ويعني حقوق المتهم في تعزيز قوة الحكم القضائي وصدقيته؟
1: أنا لكل متهم وفق القانون مهما كان جرمه له الحق في توكيل محامي، له الحق في الدفاع عن دعواه طبعا، القانون يضمن هذا ويستمع القضاة الممثلين بالمحكمة طبعا إلى سماع الشهود، سماع الدفوع المحامي أو من قبل المتهم بالذات، وبالتالي هذا حق من حقوق طبعا
0: الإنسان. يعني اليوم ما هي الرسالة التي توجهها الحكومة السورية من هذا؟
1: هذه رسالة طبعا هي رسالة واضحة جدا كما ذكرت لك آنفا، بأن تطبيق العدالة الانتقالية فيما يسير في مساره الصحيح، هناك ثقة ما بين الدولة والمجتمع، هناك تطبيق للقانون
0: بحق ورسالة سيادة القانون.
1: نعم، سيادة القانون رسالة واضحة بأن سوريا تنتهج سيادة القانون، تنتهج القانون الذي يسري على الجميع دون استثناء مهما علت مرتبته أو شأنه، وبالتالي كل إنسان هو تحت سقف القانون، وهي رسالة واضحة جدا لأن القانون هو السائد وهو الذي يكون سيد الموقف.
0: نعم. يعني اليوم بعد صدور الحكم السيد بشار، يعني برأيك ما الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند الحديث عن العقوبة بعد صدور الحكم، يعني وخصوصا لناحية الوضع القانوني وإمكانية الطعن أو الاستئناف؟
1: طبعا هي مراحل أو

0: إجراءات الدعوة تمر في عدة مراحل بكل جناية طبعا في وفق القانون العقوبات السوري أو وفق أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي يحق للمتهم أن يطعن بالنقض طبعا مدة 30 يوما، وبالتالي بعد مضي مدة مهلة الطعن إما طبعا يثبت الحكم ويصبح قد اكتسب الدرجة القطعية، أو طبعا إذا قدم الطعن ولم تقبله المحكمة لأسباب طبعا إجرائية قانونية ممكن لضعف الأدلة التي أو ضعف الطعن، وبالتالي بعد مضي هذه المدة سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية ويصبح بات، وبالتالي سوف ينفذ الحكم ويكون غير قابل للطعن مرة أخرى. نعم
1: نعم، يعني اليوم برأيك هل يمكن أن يعني يشكل الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان المحاكمة يعني أساسا للدفاع عن الأحكام، أم يعني يعني أمام أي انتقادات حقوقية أخرى؟
0: لا توجد هناك انتقادات. أنا برأيي المسار الذي يسير عليه المحكمة الآن هي مسار الصحيح وفق القانون العقوبات، ولا سيما كما نطق السيد رئيس المحكمة بقرار الحكم وكان في قواه تجريم المتهم مثلا بداية ببشار الأسد بالإعدام وفق المادتين طبعا 534 و535 من قانون العقوبات. لعاطف نجيب طبعا هناك عدة أحكام، منها أولا على رأسها الإعدام وفق المادتين المذكورتين التي ذكرتها قبل، وهناك عدة جناح من اعتقال من حبس مؤقت من تعويض الضرر، ولكن وفق المادة 208 من قانون العقوبات في حال كانت هناك عدة عقوبات مجتمعة سوف تدمج وتدغم هذه العقوبات بالأشد وهي الإعدام. فالآن الإعدام طبعا لأنه هذا وفق القانون العقوبات السوري غير مثل العقوبات الأمريكية وكذا، قد يسجن أو قد يحكم على المتهم ب 500 سنة و 400 سنة وما إلى ذلك. أما نحن في قانون العقوبات السوري لا، إذا كان هناك عدة جرائم مرتبة فيؤخذ بالعقوبة الأشد وهي وفق المادة طبعا 204 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي ليس هناك محل للانتقاد وفق مجريات المحكمة وفق منطوق الحكم. سارت المحكمة وسارت الدعوة بشكلها الصحيح وبشكلها القانوني، فلا أعتقد أن هناك مجال للانتقاد.
1: لكن ربما سيد بشار يعني ربما يعني تثير يعني هذا الحكم يثير اعتراضات حقوقية دولية يعني على طبيعة العقوبة اليوم، يعني كيف يمكن التفريق بين الاعتراض على العقوبة والاعتراض على مبدأ المحاسبة؟
0: يعني لكل دولة شأنها القانوني سيدي، لكل دولة شأنها القانوني. هناك مثلا أعطيك مثالا في تونس، في الدول العربية الإسلامية لا توجد هناك عقوبة إعدام، هذا شأنها القانوني على أساس أنها تسير وفق حقوق الإنسان ولا يجوز تجريمها. لكن في أمريكا
1: يعتبر استقلال قضائي، يعتبر استقلال القضاء
0: لها هيبة ولها إقلال ولا شأنها القانوني. حتى في أمريكا هناك ولايات تجرم المتهم وتصل إلى حد وإلى الإعدام، وهناك ولايات لا تجرم وتنفي عقوبة الإعدام. وبالتالي أنا برأيي كل دولة شأنها القانوني، والقانون السوري وسوريا الآن وفق القانون العقوبات السوري وليس وليد الآن، عقوبات القانون العقوبات السوري قديم جدا، تنص على عقوبة الإعدام، تنص على تجريم المتهم، وهذا ليس ينافي الجرائم ضد الإنسانية وليس ينافي حقوق الإنسان. وبالتالي فالعقوبات أو القانون التي تسري عليه الآن سوريا هي قانونها الخاص، فلا يتنافى ولا يعترض مع حقوق الإنسان، وبالتالي الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية تفوق الوصف. حتى في بعد محاكمة نورنبرغ بألمانيا النازية التي حاكمت رموز النظام النازي، حكمت على بعض الرموز الكبار بالإعدام، وبالتالي ليس هناك مجال للانتقاد بأن هناك عملا ينافي حقوق الإنسان أو عملا ضد الإنسانية. فلا أعتقد، لكل دولة لها شأنها القانوني، وبالتالي نحن هذا قانوننا، كل من يرتكب جرما وخاصة الجرائم ضد

0: إنسانية سوف يعاقب بالموت أكيد. نحن حتى الشعب السوري، لأنه كل ولاية مثلا في أمريكا أو في تونس هذا يجرى استفتاء على الشعب، فالشعب هو الذي يقر وبعدها إلى البرلمان بأن هذه العقوبة تصل عقوبتها إلى الإعدام. إذا استفتى الشعب وقبل بهذا فلا بأس. أما نحن الآن لا أعتقد ولا إنسان سوري، لا أعتقدها، ولا إنسان ولا مواطن سوري يقبل بأن يفلت أي من رموز النظام الآن الذي ارتكبوا جرائم وحشية، أن يفلت من عقوبة الموت التي هي أنا باعتقادي واعتقاد كثير من المتظاهرين بأن هي الحد الأدنى أساسا لعقوبة
1: الإعدام. يعني إطلاق الحكم بالإعدام، يعني هل يمثل الضمان الأقوى لمنع يعني الإفلات من العقاب مستقبلا؟ يعني أن هناك يعني عقوبات ممكن أن تطبق بديلة مثلا كالسجن المؤبد؟ يعني كان من المتوقع يعني أن تحقق غايات العدالة والردع يعني بشكل أكثر استدامة. يعني أيهما يعني الذي يمثل الضمانة؟
0: الضمانة طبعا لكل فعل وجرم ما يناسبه من العقوبة.
1: نعم.
0: في حال مثلا بعض رموز النظام الذين ذكروا في المحكمة نطق الحكم بحقهم على رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وغيره حكم عليهم بالإعدام، فهذا فعلهم وجرمهم يناسب عقوبة الإعدام. هناك قد يعني ذكر قد يذكر مثلا متهم مثل أمام المحكمة بأن هناك أدلة ضعيفة مثلا أو لا يثبت عليه بدليل القاطع أو ارتكب جرائم لا ترقى إلى الإعدام فيحكم بالسجن أو الحبس المؤقت، فهذا لكل فعل له عقوبته المناسبة. فالضمان هو الفعل بحد ذاته، الجرم بحد ذاته هو الذي يحدد مصير الإنسان سواء كان إعدام أو ما تحت الإعدام.
1: نعم. يعني اليوم ما الذي يمكن أن تضيفه الأحكام القضائية سيد بشار إلى يعني مسار أوسع للعدالة الانتقالية؟
0: تضيفه طبعا هي جبر الأضرار، إنصاف الضحايا، إعادة الحقوق إلى أصحابها قدر ما أمكن.
1: جبر الضرر ماذا يعني جبر الضرر؟
0: جبر الضرر طبعا هو اما تعويض مادي او تعويض معنوي كما ذكر الان بحيث
1: يعتبر حكم الاعدام هو يعني تعويض معنوي.
0: لا حكم تعويض معنوي طبعا، حكم الاعدام يعتبر تعويض معنوي.
1: نعم.
0: ملاحقه المجرمين هذا يعتبر ايضا تعويض معنوي، القبض على المجرمين ايضا تعويض معنوي. هذا التعويض المعنوي يعزز الثقة ويعيد الثقة ويريح بعض النفوس، ولا أقول بعض، يجوز الكل طبعا يرتاح من جراء ملاحقة المجرم والقبض عليه ومثوله وجبر الضرر وكشف الحقيقة. هذا كله يدعم طبعا المنظومة التي نسير عليها وهي منظومة مساغ العدالة الانتقالية. وآخر طبعا هو الركائز الخمس الهامة جدا في الأركان العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة المؤسساتية، وهذا أيضا يدعم معنويا. هذا هو جبر الضرر. جبر الضرر أيضا هو تقديم ما أمكن من إعادة الحقوق إلى أصحابها ماديا وكذلك معنويا كما ذكرنا.
1: نعم. نعم. أعود إلى سؤالي سيد بشار وأعتذر عن مقاطعتك، يعني اليوم ما الذي يمكن أن تضيفه الأحكام القضائية
0: الآن
1: إلى مسار العدالة الانتقالية؟ نعم.
0: أنا ذكرت لك هي العدالة الانتقالية هي ركائزها وأركانها خمس. نعم. طبعا هي أولا طبعا من بناتها جبر الضرر وكشف الحقيقة وملاحقة المجرمين وإصلاح المنظومة المؤسساتية. الآن تضيف المحكمة أهم شيء هو إضافة تعزيز الثقة في نفسية المواطن، تعزيز بناء الثقة، الثقة الوطنية والمجتمعية، لا سيما أنها تعيد قدر ما أمكن الحقوق إلى أصحابها عبر بناء مجتمع متماسك وبناء سلام مستدام. وهذا هو طبعا الهدف المنشود، وهو إقامة سلام مستدام طبعا من خلال أيضا هذه الإضافات طبعا المحكمة، من خلال عمليات المصالحة

0: وإصلاح كما ذكرنا المنظومة المؤسساتية. التعاون القضائي أيضا هناك إضافات، التعاون القضائي ما بين سوريا وسواء ما كان طبعا مع الدول الإقليمية أو الدولية لملاحقة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية أو ارتكب سابقا هذه الجرائم إبان عهد البائد. كذلك أيضا إضافة التعزيز كما قلت لك الثقة وكل من يرتكب والقبض على المجرم، هذا كله يعزز دور مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي هذا سوف ينعكس إيجابا على بناء سوريا الجديدة. نعم
1: يعني اليوم ومنذ قليل سمعنا الحكم من رئيس محكمة الجناية الرابعة بدمشق يعني والقرار الذي صدر، يعني اليوم ما أهمية التمييز بين الحكم المنطوق وحيثياته والوضع القانوني للحكم؟
0: يعني هو طبعا قرار الحكم الذي نطق الآن أنا قلت لك هو سار بمساره الصحيح في محله القانوني، ليس هناك خطأ في الإجراءات القانونية ولا أعتقد ذلك، حتى لو قدم المحامي الدفاع بعض دفوعي خلال مهلة الطعن المحددة هي الطعن بالنقض. وأيضا منطوق الحكم لا يتنافى طبعا مع مسار القضية التي سوف تنظر إليها، هناك سوف لا يتوقف مسار الدعوة وسوف لا تنتهي هناك الإجراءات القضائية والقانونية بحق كل من ارتكب هذه الجرائم إبان العهد البائد، وبالتالي هناك توافق بين منطوق الحكم وبين منظومة أيضا المسار القضائي في وفق طبعا قانون العقوبات وفق أيضا قانون المحاكمات الجزائية. نعم
1: كل الشكر لك السيد المحامي والخبير القانوني بشار عبيد، شكرا جزيلا لك.

إذن متابعينا الكرام، هذه التغطية لا زالت مستمرة بعد صدور الحكم بحق المدان عاطف نجيب، وبحسب ما ورد عن قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أن عاطف نجيب كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا والتي سميت بالمصيدة وفقا لاستجوابه. وأيضا تبع القاضي محكمة الجنايات الرابعة قائلا أن مساهمة الفار بشار الأسد كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة، وأيضا أن كانت مساهمة الفار بشار الأسد كانت مساهمة صاحب قرار. وتابع أيضا قائلا أن عاطف نجيب كان يقود الحملة الأمنية على درعا على المدنيين والتي سميت أيضا بالمصيدة. ونتابع يعني في هذه التغطية المستمرة، ويعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف المحامي والمستشار الحقوقي فادي هارون. أهلا ومرحبا بك سيد فادي.

0: سيد فادي هل أنت معي؟ متابعينا الكرام، يبدو أنه يوجد خلل في الاتصال وسنعود ونعاود الاتصال به. اليوم إذن هذه المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، قررت دمج العقوبات بحق المدان عاطف نجيب وتنفيذ أشدها ليصار إلى الإعدام. إذن اليوم المحكمة قررت دمج العقوبات بحق المدان عاطف نجيب وتنفيذ أشدها وهي الإعدام. للحديث أكثر حول قرار المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة بدمشق والقرار بالمدان عاطف نجيب، ينضم إلي المحامي والمستشار الحقوقي الأستاذ فادي هارون. أهلا ومرحبا بك أستاذ فادي.
1: أهلا أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين،
0: حياك الله. اليوم يعني ما رأيك كحقوقي ومستشار يعني بقرار اليوم، بقرار المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة بدمشق؟
1: طبعا اليوم تتميز هذه المحكمة والتي انطلقت في نهاية الشهر الرابع تقريبا من عام 2026، وكونها هي حلامة فارقة بمجرى المحاكم، محاكمة العدالة الانتقالية، محاكم العدالة الانتقالية والتي تتعلق بشكل عام برموز النظام السابق، الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب، الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، الأشخاص الذين كانوا يستغلوا هذه السلطة التي يتمتعون بها لقتل السوريين وتشريد السوريين وإزهاق أرواح السوريين. هذه المحاكمة اليوم نحصد نتيجة مجموعة من المحاكمات التي من المؤكد أنها سوف تكون مستمرة للسنوات القادمة بحق مجموعة من المسؤولين وعدد لا يحصى إلى الآن، لأنه في كل شهر تعلن وزارة الداخلية عن القبض على عدد من المجرمين من ضباط من الصف الأول والصف الثاني، وأيضا على عدد من الأشخاص الذين كانوا يرأسون ميليشيات مسلحة ويقومون بقتل السوريين. فاليوم نحصل على أول نتيجة من هذه النتائج وهي محاكمة عاطف نجيب، وأيضا صدور قرار غيابي بحق مجموعة من الأشخاص المتهمين برفقة عاطف نجيب وعلى رأسهم بشار الأسد الفار وأخيه الفار أيضا ماهر الأسد، وكانت العقوبة هي مماثلة لهم مع توسع بمنطوق الحكم الجزائي من حيث المواد، كونه هو يعتبر كما أشار القاضي الأستاذ فخر إلى أنه يعتبر أيضا فاعل معنوي، حيث أنه كان يستغل منصبه ويستغل الجمهورية بقرارات بحق السوريين تتعلق بالقتل والتعذيب وإلى ما هنالك.
0: نعم، يعني اليوم ما أهمية احترام الدولة للمواقف الحقوقية الدولية سيد فادي، يعني المختلفة بالتوازي مع احترامها لاستقلال القضاء الوطني؟
1: نعم، اليوم الدولة السورية لها قوانينها، أيضا هناك العديد من الدول لها قوانينها، هذه القوانين هي تنبع من سيادة الدولة. اليوم في كل دولة الأحقية في أن توقع على عدد من الاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع القانون الداخلي أو القانون المحلي، وأيضا للدولة هنالك الإمكانية في عدم التوقيع. يعني أمريكا التي دائما يضرب بها المثل في الحريات وما إلى هنالك، هناك العديد من الاتفاقيات بينها نظام روما، نظام روما الأساسي لم توقع عليه إلى الآن أمريكا، وهي كما يقال أنها مضرب المثل في الحريات كما يقال طبعا. فهناك أيضا الدول عديدة من دول أوروبا أيضا لم توقع على نظام محكمة الجنايات الدولية ونظام روما الأساسي، وهذا لا يعني أن هناك ليس هناك محاكمات عادلة، لأن لكل دولة الأحقية بالاستقلال بموضوع القانون الداخلي، ولها الأحقية في أن تطبق القوانين التي تتناسب معها ومع الحالة الاجتماعية ضمن الدولة، وليس لأحد أن يلزمها بتعليق عقوبة معينة أو تطبيق عقوبة معينة. هذا التعليق أو التطبيق

0: يكون متنافي في بعض الأحيان مع الإجراءات الداخلية أو الحالة الاجتماعية ضمن الدولة. لذلك الدولة السورية اليوم لها الحقية في تطبيق العقوبة التي تراها مناسبة كونها هي نابعة من القانون وليست نابعة من انتقامات شخصية أو نابعة من حالة شعبية، إنما هذه العقوبة هي نابعة عن قرارات أو عن تطبيق قوانين. هذه القوانين لما كان صادر عن مجلس الشعب في الفترة التي صدر فيها قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
1: نعم، يعني اليوم يعني كما يعلم الجميع يعني الحكومة السورية وفرت البيئة القانونية اللازمة من يعني محاكمة عادلة، ويعني هناك يعني محامي دفاع وشهود للدفاع أيضا. يعني اليوم سيد فادي، يعني كيف يمكن صياغة تعديلات تشريعية يعني تضمن سد الثغرات القانونية التي قد تسمح بالانتهاكات مستقبلا؟ يعني اليوم بعد هذه المحاكمة، كما نعلم يعني سابقا أن لا يوجد في القانون السوري يعني تجريم أو قانون واضح لانتهاكات الحرب أو المجازر الجماعية.
0: نعم، كما أشرت حضرتك إلى أن الجلسة السابعة والجلسة الثامنة كانت ذروة الصراع القانوني عندما حاول فريق الدفاع تقديم قائمة بشهود النفي وطلب الاستماع إلى شهاداتهم، وبالفعل تم الاستجابة من قبل المحكمة إلى الاستماع إلى شهادات عدد من شهود الدفاع، على الرغم من أن هناك هذه الشهادات كانت هي عبارة عن محاولة للمماطلة، يعني كما هو واضح وجلي للعلن إنما هي محاولة نتيجة أن هناك سابقا قبل شهود الدفاع كان هناك شهود النيابة أو شهود الادعاء حوالي 115 مدعي و30 شاهد إثبات، هم الذين تقدموا للمحكمة بالإثبات بحق عاطف نجيب. وأيضا حاول عاطف نجيب في الجلسة الماضية منحه عندما منحته المحكمة الكلمة الأخيرة، فحاول إلقاء التهمة أو إبعاد التهمة عنه وإلقاء التهم على رأس النظام، وأنه عبارة عن شخص كان يتلقى أوامر وأن هناك مؤامرة كانت على المجتمع السوري إلى آخره. اليوم هذه المحاكمات سوف تختلف بشكل كلي عندما يصدر قانون العدالة الانتقالية. قانون العدالة الانتقالية هناك جرائم موسعة متعلقة بجرائم الحرب وأيضا جرائم ضد الإنسانية، هناك جرائم كثيرة لا يشملها القانون السوري، ولكن القاضي الأستاذ صقر اعتمد في تجريمه وفي التوصيف الجرمي على الدستور المؤقت الذي صدر في عام 2025، الدستور السوري المؤقت، أتاح للقضاء أن يأخذ من القوانين الدولية بما يتناسب مع القانون السوري وبما لا يتعارض مع القانون السوري، وهذا ما أشار إليه الأستاذ فخر في الجلسة الأولى عندما قال أن هذه الجرائم توصف بناء على الدستور السوري. فلذلك هذه التوصيفات من الممكن أن تكون أسهل عندما يصدر قانون العدالة الانتقالية، والآن مجلس الشعب كما تعلم يأخذ جلساته بهدف تطبيق أو بهدف إصدار مجموعة من القوانين من بينها قانون العدالة الانتقالية، والذي سوف يتضمن هذه المواد من بينها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
1: نعم، يعني اليوم برأيك كيف يمكن يعني أن أو كيف نقيس مدى توافق الحكم مع ضمانات المحاكمة العادلة؟
0: تماما، اليوم عاطف نجيب حاول بكل لحظات أن يعترض على الشهود وعلى المدعين وأن هؤلاء المدعين عبارة عن كلام انترنت وكلام فارغ وليس لهم أي علاقة، لكن هناك شهادات كانت واقعية في ضمن المحكمة، وخصوصا سائق سيارة الإسعاف الذي أشار إلى أن الذي أوقفني هو عاطف نجيب وكنت أقود سيارة إسعاف، والأشخاص الذين كانوا معي كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار في المسجد وأوقفنا على جسر، ووصف الحالة بشكل كلي، وهناك عدد من الأشخاص الذين كانوا في المشفى

هذه التفاصيل هي التي أدت إلى مساعدة القاضي باتخاذ قرار جيد. وأيضا الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب ضمن فرع الأمن السياسي عندما واجههم عاطف نجيب ضمن مكتبه وأنكم أنتم

0: تكون قرارا سياسيا. ولكن عندما نرى أن هناك 115 مدعي و30 شاهد على عاطف نجيب وكلهم شهاداتهم تتعلق حول محاور معينة ومحددة، ويشير الشاهد بأنني فعلا قابلت عاطف نجيب في مكتبه وكنت قد تعرضت للضرب وتعرضت للتعذيب، وشاهد آخر يقول لك أنه هو من قام بضربي، وشاهد آخر يقول لك كذا وكذا. فإذا هذه الشهادات هي من ساعدت القاضي بدرجة أولى على اتخاذ القرار بنفسه. بالمقابل أتيح من قبل القاضي لجهة الدفاع عن عاطف نجيب أتيح لها تقديم الأدلة التي تراها مناسبة من استماع لشهادات الشهود، أيضا من تقديم مذكرات الدفاع، وهذا ما يتيح لهم الإبقاء على العدالة موجودة ضمن المحكمة. بالإضافة إلى ذلك اليوم يمكن لجهة الدفاع الطعن بالنقض، يعني صدر القرار وجاهيا بحق عاطف نجيب، ويمكن لعاطف نجيب الطعن بالنقض خلال 30 يوما بعد صدور القرار، وهذا من أصول المحاكمات الجزائية في سوريا، أنه أي قرار جزائي يمكن أن يطعن به بالنقض. وأيضا كما لاحظت أيضا بمنطوق القرار أن القرار جاء غيابيا بحق بشار الأسد والأشخاص الآخرين، وهذا القرار الغيابي يمكن إعادة المحاكمة عند القبض عليهم أو تسليمهم بأنفسهم، وهذا أيضا مذكور في أصول المحاكمات الجزائية في القانون السوري. ولذلك نرى أن هذه المحاكمة كانت أقرب للعدالة، ولم يكن هناك أي مماهات لأي شخص، أو لم يكن كان بإمكان القاضي أستاذ فخر إصدار حكم مؤبد. ولكن اليوم لاحظنا أن الجرائم التي جرم بها عاطف نجيب في البداية كانت جناية القتل العمد والقصد والتعذيب الممنهج، هذه الجنايات كلها تستوجب عقوبة واحدة وهي عقوبة الإعدام. ومن ثم بدأ بسرد الجرائم الأقل فالأقل، مثل جناية الاعتداء، إثارة الحرب الأهلية، الاقتتال الطائفي، سرقة الأموال العامة، غسيل الأموال. أيضا هناك جنح أشار إليها القاضي مثل الجنح المسلكية،
1: الاقتتال الطائفي أيضا. نعم
0: تماما. فهذه كلها هذه جاء الأستاذ فخر فرتب الجرائم من الأشد إلى الأقل، وأشار إلى أنه قام بدمج ودغم هذه العقوبات واتخاذ الجريمة الأكبر والعقوبة الأكبر وهي عقوبة الإعدام.
1: نعم، يعني اليوم يعني ما الإجراءات القانونية التي يعني تلي النطق بهذا الحكم؟
0: الإجراءات القانونية يمكن لجهة الدفاع الطعن بهذا الحكم
1: يعني الطعن لمدة 30 يوم.
0: 30 يوما ضده. نعم. تماما.
1: وبعد
0: جهة الدفاع الطعن بالنقض، لدينا محكمة نقض، محكمة نقض موجودة في وزارة العدل، محكمة النقض سوف تستند إلى الأسس القانونية ومن ثم تصدر قرارها، إما بالطعن بقبول الطعن شكلا وقبوله موضوعا، ومن ثم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات الرابعة، أو قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالتالي ينفذ هذا الحكم ويبقى موضوع تطبيق الحكم وهو حكم الإعدام.
1: نعم، يعني اليوم كيف يمكن تحقيق حق الضحايا في العدالة مع الحفاظ على حقوق الدفاع؟
0: اليوم الضحايا تنتظر الحكم المناسب بحق المجرمين، الضحايا تنتظر أن يطبق القانون السوري بحق هؤلاء المجرمين كما أي مجرم. لا، نحن اليوم ليس الهدف من تطبيق القانون هو دافع الانتقام من هؤلاء الأشخاص.
1: صرحت الحكومة والجميع أنها ليست انتقام وإنما تطبيق للعدالة الانتقالية.
0: تماما بالضبط، الجميع ينتظر تطبيق العدالة بحق هؤلاء الأشخاص. لو أن أصحاب الادعاء أو جهة الادعاء لو أنها ترغب بالانتقام لكانوا حاولوا الوصول لعاطف نجيب بأي طريقة ممكنة وقتله. هناك حوادث كثيرة في التاريخ تم قتل المجرمين ضمن المحكمة تشفيا وانتقاما وإلى آخره، لكن لاحظنا أن جهة الادعاء كانت ملتزمة جدا بقرارات القاضي وبأصول المحاكمات، وملتزمة جدا ولديها الرغبة بتطبيق العدالة، والدليل على ذلك

0: وإحضار هؤلاء الشهود. بعض الشهود كانوا موجودين خارج البلد ولم يكن لديهم مشكلة بالحضور على الانترنت وأخذ شهاداتهم. بعض الشهود رغبوا في أن تكون جلساتهم مغلقة، لم يكن لديهم، على الرغم من أنهم تعرضوا للتعذيب وعلى الرغم من أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي، ولم يكن لديهم المشكلة بأن يكونوا أمام القضاء ويدوا بشهاداتهم، ولكن تحفظوا على أسمائهم كما لاحظنا في جلسة النطق في الحكم أن القاضي أشار إلى أنه يمنع الإشارة إلى أسماء بعض الشهود نتيجة أنهم كانوا شهود غير مصرح عن أسمائهم ولا يمكن لأحد الاطلاع على أسمائهم. هذه العدالة، تطبيق العدالة اليوم هو مطلب المجتمع السوري بشكل عام، مطلب كافة فئات المجتمع السوري بعد 15 عاما من القتل والتعذيب والتهجير والتشريد، وأيضا الطريقة الممنهجة في إذلال الشعب السوري بعد هذه الأعوام. يحتاج الشعب السوري ليرى كيف يمكن تطبيق العدالة وكيف يمكن تطبيق القصاص بحق هؤلاء الأشخاص، كونهم هم المسؤولين والفاعلين الأساسيين في كل ما جرى خلال 15 عاما، وكانوا يتميزون بأعمالهم الإجرامية بشكل يومي بحق المجتمع السوري بشكل عام، سواء الأشخاص الذين قاموا بالثورة أو الأشخاص الذين كانوا موجودين في مناطق سيطرة النظام. لم يسلم أحد منهم، كل المجتمع السوري كان يتعرض لآلة القمع ضمن حكومة
1: السوريون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، الجميع عانى من هذه الطغمة الفاسدة وهؤلاء الطغاة. يعني اليوم مسار الدولة ورسالة الدولة واضحة سيد فادي، وهي إرساء القانون وتحقيق العدالة، يعني إن صح التعبير على أكمل وجه، وبالإضافة إلى العدالة الانتقالية.
0: أحتاج إلى هنا تطبيق أو الإشارة إلى نقطة لنظرية العدالة. لاحظ أن القرار الذي صدر عن الأستاذ فخر صدر يتضمن الملاحقة القانونية الدولية، أي أنه هناك ملاحقة، سوف يكون هناك نشرات أنتربول تصدر عن الحكومة السورية بحق الأشخاص الفارين بإلقاء القبض عليهم في الدول التي يقيمون بها. وطالما أن الدول قد وقعت اتفاقية الأنتربول فسوف تكون ملزمة، وهذا سوف يكون ضغط سياسي إضافي على الدول التي تكون ملجأ لهؤلاء المجرمين، إما تسليم المجرمين أو أن هناك ضغط سياسي آخر كما حدث منذ أيام في قاعدة التحكيمين مع وزير الخارجية من خلال الضغط السياسي وتسليم القاعدة. هناك سوف تكون تحركات على ما أعتقد في الأيام القادمة على مجموعة من الدول التي تأوي المجرمين، لأنه سوف تكون هناك نشرات أنتربول حمراء بحق هؤلاء الأشخاص الفارين، وهو ما أشار إليه الأستاذ فخر في منطوق القرار.
1: نعم، يعني اليوم تبني هذه الفكرة منذ الأيام الأولى للتحرير، ويعني بسياسة عدم الانتقام والانجرار إلى يعني الانتقام الفردي أو العبثي في الشارع السوري، وهذا كان هو توجه الدولة، وحقيقة حققت في هذا المسار يعني إنجاز ترفع له القبعة. يعني اليوم سيد فادي، يعني هل يمثل الحكم هذا يعني نهاية لمسار القضية، يعني أم أن يعني يمكن أن يكون جزءا من مسار أوسع للعدالة؟
0: نعم، مسار العدالة لا يتعلق فقط بالحكم، مسار العدالة الانتقالية له مجموعة من الإجراءات، منها تخليد الدفاع، منها عدم تكرار هذه الأفعال. فمسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل ولا يتعلق فقط بالحكم سواء على عاطف نجيب أو غيره من الأشخاص المجرمين، إنما يجب أن تكون هناك ضمانات للمجتمع السوري في عدم إعادة هذه الأفعال الانتقامية ما يتعلق بالقتل وتجريم هذه الأفعال، أيضا تخليد ذكرى الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الأفعال سواء بالقتل الممنهج أو بالتعذيب أو إلى آخره، أو الأشخاص المفقودين الذين تعرضوا للسجن. فمسار العدالة الانتقالية هو مسار طويل لا ينتهي لا

سنة ولا بسنتان، إنما هو مسار طويل. ومسار المحاكمات كما أعتقد وكما أرى وكما تصرح وزارة الداخلية بشكل أسبوعي وبشكل دوري أنه تم إلقاء القبض على المحامي فلان وعلى العميد فلان وعلى اللواء فلان، فأعتقد أن مسار المحاكمات هو مسار طويل جدا.

0: إلى الزميل يوسف اليوسف من داخل المحكمة. مرحبا بك يوسف. يوسف هل تسمعني؟ أسمعك جيدا يوسف، ما هي الأجواء عندكم وكيف تلقى السوريون يعني هذا الخبر بإدانة المجرم وعاطف نجيب والحكم عليه بالإعدام؟ تفضل.
1: نعم محمد، تحية طيبة لك ولجميع السادة المستمعين والمشاهدين عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. قبل قليل أصدرت محكمة الجنايات الرابعة القرار رقم 1 أساسي عام 2026 القاضي طبعا هو سلسلة من القرارات لكن أبرزها إدانة المتهم عاطف نجيب بعدة جنايات تنظر إلى الحكم عليه بالإعدام، إضافة إلى إدانة كل من المتهمين الفارين بشار الأسد وماهر الأسد وعديد من أزلام النظام البائد ورجالاته بالإعدام أيضا مع عقوبات أخرى تسقط يعني حين إلقاء القبض عليهم
2: طبعا تقديمهم لتنفيذ حكم الإعدام. أسرد لك في عجالة محمد طبعا مجريات هذه الجلسة الخاصة بمحاكمة عاطف نجيب المحكوم عليه الآن. عاطف نجيب ألقي القبض عليه في 31 من يناير لعام 2025 وبدأت أولى محاكماته العلنية في 16 من إبريل نيسان الماضي، وانتهت اليوم بالجلسة الخاصة بالنطق الحكم. عديد طبعا هذه الجلسات الثمانية، اليوم الجلسة التاسعة، الجلسات الثمانية السابقة شهدت يعني مرافعات للشهود، شهود الحق العام والدفاع والإدانة، أفضت إلى عديد من القضايا أو التهم التي وجهت إليه وأدين بها المتهم أو المحكوم عليه عاطف نجيب. أسردها لك في عجالة: القتل العمد والقصد والتحريض على القتل العمد والتعذيب والتعذيب المفضي للموت، وأيضا تجريمه بتهم تتعلق بإثارة الاقتتال الطائفي. هذه التهمة أفضت إلى الحكم المؤبد، إضافة إلى يعني أحكام تتعلق بالسجن 5 سنوات مع غرامة مالية وما إلى ذلك، لكن أبرزها كان الحكم بالإعدام. أيضا بشار الأسد حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والأشخاص أو أطفال دون الخامسة من 15 من العمر.
0: يوسف زميل يوسف، نريد ما هي مشاعر اليوم
2: الشارع الآن؟ نعم. محمد في دمشق وهنا تحديدا أمام محكمة الجنايات الرابعة، طبعا عديد من أهالي وذوي الضحايا حضروا إلى هذه الجلسة وكانوا في خارج القاعة أو في الشارع العام، هناك يعني حالة من البهجة والامتنان نوعا ما لهذا الحكم. طبعا هذه الجلسة التي تأتي في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي القائم على جبر الضرر ومحاسبة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري وجرائم ضد الإنسانية على اختلاف انتماءاتهم ويعني طوائفهم وما إلى ذلك، على اعتبار أنها قضايا فردية. هناك شهود الحق العام كانوا حاضرين أيضا اليوم، عديد من الدفاع، فريق الدفاع وفريق الإدعاء. هذا كل ما لدي محمد فيما يتعلق بقضية عاطف نجيب. إليك محمد.
0: جزيل الشكر لك يوسف اليوسف من أمام القصر العدلي بدمشق، شكرا جزيلا لك. إذن متابعينا الكرام، هذه هي نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، وهي الحكم على المتهم المدان عاطف نجيب وتنفيذ أشد العقوبات وهي الإعدام. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة مشاهدين ومستمعين لإذاعة دمشق إلى هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. في بدايتها هذه تحية من فريق عمل هذا البرنامج، الإعداد مهران مقداد، التقديم والحوار سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد. أيها السادة، من هرمز إلى باب المندب تتغير معادلات الأمن في الشرق الأوسط، وتتقدم الترتيبات الإقليمية إلى الواجهة في وقت تتزايد فيه التحديات التي تهدد أمن المنطقة وممراتها البحرية ومصالح دولها. اتفاق دفاع مشترك يجمع السعودية وتركيا وباكستان، وتطورات متسارعة في اليمن، وموقع استراتيجي لباب المندب وهرمز في حركة التجارة والطاقة العالمية، كلها مؤشرات تفتح نقاشا أوسع حول مستقبل الأمن الإقليمي وحدود الاعتماد على الترتيبات الدولية التقليدية. فهل نحن أيها السادة أمام بداية تشكل منظومة ردع إقليمية جديدة تعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وهل يستطيع هذا التكتل الانتقال من اتفاق للدفاع المشترك إلى مشروع أوسع للأمن والاستقرار الإقليمي؟ إذن أيها السادة، نفتح اليوم هذا الملف خلف الحدود لنبحث فيما وراء الاتفاقات والتحولات، ولذلك يسرني أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون الأمنية الدولية الأستاذ شادي الإشحادة. مرحبا بكم أستاذ شادي.
1: مرحبا أستاذ سمعان، تحية لكم وللأستاذ مهران وللسيدة سناء ولكل المستمعين والعاملين.
0: شكرا لك. وأنا يسرني أن يعني هذه للمرة الثانية تكون ضيف حلقة خلف الحدود، يعني لكل
1: هذا شرف كبير.
0: هذا يشرفنا أيضا سيدي العزيز. فاصل قصير وسنبدأ هذا الحوار. من جديد مرحبا بكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، ومن جديد أرحب بضيفنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون الأمنية الدولية الأستاذ شادي الإشحادة. وأنا أعلم تماما أستاذ شادي كم أنت متابع، وتحديدا عنوان أو الملف الذي سنناقشه اليوم في هذه الحلقة، وهو الاتفاق الدفاعي الثلاثي الذي وقع في مكة المكرمة منذ عدة أيام بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. ما هي الدلالة برأيك الاستراتيجية اليوم لتوقيع هذا الاتفاق في هذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني بداية شكرا على الاستضافة، وكما تم الذكر يعني
0: شكرا لك
1: السادة المستمعين والعاملين. بداية سمعنا ملاحظتين، بعض الملاحظات السريعة. السيد هاكان فردان رئيس وزير الخارجية التركي قال أن هذا التحالف يعمل عليه منذ سنتين وثمانية أشهر، يعني من قرابة ثلاث سنوات.
0: بالضبط.
1: هذه ملاحظة مهمة، أي أنه ليس ردا على التطورات الإقليمية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة. منذ أسابيع كنت باستضافتكم وطالبت أن تسعى الحكومة

0: الحكومة السورية والخارجية السورية إلى العمل بجد ضمن تحالف. لابد للمنطقة من القيام بتحالف، هذه ضرورة. أي ضرورة، أي أنها ليس رغبة شادي، ليس رغبة سمعان، ليس رغبة مهران، ليس رغبة أي من المستمعين، هي ضرورة للمنطقة. تحول المنطقة من هنا، ربما نبدأ بالإجابة يعني مباشرة عن, عن عن عن سؤالك. تحول المنطقة من الاعتماد على قطب واحد، يعني سننظر إلى المنظور هذا من ثلاث عدسات. أولا دولية، العالم يتغير، عالم الحماية الأمريكية، القطب الأمريكي الواحد، الهيمنة الأمريكية الواحدة يتغير، بدأ صعود قوى كبيرة، الصين على رأسها، روسيا قطب ثالث. يعني العالم برأي كل العلماء يقول أن بدأنا نشهد عالم متعدد الأقطاب، حتى ولي العهد السعودي قال أننا أي يجب بناء عليها أن ننظر إلى أمننا بشكل مختلف. هذه نقطة أولى. العدسة الثانية هي الإقليمية. الشرق الأوسط نفسه تغير بصورة جذرية، انتقلنا من صراعات كانت تدار بدرجة كبيرة عبر وكلاء وحروب غير مباشرة أو هدن مستدامة طويلة، اتفاق 74 بين سوريا ودولة الاحتلال، الإرادة التي استخدمت بعض الأدرع هنا وبعض الوكلاء هناك وبعض المرتزقة هنا تحولت إلى شكل مباشر. فقد القانون الدولي أي قيمة له،
1: ضغوطه وقيمته. نعم تمام.
0: المجزرة السورية التي حدثت خلال 15 عام دون رد مباشر، دون رد حقيقي من أي دولة بالشرق أو بالغرب، كانت أيضا مؤشر. العدسة الثالثة اللي ننظر لها هي السيادية الوطنية، يعني الدول الثلاثة اللي موجودة ودول المنطقة بشكل عام راكمت تجارب جعلتها تسأل سؤال بسيط، سؤال مهم وقاسي جدا. عندما يقع التهديد فعلا، عندما يكون وجودي مهددا، من يضمن وجودي؟ من سيكون موجود لحمايتي؟ هل هناك رقم هاتف؟ يعني أنا في بيتي لو دخل مجرم سارق حرامي إرهابي، الشيء المباشر الذي أعمله سأقوم باتصال بأجهزة الأمن، بأجهزة الشرطة.
1: طيب.
0: لو دخل عدو خارجي بمن سأتصل؟ لا يوجد أحد تتصل به. فهنا نقول أن الاتفاق لم يولد فجأة، هذا برأيي أهم شيء.
1: تمام.
0: أهم دلالة ربما لهذا الاتفاق أنه انتقال تدريجي من فكرة الأمن الذي توفره قوة خارجية إلى الأمن تشارك المنطقة بصناعته وإنتاجه، من outsourced security أمن مستورد إلى co-produced security أمن نشارك في إنتاجه.
1: تماما، صناعة محلية كما يقال. نعم.
0: ولكن هذا لا يعني الخروج عن أي أنه ليس بديل للولايات المتحدة، بل
1: ليس بديل
0: إضافي، تأمين ضد عدم اليقين مما قد يصدر من واشنطن.
1: هل صدر يعني من واشنطن؟ يعني أنت برأيك هو بما أنه منذ 3 أعوام تقريبا يتم العمل على الوصول إلى هذه يعني اللحظة، لحظة التوقيع، هو ليس رد فعل على ربما تخاذل الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها في المنطقة؟
0: بالطبع.
1: لأن كما قلت لأنه تماما يعني تراجع، أنت أشرت بشكل غير مباشر إلى يعني تراجع ما يسمى بالثقة بالمظلة الأمنية الأمريكية التقليدية المتعارف عليها ربما منذ حرب الخليج عاصفة الصحراء الأولى عند تحرير الكويت، إلى موضوع توسيع خيارات الدفاع. ولكن قبل أن أسألك عن فكرة توسيع هذا الحلف أو هذا الاتفاق الدفاعي، أو ربما يعمم على دول المنطقة، ربما تكون سوريا مستقبلا شريكا في هذا، قبل أن أسألك عن هذا، هل تعتقد أنه ذو مفاعيل حقيقية قد نراها يعني على أرض الواقع؟
0: طيب، بداية بس موضوع سريع جدا لو سمحت.
1: تفضل.
0: من الضروري التأكيد على أن الحلف هذا ليس رد فعل على ما حدث في الإقليم في هذه الأشهر بالحرب الإيرانية.
1: مفهوم.
0: ولكن ضروري جدا التأكيد على أن هو كما ذكرت تماما هو عدم الثقة بالحماية الأمريكية. هناك حوادث مهمة في سوريا حدث منها الخط الأحمر الأوبامي، هناك حوادث مهمة إسقاط طائرة روسية من قبل تركيا وتعرض تركيا لعقوبات ولم يقف معها المجتمع الدولي كما كان
1: بالضبط.
0: دعم جماعات
1: ولا أي أحد من دول الناتو التي هي يعني تعتبر ثاني قوة يعني في
0: تماما أعربوا عن تعاضد وأعربوا عن تعاون ولكن كلها بيانات
1: ناهيك طبعا عن هجمات أرامكو في عام 2019.
0: سننتقل يعني للسعودية في تركيا أيضا دعم

0: بي جي دعم القوات التي تعتبرها تركيا تهديد أمني استراتيجي لها، كان يدعمها أعضاء في الناتو، في السعودية، حرب اليمن التي كانت ضد انقلاب ولم تجد دعم من الحلف الغربي الذي كان ربما يعتقد أنه الشريك والضامن والحامي، بل واجهت اعتراضات ولو ببيانات ولو بتوجيه الأصابع لانتهاكات أو وقصف أرامكو كما ذكرت في 2019 وقصف مصافي النفط، لم تجد السعودية، المملكة العربية السعودية، المظلة والحماية الأمريكية كما كانت تعتقد. فانتقلت مباشرة بنظرة واقعية حكيمة، انتقلت بنظرة واقعية حكيمة إلى تعزيز علاقاتها مع الصين. بعدها انتقلت وزادت عمليات الشراء من 100 مليون دولار ل 4 مليار دولار، يعني الأرقام التقريبية. فزادت عمليات الشراء بشكل 40-50 ضعف. ليس عملية سهلة، ما زالت الصين ثانوية بالنسبة للسعودية، ولكن زادت بشكل يعني ما يقول كبير جدا. هذا بالنسبة للسعودية. باكستان نفس الشيء في حربها مع الهند. فكل المنطقة شكت في الحماية الأمريكية، حتى أوروبا نفسها، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا تدرس اليوم هل الحماية الأمريكية موجودة فعلا أو لا. فيعني هذه تجارب راكمتها السعودية وتركيا يعني وكل دول المنطقة.
1: تماما تصديقا لكلامك دكتور شادي، أستاذ شادي، يعني ما سمعناه مؤخرا وأكثر من مرة من الرئيس الفرنسي ماكرون، إيمانويل ماكرون، عندما قال يجب على أوروبا أن تفكر في بناء تحالفات محلية أوروبية تحمي نفسها هي، يعني ولا تعتمد على العامل الخارجي تلميحا إلى أمريكا في النهاية.
0: 100% 100%. وكما قالت ألمانيا وكما قالت بريطانيا وكما قالت دول أوروبا وفرنسا بوضع أفضل. فرنسا تملك قوة عسكرية كبيرة، تملك نووي، تملك غيرها. للذهاب إلى سؤالك، هل يمكن أن تحول هذا التكامل، هذا التحالف،
1: هذا هو السؤال الكبير حقيقة،
0: حقيقي؟ هذا سؤال
1: تماما.
0: أعتقد أولا أنا قلت في حلقة سابقة معكم على أثير دمشق أني لا أجو على التحدث بكلمة تحالف. أفضل إطار أمني، تنسيق أمني مبدئيا
1: تماما
0: أن يصل إلى تحالف.
1: هو يعني هي اتفاقية،
0: جميل جدا،
1: هي اتفاقية دفاع مشترك كما سميت حقيقة،
0: هي تحالف
1: تماما.
0: ولكن بدأوا من 3 سنوات، نحن كنا ندعو إلى البداية، هم بدأوا قبل أن نذكر. فهذا القوة في تحالف ليس في جمع 3 جيوش على الورق، بل في تحويل القدرات المختلفة إلى منظومة واحدة تجعل، وهذا هذه مفتاح يعني تحت خطين على قولة جودي، هذا تبع ضيعة ضيعة، أن تجعل الخصم مقتنعا بأن كلفة الاعتداء ستفوق مكاسبه وسيتم الرد من قبل عدة جهات. هناك بالفعل تكامل بين السعودية بما تملك موارد مالية هائلة وتنفق يعني حوالي 83 مليار على الدفاع
1: تماما.
0: تركيا التي لها قدرة صناعية وتجربة ومسيرات وصواريخ وإلكترونيات وذخائر، وصنعت ما يقارب الجيل الخامس من الطائرات.
1: صحيح.
0: وباكستان وما تضيفه من جيش كبير بتعداد كبير، خبرة عملياتية، قدرة استراتيجية، أثبتت نفسها في حربها الأخيرة مع الهند، فضلا عن كونها قوة نووية. هذا هناك تكامل حقيقي
1: تماما، قوة نووية. ناهيك عن موضوع يعني تعتبر حتى الاستخبارات الباكستانية، يعني هذه معلومة أنت تعرفها بالتأكيد ولكن لمن لا يعرف، الاستخبارات الباكستانية هي يعني بمرتبة متقدمة جدا في تراتبية الاستخبارات أجهزة الاستخبارات الدولية. هذا أمر مهم.
0: في حربها الأخيرة مع الهند أن لطياريها ولمقاتليها تفوق عسكري كبير، هذا كمان مهم.
1: طيب
0: بس المهم ذكره أنه هذه الموارد وهذا التكامل لا يمكن أن يصبح ردع بمجرد تجمعه مع بعض. تشيلينج اللي ربما هو أهم من تحدث عن الردع بيوضح أن الردع يعتمد على المصداقية، الموثوقية،
1: تماماً
0: احتماليات اللي بيضعها الخصم على الطاولة قبل أن يقوم بالاعتداء، المعتدي قبل أن يقوم بالاعتداء على توقع الكلفة. يعني إذا إيران بدأت تعتدي على السعودية، وشو بدهم يعملوا السعودية؟ بدهم يعملوا 1 أو 2. أما إذا تعتدي على دولة عضو بحلف راح تقول راح يعملوا 1 و2 و3 و4 و5.
1: تماما.
0: يعني ليس على امتلاك السلاح ولكن على دراسة الخصم أو المعتدي.
1: إذن لماذا؟ طيب سيدي العزيز، لماذا إذن استمعنا إلى يعني تصريحات إيرانية مفادها من عدة مسؤولين حقيقة يعني عسكريين وسياسيين مفادها بأنه يعني هذا الاتفاق ليس

0: يشكل أي قلق بالنسبة لإيران، يعني ولا هذا أمر ربما خاص بالدول الثلاث، ولا يمسنا بشيء.
1: يعني
0: كأنهم يقولون لا داعي لأن نقلق أو نفكر حتى في الموضوع. لماذا هذه الثقة؟
1: بداية خلينا نقول انه حتى عندما ذكرنا على إذاعة دمشق ك ك ك ك كمبتدئين في هذا العالم، يعني كان يدرس الوزراء والمختصين في السعودية وفي تركيا وفي باكستان هذا الأمر، عندما ذكرناها كنا نقول يجب أن يكون هذا الحلف مستقل، لا يجب أن يكون ضد إيران بغض النظر عن توجهاتنا مع
0: لا لا لا، هو السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي قالها صراحة، قال هو ليس موجه ضد أحد نهائيا، وخصوصا إيران.
1: لا يكون موجه ضد إسرائيل، يجب أن لا يكون موجه، ولكن يجب على أي قوة معتدية اليوم أو قد تظهر في المستقبل تتحول إلى معتدية تأخذ سلوك الاعتداء أن تعلم وأن تكون على يقين أن اعتداءها سيكون ذا كلفة. حتى الناتو أعظم حلف في التاريخ يضم 33 دولة
0: بالضبط،
1: مستمر منذ 70 سنة.
0: صحيح،
1: تصريحين ثلاثة من أوباما، من بايدن، من ترامب سقطت مصداقية فيه، أي يعتمد الحلف على الموثوقية والمصداقية به كحلف. وهذا الحلف يعني لذلك نجاح الاتفاق هو سيحدده، ما حدث اليوم سيحدده المرحلة التالية، متانة العلاقة ومصداقيتها، القيام بشبكة إنذار مبكر مشتركة، تبادل فوري وصادق،
0: مناورات ربما مناورات مشتركة مثلا،
1: مناورات وتدريبات دورية ومشتركة، خطط لوجستية مشتركة، حتى اللوجستية كيف سنشتري، كيف سنخزن، تخزين مسبق للذخائر مشترك، قابلية تشغيل أسلحة والاتصالات. هون في تحديات عملياتية كبيرة جدا، يعني في أسلحة باكستان مصدرها صيني، في أسلحة بتركيا مصدرها أمريكي، في أسلحة بالصين بالسعودية مصدرها فرنسي. فهناك عمليات يعني شؤون عملياتية معقدة.
0: مفهوم.
1: ولكن الانتقال إلى قابلية تشغيل الأسلحة والاتصالات معا، وربما الأهم هو تواضع الأطراف
0: تماما
1: أمام بعضها.
0: طيب سيدي،
1: لا يكون هناك تعالي، يعني
0: تماما
1: تركي أن يتعالى على السعودي، لا يجب على السعودي أن يتعالى على الباكستاني. التواضع والندية والعمل لمصلحة مشتركة
0: هو أهم
1: من مصالح بسيطة أو أمور تكتيكية. هو ما سيبني علاقة متينة، لا يمكن لعميل صغير من الصفرنج أن يخرب العلاقة هذه.
0: مفهوم. طيب يعني الاتفاق هو حقيقة كما أسلفنا وسأعيد، يعني ينص على أن أي اعتداء مسلح هو لا زال يشوبه بعض الغموض حقيقة، يعني ليست يعني الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق لا زال هناك بعض غموض في شرح بنود هذا الاتفاق، إلا أنه ينص كما وصلنا وكما صرح الجميع أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد اعتداء عليها جميعا. هل يضيف برأيك هذا البند أمرا يعني عملياتيا إلى معادلة الردع دعنا نسميها؟ هل يعني مثلا يعني تدخلا عسكريا ربما، أم أن هذا القرار كما قبل قليل كنت تتحدث في معرض إجابتك يبقى يعني سياديا لكل دولة بعيدا عن موضوع التعالي الذي ذكرته حتى لا يفهم بهذا الشكل؟
1: تمام، يعني موضوع التعالي هو ذكر بالعلاقه بين اعضاء الحلف، اليوم ثلاثه ربما يكونوا بعد اسبوعين خمسه، يجب ان يكون هناك نوعا ما من
0: انا اريد ان اصل الى هذه المرحله بعد قليل. نعم.
1: الاتفاق او التحالف يصبح قوه ردع حقيقيه، وهذا الهدف الرئيسي منه، قوه ردع. الهدف الرئيسي وربما الوحيد ان يكون قوه ردع حقيقيه، عندما ينتقل من عباره الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع الى رادار واحد يرى الخطر، إلى قرار مشترك يفهمه الخصم، إلى قدرة صناعية تكاملية مشتركة تستطيع البقاء في الحرب إذا فرضت عليها لمدة معقولة. الغموض الموجود لديه وجهان، الغموض في الاتفاق، نحن لا نعلم أي تفاصيل عن الاتفاق، نعلم
0: بالضبط
1: ما يقول البيان الستيتمنت الذي خرجت على الخارجية السعودية على الوكالة الأنباء السعودية
0: تمام.
1: وبعدها بعض المقولات هنا وهناك، يمكن توسيعه، بنية على ثلاث سنوات، ليس موجه ضد أحد، بعض ولكننا عن تفاصيله
0: تمام.
1: كان هذا الغموض هل هو مقصود؟ أنا لا أستطيع الجزم بنوايا المفاوضين، ولكن وظيفيا الغموض مفيد في المرحلة الأولى لأنه يمنح الدول مرونة في التعامل مع هجوم صاروخي كما حدث
0: تماما،
1: أو مسيرات أو هجوم إلكتروني أو وكيل مسلح بطريقة مختلفة عن غزو تقليدي بري أو غيره. لكن

0: غموض له حد، إذا أصبح مفرط يضعف الردع. فالخصم العدو المعتدي لا يوجد عدو هنا، يوجد معتدي. المعتدي يجب أن يعرف أن هناك ثمنا مؤكدا، حتى لو لم يعرف شكل أو حجم هذا الرد بالضبط.
1: يعني هذا الغموض برأيك حتى ولو لم يكن مقصودا إلا أنه مفيد للأطراف الثلاثة الموقعة،
0: مفيد إلى حد ما، مفيد إلى حد منح المرونة، ولكن مضر إذا أصبح مفرطا فيضعف الردع. يعني خلاصة القول ربما أن الردع الأفضل ليس أن يعرف الخصم كيف سترد،
1: تماما،
0: بل أن يكون واثقا أنك سترد، وأن تكون يعني حساباته، لما تقعد انت على طالب بدك تعمل اعتداء، طيب، تعمل حسابات، ان تكون حساباتك تشوف انه في تكلفه كبيره قد تكون محتمله عاليه.
1: تماما. سنكمل هذا الحوار بعد ان نتوقف سيدي العزيز مع اذان الظهر الذي حان موعده الان بحسب التوقيت المحلي لمدينه دمشق وما حولها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: من جديد أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج خلف الحدود. وأعاود الترحيب بضيفنا عبر الهاتف، ضيف هذه الحلقة الباحث في الشؤون الأمنية

0: يا دولية الأستاذ شادي الشحادة. مرحبا بكم أستاذ شادي مرة جديدة.
1: مرحبا بكم.
0: تحية لك. إذا تحدثنا ربما عن قبل أن نتوقف مع أذان الظهر عن موضوع يعني كيف شرحت لنا فكرة الغموض ربما بسلبياته أو بإيجابياته، ولكن دعنا نتحدث الآن عن فكرة التوازن، يعني توازن الالتزام بالالتزامات بين أنقرة وإسلام أباد والرياض، بالمقابل مقابل هذا التوازن يعني في في في الالتزامات بالدفاع المشترك، أن يكونوا يعني مثلا حريصين كما أسماها زميلنا الأستاذ مهران المعد على عدم قطع شعرة معاوية أو مواجهة مباشرة محتملة مع إيران. كيف؟
1: يعني أعتقد أن القوة في هذا الاتفاق هذا الحلف أو أي حلف هي أنه لا يفرض ضرورة الاختيار بين الردع والدبلوماسية. الحقيقة الردع هو أحد وسائل الدبلوماسية ويمكن الجمع بينهما في الوقت نفسه. تركيا وباكستان لا تريدان كما ذكرت قطع شعرة معاوية أو تحويل الاتفاق إلى حلف إيديولوجي أو سني، وهذا ما ذكره بشكل مباشر حكام فيدا أنه ليس حلف طائفي
0: تماما.
1: ورأيي أن هذا مهم وأكثر استدامة، لأن اليوم العدو قد يكون إيران، أما بعد 15 سنة قد يختلف العدو. نحن نبني حلف ليكون مستدام للمدى البعيد. الردع الفعال لا يتطلب قطع العلاقات مع الخصم، بالعكس بناء علاقات مع الخصم وقنوات دبلوماسية هي من وسائل الردع. تستطيع الدولة أن تقول مثلا إذا هاجمت شريكي فسأقف معهم، في الوقت نفسه أحتفظ بقناة اتصال مباشرة تمنع يعني سوء الحسابات. وباكستان مهم، مثال مهم جدا في هذه الحالة، في حالتنا
0: بالضبط
1: في اتفاق مكة والوسيط الرئيسي
0: تماما،
1: الوسيطين والوسيط الرئيسي والخارجية الباكستانية موجودة دائما متأكد على استمرار دور الوساطة ودورها في الوساطة واستضافة
0: وخفض وخفض التوتر والتصعيد. يعني
1: تماما
0: بالضبط. يعني هذه هنا هل تعتقد بأن ربما هذه ميزة أم ربما تكون يعني نقطة ضاغطة على هذا الطرف الباكستاني تحديدا؟
1: أعتقد أنها ميزة في إسلام أباد بهذه الحالة أو أي عضو، يعني شيل هذا التحالف وشيل الواقع الحالي بالمنطقة. الدولة بتستطيع تقول لطهران بحالتنا اليوم أنه بالصورة ذات مصداقية بثقة شو هي الخطوط الحمراء لدى التحالف. تنقذ الاتجاه المعاكس لشريكها بالحليفها. شو يمكن ماذا يمكن يشكل يعني مخرج دبلوماسي، كيف the way out، كيف ممكن نخرج من هاي الأزمة. اتذكر أنه الصين اللي كانت من تأسيسها إلى 91 ليس لها علاقات على الإطلاق مع السعودية، كانت هي الوسيط ولو وسيط باسب يعني العلاقة مع إيران، والسعودية فتحت العلاقة مع إيران بعد ضربة 2019 اللي كانت تحت أذرع الإيرانيين.
0: تماما بالضبط.
1: من فتح قنوات دبلوماسية.
0: هذا ينقلني مباشرة يعني
1: أنا شكراً إيران لم تعترض على
0: لا لا لا لا, لا بالعكس هي ليس فقط لم تعترض، هي قالت يعني عندما سئل أحد المسؤولين قال لا شيء يستدعي القلق يعني، وقالها بأريحية يعني أنا استمعت إلى التصريح وشاهدته يعني
1: قال
0: لا هذا ليس هذا بالعكس تماما، هذا لا يشكل أي قلق ولسنا يعني بالعكس نحن مرتاحون نوعا ما.
1: السوري يعني أن الردع لا يلغي الدبلوماسية ولا هو مناقض لها، والدبلوماسية تكون أكثر فاعلية وأكثر فعالية عندما يقف خلفها ردع موثوق.
0: طيب
1: هذا ما يجب أن ندركه، يعني هذه الرسالة الأهم
0: تماما. هنا يعني كلامك دفعني إلى أن أسأل سؤالا مهما حقيقة، هل تعتقد بأن الاتفاق وضع بالأمس في حالة اختبار عندما صار هناك اعتداء يعني خلال اليومين الماضيين على القوات المرتبطة بالسعودية أو على القوات السعودية أو حتى على الأراضي السعودية، سواء كان يعني في الأراضي السعودية أو حتى في مثلا المخا في اليمن، هل وضع هذا الاتفاق بأذرع إيران بالنهاية الحوثي، والتهديد صريح وواضح يعني ليس هناك شيء
1: يعني
0: من خلف الستار؟
1: أعتقد أن أي اتفاق، أي علاقة، أي شراكة تبدأ باختبار، حتى علاقة توظيف.
0: يعني هل برأيك هذا كان اختبارا مبكرا أم ماذا؟ لأنه لم يعني بيانات يعني كل الدول

0: أصدرت بيانات تدين في هذا الاعتداء على السعودية، ولكن ولكن أتى بعد ساعات، يعني أيام قليلة من توقيع هذا الاتفاق الدفاعي.
1: أعتقد أن الاختبار الحقيقي هو العلاقة بين الأطراف بغض النظر بمعزل عن الأطراف المعتدية والخصوم أو بداية هي العلاقة بين الثلاثة الموجودين، وقد وقع الاتفاق بأعلى المستويات، الرئيس، رئيس الوزراء، ولي العهد،
0: مفهوم،
1: يعني أعلى المستويات وقعته.
0: طيب.
1: الاختبار الحقيقي هو تمتين العلاقة، مؤسسة العلاقة، وضع فرق مؤمنة بهذا الاتفاق، وضع فرق مؤمنة بأن هذا الاتفاق إن لم يكن اليوم أكثر فائدة لي سيكون بعد 10 سنوات ربما سبب وجودي أو المنقذ الوحيد لوجودي. هذا ما يجب، هذا الاختبار الحقيقي. أما
0: هذا الاختبار الحقيقي، طيب لو سمحت، طب أعطيني طيب أريد كنت أريد أن أفهم يعني بمثال مثلا، يعني
1: هذا قصد الحوثي هو ميليشيا قادرة السعودية، وترد السعودية من 2014-2015 على قصد الحوثي، وتتضامن معها الدول وتصدر بيانات، وهو السعودية قادرة على الرد على هجمة من الحوثي، على هجمة من العراق، على هجمة من هنا، هجمة من هناك. أما الاختبار الحقيقي في هذه المرحلة أعتقد لبناء مصداقية موثوقية ضمن بالاتحاد بالتحالف، أن يكون هذا التحالف موثوق لكل أعضائه، وأهم من أن يكون أو بذات الأهمية لخصومه، يجب أن يثق الخصم أن هذا التحالف موجود وسيكون فاعل وسيقوم برد فعل كتحالف وليس كدولة واحدة. يعني وظيفة الردع الجماعي أن تجعل الاعتداء على أي جهة أن يكون أكثر خطورة، لا يستطيع المعتدي التأكد مسبقا من حدود الرد. هذا جانب من الغموض تحدثنا عنه.
0: تماما.
1: هذا يرفع كلفة الحساب، يعني لذلك يسمى التحالف ردعي وليس دفاعي. الدفاعي عندما تتعرض لهجوم تقوم بشكل تشكيل حلف للدفاع. أما هنا نحن بحالة حلف ردعي وليس دفاعي بالدرجة الأولى.
0: يعني هنا ما تم الحديث عنه من أن ربما بعض البنود تشبه البند الخامس في حلف الناتو، من أنه أي اعتداء على أي دولة هنا، يعني هذا لا يشبهه. يعني
1: فيدان شبه البند تقنيا بالمادة الخامسة من الناتو
0: تماما،
1: لكن حتى المادة الخامسة نفسها لا تفرض على كل عضو إجراء عسكري متطابق،
0: مفهوم،
1: بل تقوم، يعني تقول هذه المادة أن كل دولة تتخذ ما تراه ضروريا، وخدش مدارك القوى المسلحة أشكالا أخرى من الدعم، يعني بحسب ما أعلن حتى الآن وما تم إعلانه يمكن يتراوح الدعم في اتفاق مكة بين معلومات استخبارية، مساندة تقنية، مساندة لوجستية، وصول إلى مساعدة عسكرية كاملة أو الدخول في حرب بحال. ولكن هذا الغموض جزء من رفع تكلفة الحسابات
0: بالضبط
1: إلى حد ما طلب أنه موثوق
0: تماما.
1: أما التفاصيل التشغيلية كما ذكرنا لم تحسم بعد، وأنا على يقين أن ستواجهها تحديات عملياتية كبيرة جدا.
0: مثل ماذا برأيك؟
1: يعني مضاد طيران بباكستان مصنوع في الصين، ومضاد طيران في السعودية مصنوع في أمريكا، ومضاد طيران في تركيا مصنوع في روسيا، أمثلة عشوائية.
0: تماما.
1: كيف تعمل مع بعض بشكل هارموني، متناسق.
0: تماما. طيب.
1: ضف على ذلك المسيرة، ضف على ذلك إنذار، ضف على ذلك أجهزة الاتصال، يعني سويسرا تقوم بجهاز اتصال، الجيش السوري اليوم يقوم لديه جهاز اتصال بين بعضه.
0: تماما.
1: قد يختلف عن وزارة الداخلية، يعني إذا أرادت وزارة الداخلية العمل مع وزارة الدفاع قد تجد مشكلة بالتواصل.
0: طيب.
1: فأنت أمام تحديات عملياتية قد تأخذ 3 سنوات حتى تتم التجاوز.
0: ربما الكثير.
1: منظومات.
0: نعم. ربما الكثير من المتابعين أو حتى المراقبين يعني ربما لا يفهمون هذا الأمر، إنما هم ليسوا غائصين يعني في تفاصيل هذه الأمور بشكل يمكن أن يظهر لهم الصورة بهذا الوضوح الذي تتحدث فيه أستاذ شادي. يعني تطرقك إلى الصين وروسيا وهذه القوى يدفعني إلى أن أسأل عن موضوع نظرة الصين اليوم إلى هذا التحالف الثلاثي وهذا الاتفاق، خصوصا وأن الصين طبعا تعتمد بشكل كبير على استقرار خطوط الطاقة التي تحتاجها، وأيضا على ممرات التجارة، وهناك مثلا مشروعات الحزام والطريق. طيب هل ترى في أمن إقليمي تقوده دول المنطقة، هل ترى الصين مصلحة لها في هذا مثلا؟
1: يعني
0: دعنا من موضوع بيع السلاح وبيع التقنية.
1: صح صح صح. أنا أدعي من 5 سنوات كان تركيزي بكل قراءاتي على أي حدث أو حدث أو ما سيحدث تأثيره على الصين والأمريكا.
0: تماما.
1: كل دراساتي كان تركيزه على الصين. هذا أصعب سؤال بالنسبة لي، هذا التحالف. حتى عندما كنت أدعو إلى قيامه قبل أن يقوم. حتى الآن نحن بعدنا 3-4 أيام لا أرى يعني أي أساس أقول إنه الصين بتشوف هذا التهديد. بس من منطلق مصالح الصين كما ذكرت انت
0: تماما
1: قد يكون استقرار الطاقه واستقرار الاقليم من اهم مصالح الصين، وهذا اللي طلبت فيه الصين بخطابات رسميه وطالبت بضمان امن وسياده واستقلال وحريه وامن وحر دول الخليج كلها وحريه الملاحه
0: بالضبط.
1: وقالت الصين جهود اكبر لحمايه نفسها وضمان امنها.
0: تماما.
1: كذلك نحن بحالة البيفوت تو تشاينا، التمحور نحو الصين، نحتاج من دول الأقليم استمرار وجود هيمنة أمريكية.
0: أكيد.
1: الصين تريد للمنطقة استقرار وأمن لضمان خطوط الملاحة وبغياب الهيمنة الأمريكية.
0: بالضبط.
1: أي أمريكا والصين يرغبان باستقرار المنطقة لضمان مصالحهما، ولكن أمريكا تريد هذا الاستقرار بوجود هيمنة أمريكية تضغط بها على الصين بمصادر الطاقة وبطرق التجارة مستقبلا، أما الصين ترغب بهذا الاستقرار بغياب الهيمنة الأمريكية. أي هناك التوافق جزئي في المصالح والتوافق وتخالف استراتيجي في الغايات. طيب والنهايات من هذه المصلحة.
0: هذا التقاطع الذي ربما هو مباشر أو غير مباشر إذا أردت، يعني كيف يمكن أن تتعامل معه يعني الصين أو وأمريكا وربما حتى روسيا من بعيد إذا أردت، دون أن يعني يزيد الأمر سوءا؟ يعني اليوم بالأساس المنطقة بؤرة صراع.
1: صح صح صح. وستكون بؤرة صراع بشكل متزايد، وهذا ما يعني أنا كتبته بال 2018 الشرق الأوسط سيتحول إلى ساحة صراع، وكتبوا قبل ناس بالتسعينات يعني

0: الأوسط. اتفاق مكة اليوم قد يكون من الحالات النادرة التي تخدم فيها الاستقلالية الإقليمية مصالح بكين وواشنطن معا، ولكن تقديمي أن هذه الخدمة للمصالح هي آنية. أما المنطلقات الاستراتيجية فهي مختلفة تماما، لذلك أعتقد أنه لن يدوم وسيتحول في بداية تحرير سوريا. نحن اليوم بناء الدولة، بناء المؤسسة. اليوم على القائمين على هذا الحلف أن يقولوا تماما نفس الكلمة، نحن اليوم أمام بناء المؤسسة، يبنوا مؤسسة تحالفية مستقلة موثوقة تكون فيها الردع للقوى الإقليمية اليوم
1: تماما،
0: إن كان الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل عشرات الآلاف من الكيلومترات أو
1: سأسألك عن إسرائيل. نعم.
0: وأي خطر موجود في المنطقة، ولكن على المدى البعيد أو المتوسط، وهذا ما كنا نقول في البداية، أن هذا التحالف يجب أن يكون للمدى البعيد ليس للأزمة الحالية.
1: مفهوم تماما.
0: أن يكون مانع صد أمام تدخل صيني مهيمن أو تدخل أمريكي مهيمن. أمريكي يطلب ارفع سعر النفط أو نزل سعر البربين أو لا تصدر، أو الصين تقول لا أعطيني أو ما يعني يجب تماماً. أن يكون هناك تحالف نوعا ما موازي. شبه الكثير هذا التحالف بالناتو. أنا أختلف مع هذا لأن الناتو مبني على الناتو مبني على قوة واحدة كبرى وقوة محمية، حتى أوروبا محمية من قبل أمريكا.
1: تماما.
0: شبهه البعض بحلف بغداد أو بغيره بسبب وجود الدول. أنا أختلف لأنه كان جغرافي، تحالف جغرافي لاحتواء الاتحاد السوفيتي. أنا أعتقد وبحاجة لتفكير أنا أكثر وبحاجة للمشاهد تفكير أنه أقرب ما يكون إلى حركة عدم الانحياز، لأن الهدف منه استراتيجيا هو الخروج من صراع المحاور
1: تماما.
0: أن لا يكون في
1: عين العاصفة دائما يعني
0: 100%. أنا تماماً. أعتقد أن السيد أردوغان، سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الباكستاني ينظرون إلى المدى البعيد ويقولون نحن في هذه المنطقة لا يجب أن نكون مدعس أقدام الصين وأمريكا بعد 15 سنة. ولذلك أنشئ التحالف لنظرة استراتيجية. لذلك أنا أقول هو ليس ردة فعل على ما حدث في الشهور الأخيرة في المنطقة، ولكن هو دراسة استراتيجية درسها حاكم في المكان في الاستخبارات والسياسة التركية، ودرستها السعودية وقالها ولي العهد عندما قال أن العالم يتجه على متأكد الطب. نحن لا يجب أن نكون مدعس قدم القوى الكبرى، وخاصة عندما تكون متعددة. لا تصبح هيمنة دبلوماسية بسيطة وكما كانت الولايات المتحدة تقوم، ولكن تتحول إلى صراعات تنهي وجود وتخلق كيانات وتنهي كيانات. لذلك هذا التحالف مهم على المدى البعيد.
1: مفهوم.
0: ملاحظة أنا آسف بس
1: لا تفضل، لأني أريد أن أتحدث قليلا عن سوريا في الدقائق يعني الأخيرة من البرنامج، يعني مهم أن نتحدث.
0: طيب بس كلمتين يعني تفضل. مكة وحدت، وأنا هنا أرى رمزية لمكة. كنت طالبت أن يكون في دمشق، واليوم أنا أتفق أن يكون مكة. مكة وحدت المنطقة بغض النظر عن كان التوحد وقتها إسلامي أما اليوم ليس. وحدت المنطقة ضد الروم والفرس الشرق والغرب. وخلقت كيان مستقل
1: صحيح.
0: الشرق والغرب، وهذا التحالف مكة يجب أن توحد اليوم المنطقة لتكون ليس منافس وليس محارب وليس معادي، ولكن أن تكون قادرة على الوقوف ضد الشرق والغرب في المدى البعيد.
1: تماما. إذا ما يعني تكالبت عليها يعني ما أساسا منطقتنا دائما هذا التعبير متكالب عليها تاريخيا يعني حقيقة على كل
0: ذلك بالقوة لا يمكن لأحد أن يتآمر عليك.
1: بالضبط تماما.
0: يعني هذا قوة التحالف النجاح إن شاء الله.
1: تماما. كنت أريد أن أسألك حقيقة عن يعني العامل الإسرائيلي أو النظرة الإسرائيلية، خصوصا بالأمس أنا يعني اطلعت على تقرير نشر في صحيفة معارف الإسرائيلية، كان يسخف كثيرا حقيقة، لا يقلل من قيمة الاتفاق إنما يسخفه هذا الاتفاق الثلاثي. على كل نحن نعرف النظرة الإسرائيلية، ولكن يهمنا هنا سوريا. إذا ما انتقلنا إلى سوريا، ونحن نعرف أنا وأنت وكل من يتابعنا حقيقة بأنها تقع في قلب التوازنات الجديدة بين تركيا والسعودية وإيران وإسرائيل وروسيا اليوم إذا أردت، ما المصلحة أو كيف يمكن أن تتحقق فعلا مصلحة استراتيجية لدمشق يعني

0: في كل هذا الانفتاح على المنظومة الأمنية الإقليمية اليوم وفي المستقبل أيضا؟
1: طيب. بالنسبة لسوريا وإن سمح الوقت سنعود بملاحظة بسيطة عن إسرائيل. مصلحة سوريا برأيي ليس الانتقال من محور إلى محور آخر، بل الانتقال من دولة، من مساحة جغرافية، من ساحة استخدمتها القوى الإقليمية الخارجية إلى الدولة أو الدولية طبعا بالتأكيد. إلى دولة تشارك في هندسة التوازن الإقليمي والدولي بنفسها. سوريا عندها موقع لا يمكن تجاهله بين تركيا والخليج والأردن والعراق والشرق المتوسط، وإذا استقرت المؤسسات أو تم بناء هذه المؤسسات هي قادرة أن تكون حلقة أمنية مهمة ومحورية ولوجستية واقتصادية مهمة.
0: تماما.
1: شو ممكن تستفيد دمشق؟ ليس ضمان عسكري،
0: إنما
1: تدريب الجيش، إعادة بناء القيادة والسيطرة، الدفاع الجوي، مكافحة المسيرات، أمن الحدود، التعاون الاستخباري.
0: تماما.
1: بعدين الاندماج في الصناعات الدفاعية والمرات الاقتصادية. الدرس المطلوب لسوريا ليس أن تكون تحت حماية حلف جديد، وأنا هنا أنا من طالب أن تسعى الخارجية السورية إلى الانضمام إلى حلف. أقول اليوم سوريا ليس مطلوب أن تكون تحت حماية حلف جديد، بل الاستفادة من التشاور المؤسسي، الإنذار المبكر، التشغيل المشترك، الصناعة الدفاعية، وجودها ضمن تحالف للوصول إلى الاستقلال القرار السوري وتحقيق بناء الدولة الحديثة المؤسسة الحقيقية، أن تعود كلاعب وليس ملعوب به.
0: تماما. يعني طيب هذا
1: خليني أعطيك مثال مضحك ولكن بسيط.
0: كان أخي،
1: كنا عندما كنا أطفال، كان أخي الصغير يقول لوالدي رحمه الله شاكرني، يقول له عشو بدي شاركك، يقول له على البيضة مثلا أو على الشوكولاتاية تبعك، يقول له أوكي بشاركك بس أنت شو عندك؟ قال له أنا ما عندي شيء. كنت أنا أكبر بأربع سنوات أبكي. نحن كنا نضحك، أنا ووالدتي والجيران كنا نضحك. أنا لا أريد من سوريا اليوم تكون بحال أخي الصغير، أن تذهب هل تشاركوني في هذا الحلف
0: وليس عندي شيء. وليس عندي
1: لذلك ما أطالبه تماما. ما أطالبه من الخارجية السورية الذي أثبتت حكمة فعلا كبير وخاصة بالأمنية، يعني رأينا بارح في 9 آب تفاهم بإعادة المنشآت المدنية من الحميمي
0: تماما.
1: يعني كنت موضوع اليوم، ولكن
0: كنت أريد أن
1: حكمة
0: أسمع رأيك فيما جرى حقيقة.
1: تماما. هذه حكمة الوصول لهذا الاتفاق، فعلا تطلبت حكمة وذكاء وحنكة واستراتيجية وبراغماتية للوصول إلى الاتفاق. أرجو تسخير خبرات وقدرات سورية للوصول إلى اتفاق بناء كروت. يعني لما تروح على
0: أستاذ
1: على
0: شادي
1: التحالف هذا تأخذ كرت معك، تأخذ
0: مفهوم. هذا كله مفهوم ومطلوب، وهذه يعني حقيقة رؤية جميلة ورؤية مطلوبة، ولكن ألا تعتقد معي أنها في هذا التوقيت تحديدا هي حالمة نوعا ما؟
1: لا أعتقد أنها حالمة، لأنه حققنا ما هو أبعد من الحلم للأمانة.
0: طيب
1: وهذا ليس كلام، أنا لا أتكلم عن رغبات. أنا أتكلم ليس عن تحليل.
0: ليس غلط أن نتكلم. ليس غلطا أن نتكلم عن رغبات.
1: لو كان الوقت يسمح لكنت وسعت.
0: نعم. وأنا أيضا.
1: 8/12/2025
0: نعم.
1: ذهبت إلى معرض الصناعات الدفاعية. ما فاجأني حقيقة وجود جناح للكتب. وأنا أحيي السيادة الضابط العميد أبو الليث اللي أطلعني على بعض الكتب. أكثر من 70 كتاب ممكن أرسلها لك على الواتساب، موجودة من 2015، من 2017، من 2018. تدريب المقاتل، تدريب المشاة. هذا كانت سوريا تعيش حالة فصائل سماها أوباما عشوائيين، دكاترة أسنان ومساحين صوبيت. هذا ما قاله رئيس. هذا من دور العالم.
0: منيح اللي بعد أوباما عايش، ما مات لهلأ يعني.
1: منيح اللي بعد أوباما عايش. يا ريت أوباما راح على معرض الصناعة الدفاعية وشاهد الكتب تعليم العسكر. أي نحن قادرين على بناء. يمكن لسوريا بناء كروت. نعم. اختيار كروت
0: سيدي.
1: وبناءها.
0: نعم.
1: والدهاب إلى التحالف.
0: أنا والله
1: تكون بقوة تركيا اليوم.
0: والله أنا معك.
1: يعني يكون لديها أي شيء.
0: والله أنا معك، ولكن أنا عندما يعني وصفت أو استخدمت هذا التعبير استخدمته لأننا اليوم تحاول سوريا فعلا أن تنأى بنفسها عن هذه العاصفة، لأنها اليوم تريد السير في طريق الإعمار وإصلاح الاقتصاد وإصلاح البنية التحتية وحتى إصلاح الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري. إنما طرفي الصراع، وهما على فكرة ربما تكون أمريكا من بعيد، وإنما أنا أعتبر، أنا برأيي طرفي الصراع هما إيران وإسرائيل، لا يريدون ذلك، دائما يحاولون أن يعني يستدرجوا سوريا إلى عين العاصفة. لهذا قلت لك ربما تكون في

0: الوقت الحالي ربما تكون نظرة حالمة ولو أنها حقيقة مطلوبة. يعني
1: حقيقة طيب. هي ليست حالمة بمعنى الكلمة، هي قابلة للتحقيق.
0: أنا فقط أشرح
1: مصلحة سوريا اليوم.
0: نعم.
1: تماما. أفضل استراتيجية لسوريا اليوم ليس اختيار حامي جديد، يعني أن لا تدخل الحلف لتكون محمية من قبل هذا الحلف، أن تكون سيدة ضمن هذا الحلف، أن تكون سيدة لسوريا، أن تضمن استقلالها بي وعبر هذا الحلف، عبر تنويع علاقاتها وشركائها وعضويتها. شفنا مع روسيا، شفنا مع أمريكا، شفنا مع أوروبا، شفنا مع شو بيقولوا مع البعيد والقريب. أدعو أيضا هنا إلى خلق كروت إضافية خاصة بهذا الحلف، وأدعو إلى تطوير وتحسين العلاقات مع الصين ضمن سياسة كما كانت مع روسيا، ليس لأن الصين هو أفضل صديق، وليس لأنها كانت تدعمنا وتدعم مشافينا، ولكن لأن لنا مصالح استراتيجية معها.
0: تماما.
1: أفضل استراتيجية أن لا تختار سوريا الحامي الجديد لها، ستكون دائما تبعا، لأن تكون سيدا ضمن هذا الحامي.
0: على فكرة
1: تكون سيدة على نفسها.
0: ألا تعتبر معي سيدي العزيز بأن يعني هذا الاتفاق السوري الروسي مؤخرا هو يضع سوريا في هذه المكانة التي نريد أن نراها فيها؟ ما رأيك؟
1: طبعا. لذلك أنا أقول ليست حالمة. ولذلك أقول أن هناك إن أحببنا هذه القائمة في دمشق أو كرهناها، هناك حكمة وهناك صبر وهناك براغماتية واستراتيجية وتفكير. ربما ليس كل من يوجد في الخارجية أو في الدفاع هم أفضل خبراء العالم، والكثير ارتكب أخطاء، وطلع محافظ قال ما بعرف شو، وطلع مدير بنك قال ما بعرف، وتخبيصات فيه يوجد في الشارع السوري، لكن هذه حياتنا. ولكن أيضا يوجد حكمة، يوجد صبر، يوجد تواضع، ويوجد تفكير على المدى البعيد، وأثبتته إن كان علاقاتنا مع فرنسا، إن كان مع ألمانيا، إن كان مع أمريكا، إن كان مع روسيا. في زيارات روسيا صارت، يعني كان يتخيل هذا الشيء قبل 3 سنوات.
0: تماما.
1: فخروج روسيا من أهم قاعدة إلها هذا انتصار كبير، وتسليمها حتى أصبحت مركز تدريب مشترك، أي لا تقوم روسيا في أي أخذ أي قرار داخله لوحدها. ليس لروسيا اليوم سيادة على أي بقعة، حتى ما بقيت تحت نوعا ما بين قوسين سيطرتها، يعني عطت المطار للمنشأة المدنية، والمنشأة الثانية أصبحت إدارة مشتركة، أي أنا السوري أعلم ما يحدث فيها كما يعلم الروسي.
0: طيب.
1: مشترك وتحت سيادة أرضي الجغرافية. هذا انتصار كبير. بهكذا النوع من الحنكة والتفكير والاستراتيجية يمكن لسوريا خلق كروت للخروج والذهاب.
0: إذا
1: سيد أردوغان الذي نملك معه علاقات جيدة،
0: سمعت
1: الذي نملك معه علاقات جيدة، باكستان، أن نذهب لهم، لدينا هذا الكرت وهذا الكرت بالإضافة إلى جغرافيتنا.
0: طيب يعني أخيرا
1: نذهب إلى هناك أسياد.
0: أخيرا قبل أن نختم، يعني الوقت انتهى فعليا، قبل أن نختم، أنت تنظر إلى الاتفاق وربما مفاعيله سواء كان على دول هذا الاتفاق وحتى على دول الإقليم، يعني النظر الإيجابي أكبر بكثير، دعنا نقول أوسع بكثير من ربما بعض السلبيات التي قد تشوب هذا الاتفاق، أليس كذلك؟
1: أعتقد أنه ما في أي سلبيات في تحديات، لكن لا يوجد سلبيات إلا إن فقد الموثوقية، فنكون استهلكنا موارد واستهلكنا جهد وحاولنا محاولة بتشكل تحدي أمام محاولات جديدة. سمعت لحدا هندي كان عم يحكي، وسمعت لواحد إسرائيلي كان عم يحكي عن الموضوع، شو قالوا؟ أهل المنطقة العرب يطعنون بعضهم واحد بالآخر، يجب نفي هذه النمطية، الصورة النمطية، وخلق تحالف موثوق. هذا التحالف الموثوق إن لم يفيد اليوم باكستان بصراع السعودية مع إيران مثلا، سيفيد باكستان بصراع أمريكا مع الصين. إن لم يفيد تركيا اليوم
0: تماما
1: بصراع الحوثي مع السعودية، أو لم يفيد السعودية بصراع تركيا مع PKK، سيفيدنا باليوم الحرب الكبرى، وهذا ما يجب أن نسعى له، وهذا ما يجب أن يكون توجيهنا، وهناك أن تكون أعيننا. يعني
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ الشهادي الإشحادة، الباحث في الشؤون الأمنية والدولية، على هذه المشاركة وكل ما تفضلت به. شكرا لك
1: لكل السوري مستمع لنا.
0: شكرا لك سيدي العزيز. ختاما أيها السادة، وفي جغرافيا الشرق الأوسط الصاخبة ينتهي وقت هذا البرنامج، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة على مصاريعها، والتحولات تمضي أسرع من قدرتنا على اللحاق بها. فما بدأ اليوم باتفاق للدفاع المشترك قد يكون غدا بداية لمعادلة أمنية جديدة أو محطة أخرى في سباق إعادة

رسم النفوذ، إلى أين تمضي المنطقة ومن يملك مفاتيح أمنها في المرحلة المقبلة؟ لا ندري، الأيام القادمة حتما ستجيبنا. في ختام هذه الحلقة أيها السادة، لكم تحية من فريق عملها في الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، التقديم والحوار سمعان فرزي، وتحية من المخرجة سناء أحمد. إلى اللقاء. قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم على المجرم عاطف نجيب بالإعدام بتهم القتل العمد والتعذيب. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما غيابيا بالإعدام على المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد أن الدولة موجودة ومستمرة في تعزيز حضورها وتفعيل مؤسساتها وترسيخ سيادة القانون. بقيمة مليون دولار منحة مالية رئاسية لدعم مستشفى تدمر الوطني والنهوض بالمنظومة الصحية تتزامن مع افتتاح قسم جديد لغسيل الكلى. وزير المالية محمد يسر برنيا يؤكد أن التخطيط لموازنة عام 2027 يظهر ارتفاعا في الإيرادات بفعل النمو الاقتصادي. وفي خبرنا الأخير، وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلام احتياجات المشافي والمراكز الصحية في المحافظة وخطط إعادة تأهيلها. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله وكرمه.
0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاك

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

وعز الشرق أوله دمشق.

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: شو استاذ رياض، ان شاء الله يكون عجبكم اليبرع.
1: رائع، الله يسلم هديات.
2: اي والله طيب كتير كتير، والحامض والملح عياراته مظابطة تمام. سمارة إذا تريدي أخذ منك الطريقة.
0: إيه تكرم عيونك، بس مو الطريقة لحالة، بدها نفس طويل كمان.
3: إيه واضح إنه النفس موجود. الأستاذ رياض من وقت ما قعد على الطاولة إيه ما رفع رأسه عن الصحن.
0: شو أستاذ رياض، ما عطيتنا رأيك بصراحة.
1: رأيي واضح، طالما رح أطلع بالشاط كله معناتها اليبرع عجبني كتير. ليك اليبرق طري والرز مستوي والحامض على قده. ايه ها ايه هيك، هذا اسمه يبرق.
2: صحتين وهنا يا قلبي انت، بس كأنك اول مرة بحياتك بتاكل يبرق.
1: اول مرة بحياتي باكل يبرق مزبوط.
2: رياض شو قصدك؟
1: قصدي واضح، مو مثل اليبرق اللي بتعمليه انت، يا بيطلع الرز فيه ملبصين يا الورق مجلعص.
3: لك استاذ رياض، يعني اكيد كل وحده لها طريقتها بالطبخ.
2: طبعا توبوا حيان، خليني اسمع. يعني انا ما بعرف اعمل يبرق.
1: يعني بدك يعني جاملك وكذب قدام الجماعه ولا بدك الحقيقه؟
2: لا قول الحقيقه تفضل.
1: الحقيقة انك كل مرة بتعملي بتتركي الطنجرة وبتروحي، مرة على الموبايل ومرة على التلفزيون، وبعدين بتقولي لي ما بعرف شو صار فيه.
2: كل ست ببيتها ممكن تسهى عن الطبخ مرة.
1: مرة؟ لك صارت عادة عندك، مو بس اليبرق، الرز كمان ملبصين، والشوربة يا مالحة يا ملدوعة، واللبن شايط، والخضرة يا بتطلع قاسية وعجرة يا بتدوب بقلب الطنجرة.
0: بسيطة أستاذ رياض بسيطة، كلنا بيخرب الأكل معنا أحيانا.
1: أنا ما عم أحكي عن مرة ومرتين، أنا عم أحكي عن عمر كامل.
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: كل هالحكي لأنك أكلت صحن يبرق وعجبك؟
1: الموضوع مو صحن يبرق، الموضوع انك بتعملي حالك ست بيت مرتبة وانتي ما إلك خلق لا للبيت ولا للطبخ لك ولا لشي.
2: رياض انتبه على كلامك.
1: ليش؟ خجلانة يسمعوا الحقيقة؟ الله وكيلكن يا جماعة، البيت إذا ما لحقت عليه أنا بضل مقلوب، وإذا طلبت منا شغلة بتعصب، وإذا حكيت معك كلمة بترد علي بعشر كلمات.
2: عم تكذب، حرام عليك، وعم تتقصد تهيني قدام العالم.
1: أنا عم هينك؟ لك إذا بدنا نطلع مشوار بتضلي ساعة قدام المراية، وإذا قلتلك استعجلي بتقوم القيامة. ما بتذكر مرة وصلنا فيها على موعدنا بوقته، يعني صار التأخير فولكلور.
0: طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، السهرة كانت حلوة، يعني ما في داعي تكبروها.
1: وأكتر من هيك، أكتر من هيك، إذا جبت ضيف على البيت من دون ما خبرها بتضل قالبة خلقتها أسبوع بحاله، وبعد ما يروح الضيف بنفتح التحقيق لساعتين.
2: لأنك ما بتحترمني وبتفاجئني بالعالم والبيت مو جاهز.
1: ولك حتى إذا اشتريت لحالي غرض ما بعود بخلص من لسانك شهر. نسيتي قصة القميص الأزرق والجاكيت اللي جبته من مطايا؟
2: لأنك بتصرف على حالك وبتحاسبني على كل ليرة بطلبها للبيت.
1: شايفين؟ هذا اللي عم أحكي عنه، كل كلمة بدها تعمل منها قصة، وكل قصة بدها تقلبها مصيبة.
2: رياض ضبضب بلا ما شرشحك قدام العالم.
1: بدك تشرشحيني؟ ما انت عم تشرشحيني من 22 سنة بكل يوم بحياتي.
2: عم قلك كساب حالك.
3: يا جماعة طولوا بالكم، طولوا بالكم، مو حلوة. شو صار لكم؟
1: ما بدي طول بالي، انا بدي حط حد لكل شيء.
2: خذ لك عم.
1: كبيت العصير، كبيت العصير علي.
2: الحق مو عليك، الحق على الجدبة انا اللي اجت تسهر معك. انت من زمان لازم نحط لك حد.
0: خلص هنيه روقي، خلص خلص يا جماعه.

0: يا جماعة، قبل ما نحكي بالقانون خلونا نتذكر سؤال رب العالمين.
1: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
0: أي نعم
2: أستاذ وهيب، اللي بيناتنا انتهى وكل واحد صار بطريق.
0: انتهى ولا نهيتوا بإيديكم؟
1: صدقني يا أستاذ، حاولنا بس كل باب فتحناه تسكر بوشنا.
0: بعد 22 سنة عشرة بتقولوا ما عاد في ولا كلمة؟
1: والله يا أستاذ تعبنا من كلمة يمكن. كل مرة فيها قلنا يمكن رجعنا لنفس الدوامة.
0: يعني وصلتوا لقرار نهائي؟
3: لو كان في أمل كان أول الناس نحن تمسكنا فيه.
0: بس الطلاق ما نو ورقة بتنكتب وخلص، وراء عمر وذكريات وبنت رح تدفع التمن.
1: ومنشان هالبنت بالذات تحملنا فوق طاقتنا، وليك البنت اسم الله عليها كبرت وصارت صبية، بس نحنا ما عاد فينا نكمل.
0: يعني ما عاد في مجال اني اصلح بيناتهم.
1: اذا كان الصلح بده طرفين فهو من عنده خلاص ومن عنا خلاص، ويا دار ما دخلك شر.
0: ايه مثل ما بدكن، بس انا بدي اقول كلمة اخيرة.
3: تفضل.
0: صحيح الطلاق بينهي الزواج،
3: ايه،
0: لكنه مو دائما بينهي الخصومة، واحيانا بيكون اولها.

0: شو الحياة رح توقف عندها يعني؟ لك وحيات عينك، انت بس هيك اشر باصبعك وشوف اذا ما بلاقي لك احلى عروس.
1: لا تعذبي حالك اختي.
0: لا تقلي انك تعقدت من الزواج هو.
1: وليش لحتى اتعقد؟
2: لك ليش ما بدك اختك تدور لك على عروس؟
1: لاني بدي احسم الموضوع.
2: ايه؟ يعني معتمد؟
1: طبعا.
2: اصبح خلي اختك تبلش تدور لك من هلا.
1: لا تعذبوا حالكم، انا شايف العروس ومتفق معها.
2: ايه؟
0: جد؟
1: طبعا. وراح تتفاجئوا كلياتكم اذا قلت لكم انه الكتاب والدخله الخميس ليله الجمعه.
2: اوف، بهالسرعه يا رياض؟
0: والله
2: انتظر لك شوي على المقله.
1: الزمن مو لمصلحتي لك يا صهر. انا عمري صار 48 سنه، وكل ما تاخرت بالزواج معناتها بدي اتاخر بعدها بشروط زواج اكثر تواضع. واللي بدها تقبل فيني اليوم
2: ايه
1: يعني بجوز ما تقبل فيني بكرة.
2: تعرف والله معك حق، مزبوط كلامك. طيب مين العروس؟
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: بكفي بنت مستورة ومن عائلة محترمة، بكفي من جماعة بيخافوا الله.
2: يا سيدي الله يقدم الخير.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا رب.
0: آمين.

0: يا ريته كان مات، والله يا لين يا ريته كان ميت. أهون علي كل يوم بروح لعنده وبقرأ له الفاتحة خلاص، وبقول هذا نصيبي. أما هيك شوفه عايش وعم يضحك ومرتاح مع وعدة غيري، والله كأنه عم يدفني وأنا بعدني عايشة.
1: ماما دخيل قلبك، لا تعذبي حالك هيك.
0: شلون ما عذب حالي؟ 22 سنة من عمري كنت قوم قبله ونام بعده. ولك إذا مريض أنا كنت الممرضة، وإذا تعب أنا كنت السند، وإذا دعت في الدنيا كنت أنا الحضن بالنهاية. كبني وعلى غيري.
1: بابا أكيد انعمها على قلبه، ومستحيل يكون نسي كل هالعشرة.
0: لا نسيها، لو ما نسيها كان ما كبنا ولا ترك صورنا معلقة على الحيطان، وراح يعيش حياته على كيفه كأنه ما مرقنا فيها. تعرفي شو أكثر شيء كسرني؟
1: شو حبيبتي؟
0: إني صرت أسأل حالي كل يوم، شو ناقصني أنا؟ شو ناقصني؟ أنا قصرت معه بشي، قصرت بحق بيتي، بحقك. طيب بحقك قصرت ولا بحق حاله؟ والله والله لهلا ما لقيت سبب.
1: يا ماما انت ما قصرتي بشي، ما قصرتي.
0: انا مو زعلانه لانه تجوز، ماشي الشرع اعطاه الحق، بس انا كان في حق اكبر من الشرع، اكبر بكتير، اسمه الوفا، اسمه العشره.

0: اسمه احترام عمر كامل. أنا ما عم أبكي لأنه راح، عم ببكي لأنه خلاني أحس إنه كل هالعمر ما له أي قيمة.
1: وحياة عينك يا أمي لخلي بابا يطلقها ويرجع لك ويحس بالندم ساعة اللي تزوجها لهالشمقرين.
0: كيف؟
1: شغلة كيف؟ اتركيها علي يا أمي ولا يهمك، أنا بنتك لين وبعجبك.
2: أستاذ رياض، الحقيقة طلبت منك تجي اليوم بخصوص لين.
3: خير إن شاء الله، صار معها شي؟
2: لا لا أبداً، بالعكس لين هي اللي طلبت ترجع تعيش مع حضرتك وأما ما اعترضت.
3: ها، بس أنا اللي بعرفه أنه البنات بحبوا يضلوا مع أمهم.
2: لا تحمل الموضوع أكتر ما بيستاهل، لين صبية خزيت العين، وبالآخر هي بحاجة لأبوها مثل ما أنا بحاجة لأمها، وبيجوز ما تكون مرتاحة ببيت جدة.
3: بس هي متعلقة بإمها كتير، غريب فعلاً، شو اللي غير رأيها؟
2: الظروف يا سيد رياض هي اللي تغيرت، ولين اليوم مانا طفلة. لين الله يسلمها طالبة سنة تانية بكلية الهندسة المعلوماتية وعم تبني مستقبلها.
3: الله يوفقها يا رب.
2: ومشان هيك بهي المرحلة وجود الأب بحياتها أكيد بيصنع فرق كبير.
3: ما بعرف إذا هي نفسها مقتنعة.
2: لين مانا طفلة لحتى نفرض عليها قرار، القرار لها بالنهاية، لكن من حقها تعيش مع أبوها إذا هي حبت.
3: إذا هي بدها تجي بيتي قبل قلبي مفتوح لها.
2: هذا الكلام اللي كنت متوقع أني أسمعه منك، وهيك بيكون الموضوع انتهى بالتراضي ومن دون أي إجراءات أو خلافات.

0: طمن رياض، لين مو ضيفة عنا، هذا بيتها قبل ما يكون بيتي.
1: والله مالي عرفان كيف بدي تشكرك يا منال لك. يا حبيبة قلبي.
0: حبيبي رياض،
1: ايه؟
0: انا ما عم اعمل الا الواجب، وبعدين انت رح تكون عيني اليمين.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: ولا حدا بالدنيا كلها بيقدر يقلق عينه يا رياض.
1: لك الله يبارك فيكي يا بنت الأصل، يا بنت الأوادي. أمسي أكتر مني
0: أكيد، من يوم ما ورجيتني حسابي على الفيسبوك وأنا حاسي حالي إني بعرفها من زمان، بس أكيد اللقاء رح يكون غير.
1: والله شكلك حفظتي صورتها.
0: إيه، وبأيام بس إني أتعرف عليها عن قرب.
1: بتعرفي منال شو بدي منك أول يوم ما تجي لعنا لين؟
0: هقول أنت بس أمرني.
1: بدي منك تعملي لنا يبرة.
0: يعني من أولها امتحان؟
1: بدي لين تعرف إنك بتعملي أطيب يبرق بالعالم.
0: إيه مو على عيني. بالمناسبة،
1: إيه؟
0: حكيت لي عنا كتير، بس يعني ما قلت لي شو بتدرس؟
1: سنة تانية هندسة
0: مستقبل.
1: إن شاء الله إن شاء الله، والله ما بدي من هالدنيا كلها غير شوفها قدام عيوني تكبر وتحقق كل اللي بتحلم فيه.
0: وأنا ما بدي منها غير شغلة واحدة.
1: شو هي؟
0: إنها ترتاح معنا وتحس إنها بين أهلها وحبابها.
1: بس ديري بالك ما تتفقوا علي. ها.
0: والله هش.
1: وين هالين؟
0: بأوضتها من ساعة ما رجعت من الجامعة وهي بالأوضة.
1: خير صاير شي؟
0: ما بعرف، من يومين وهي كل ما بترجع بتسكر باب الأوضة عليها. وما عاد قعدت معنا مثل الأول.
1: لا تكوني زعلتيها بشي؟
0: لا يي، أعوذ بالله، والله عم عاملها مثل أختي الصغيرة.
1: لين؟ يا لين؟
0: رياض استنى استنى شوي، خليني أحكي معك بالأول.
1: خير. شوفي،
0: أنا ما بدي أقلقك، بس يعني أنا حاسة إنه في شيء عم يضايقها وهي مو راضية يعني تحكي.
1: شو اللي خلاكي تقولي هيك؟
0: لأنه يعني مو معقول كل ما بترجع من الجامعة،
1: ايه؟
0: بتفوت على أوضتها وبتسكر الباب على حالها وبتفتح اللابتوب وبتقعد بالساعات، لا بتشاركنا حديث ولا حتى بتقعد معنا على السفرة.
1: أنت التاني لا تزوديها لك يا ما.

0: منال، بجوز لأنه فحصه قرب. والله مو سهلة هندسة المعلوماتية.
1: ما بعرف، بجوز. بس يعني أنا إذا أجيت للحقيقة،
0: إيه
1: يعني أنا مالي حاسة إنه تصرفاتها هيك إلها علاقة بالدراسة أو الفحص.
0: لكن شو؟
1: ما بعرف، يعني عم حس إنه هيك في شي شاغل بالها.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: هي لأنه ما تعودت على عيشة معنا. شبك منال؟ لين كل عمرها عايشة مع أمها.
1: قلك شغلة رياض،
0: قولي حبيبتي.
1: يعني أنا اللي فهمته منك، اللي فهمته منك المرة الماضية، إنه لين هي اللي طلبت منك تجي وتعيش معنا، مزبوط؟
0: مزبوط. ليش؟ في شي؟
1: ما بعرف يعني، بس إنه حاسة في شي مو ظابط.
0: مثل شو؟
1: ما يعني هيك، لو لأنه يعني بعرف إنه هي راحتها هي اللي راح تريحك، مزبوط؟
0: يا سلام عليك يا منال، شو قلبك طيب. يمكن لو درت الدنيا بحالها ما كنت بلاقي الإنسان اللي بتفهمني وبتسعد قلبي مثلي.
1: حاجتك حاجتك تكبر براسي يا زلمة، شو القصة؟
0: صدقيني منال، صدقيني إنه الله أكرمني فيك.

0: ما عم بقدر اتحمل يا ماما، ما عم بقدر اتحمل. عقلي رح يطق وانا كل ليله عم اسمع ضحكته ودلعه، وهو عم بيقرقره ويلعبها مثل البنات الصغار. لك كانه نسيان انه كان إلنا بيت وإلنا عمر معه.
1: ليكي مقصوف الرقبة، ليكي هلا صار يعرف انه يكركر.
2: بس يا امي بس مشان الله.
1: ما حكينا شي يو، بعدين لي ما عادت صغيره.
0: ماما انا وعدتك ووعدي ما برجع فيه.
1: يعني شو ناويه تعملي تيتي؟
0: ولا شي بيخوف، اطمنوا.
1: يو وين امتي تيتي؟
0: بدي ارجع لعند بابا.
2: يي ما شبعت منك يا أمي، شو هالزيارة هاي؟ كملي فنجان قهوتك على المقلي.
0: معلش ماما، أنا كل أسبوع بجي لعندك وبخبرك شو عم بيصير، بس أنا هالفترة لازم كون هونيك مع بابا.
2: معقول هيك لك بنتي؟
0: إيه ماما إيه، وجودي هونيك عنده أهم من وجودي عندك. بدي خليه يفتح عيونه منيح ويعرف قيمتك.

0: وهي خشب.
1: خلصت البرتية.
2: لعب واحدة جديدة.
1: لا لا لا خلص، أنا صار لازم أمشي.
2: بكير يا زلمة.
1: أوف شو بكير ما بكير، قدي الساعة؟
2: ساعة 3:45 تقريبا.
1: مضى الوقت وما حسينا. يلا خاطركن.
2: لا رجع لعمه تمام وهو عم يأكل خشب مرة تانية.
3: ايه كملي لين عم بسمعك.
4: ولك حاجة بقى، قيموا من بالكن لهالزلمة وخلونا نرتاح. لسه هو قال هيك وهي قالت هيك وعمل وترك، عملت مرته تركت مرته. ايه شو هاد شو هالصرعة هي يا ناس؟
3: ايه الله لا يخليني اذا بخليه يتهنى معه.
5: ايه لكان يطلق بنتك هنية من هون ويتجوز من هون؟ ايه ما بيصير هالشي. ايه تيتيرين كملي لي وشو كمان؟
6: والله يا تيتي يا ريتك ما سألتيني. يا.
3: ليش؟
6: من الصبح اخذها معه على السوق.
3: يتحورة ان شاء الله. هلا صار له صبر ينزل على السواق.
6: مو بس هيك.
5: وشو كمان تيتي شو كمان؟
6: رجعوا محملين اكياس وكل شوي بيقول لها هذا عجبك خدي، هذا حلو عليك اشتري.
3: ايوه صار كريم الافندي، فرد ايده.
6: وبعد الغداء جاب له باقة ورد كمان.
3: باقة ورد يبليه بقتله ورد.
6: ايه وحاطت معه كرت مكتوب فيه لأحلى أيام عمري.
5: صف عمره.
3: أنا كل عمري ما جاب لي زر ورد. يا الله قديش كنت رخيصة عندهم.
6: لا ماما لا، انتي مو رخيصة، هو يلي نسي كل شي.
3: كنت مفكرة الأيام اللي عشناها سوا إلى قيمة، طلعت رخيصة.

0: أو كبب لحظة.
1: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: لا تسألي، وأنت لين حاجة لحكي، لسه كل كلمة عم تحكيها عم تزيد النار بقلب أمك.
0: النار صارت مولعة من زمان يا جدو، وهالمرة ما رح.
3: تعرف تمام؟
4: شو؟
3: أنت لازم تكون حذر وتتأكد من اللي عم تحكي معك.
4: قصدك إنه
3: بجوز تكون شي موظفة معنا بالقسم وحابة تعمل معك مقلب؟
4: لا تخاف علي، حاسب هالحساب وحاطط ببالي، ومشان هيك أنا منتبه لكل كلمة عم أقولها.
3: شو قلت اللي اسم حسابها؟
4: تفضل شوف.
3: شو؟ زهرة الأقحوان وصورة وحدة عم تبكي؟ يا سلام.
4: والله ما بيكون اسمي تمام إذا ما بعرف مين هي اللي عم تاخد وتعطي معي كل يوم.

0: التاني كمان اخصمها من عندك بقى.
1: شلون يعني اخصمها؟
0: أخي ما فيها شي إلا إذا مو رضياني تحكي صوت رح أعمل لك بلوك.
1: إيه والله وانت قلتها. إذا ضليتي هيك رح أعمل لك جاري الكتابة لسه ما ردت. ها قالت لي رح تتصل.
0: عظيم كتير.
1: ألو
2: كيفك؟
1: الحمد لله.
2: طمني عنك.
1: والله ماشي الحال. يعني أخيرا رضيتي تحكي. مين معي؟
2: لا يعني ما عرفتني.
1: لحظة والله الصوت بعرفه أنا يعني بس مو قادر أتذكر. يعني سمعيني صوتك كمان.
2: يلا هي أنا عم أحكي معك بس يعني ما تكون مشغول.
1: لا لا لا لا أبدا بس صار لي يعني 10 أيام عم حاول أسمع صوتك.
2: طيب مو لحتى تعرفني منيح؟
1: فعلا هو صوتك قريب من قلبي وسبق سمعانه يعني.
2: هات لشوف لكان وين؟
1: وين وين وين؟ صدقيني عجزت.
2: أخسى عرجال كان لازم تعرف صوتي وتعرف مين أنا من أول ما قلت لك.
1: طيب يعني أنت متأكدة أنه أنا سمعان صوتك؟
2: طبعا سمعانه وأكثر من مرة.
1: يا ربي على هالقصة. مشانه لالله عاونيني. قوليلي مين أنت يعني؟
2: رح أقول بس على شرط.
1: يا ستي أنا موافق على أي شرط. قولي
2: ما بتحكي لحدا؟
1: أعوذ بالله لمين بدي أحكي؟ يعني لمين بدي أحكي؟ أعوذ بالله. وهلا أنا بعدت عنه
2: أكيد.
1: بدك بفتح لك كاميرا إذا مو مصدقتيني يعني.
2: يا ريت بس أنا مالي مصدق حالي.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: رح أقول لك مين أنا بس المهم أنت ما تحكي ولا تجيب سيرة لحدا. وعد مثل ما اتفقنا. ها
1: والله العظيم انا ابلام كل شروطك بس قولي مين انت مين.
2: اكيد
1: وبحلف لك على شو ما بدك.
2: وما تتفاجأ.
1: اتفاجأ ليش عم تتوقع
2: يعني اتفاجأ؟ يعني ممكن وخصوصا يعني اذا فتحت لك كاميرا وورجيتك حالي.
1: يا ستي حتى لو تفاجأت بوعدك يبقى الحديث بيناتنا سر. منيح هيك؟ يلا قولي مين انتي. نطفتي لي قلبي.
2: انا
1: ايه احكي انتي مين؟
2: انا منال. منال مرت رفيقك الرياض.
1: معقول اللي عم تسمعني يا دناي؟
2: قلت لك ما تتفاجأ.
1: فعلا مفاجأة غير متوقعة بنوب.
2: اسمع انفتح الباب يمكن اجى رياض. خليك لحظة على الخط.
1: ألو
2: برجع بتصل فيك بعدين. يلا باي.
1: لحمة اللي بظن الواحد انه القط بياكل عشاها تقوم تعمل هيك من ورا ظهر جوزة. يا لطيف على جنس حواء. لك شو عم يصير بهالدنيا؟ العمى ما عاد الواحد يأمن بحاله.
0: ايه تمام خير
1: ولا حدا يعني القصة يا وليد طلعت أعقد بكتير مما كنت متوقع.
0: لك ايه طوق هالجوهرة هي وقلي مين هي بقى؟
1: بعد شوي بقلك بس خليني استوعب اللي صار بالأول.

0: وهيك يا عمو تمام؟
1: يا ستي فيكن البركة أنت وياها، بس مين قالكن أنه أنا بدي أتعشى؟
0: معقول تكون سهران عنا وما تتعشى؟ إذا بابا بيقبل أنا ما بقبل، وإذا أنا قبلت طانت منال ما بتقبل.
2: شو؟ عم أسمع كلام جديد بهالبيت؟
0: بجوز عم تسمعه جديد بابا، بس هو قديم قديم كتير.
1: أنا بستأذن، إذا بتسمحوا لي أنا بدي أمشي.
3: قبل ما تتعشى معنا ما بيصير.
1: لا لا معلش مدام، بالأصل أنا مالي نفس أكل.
3: رياض ما تحكي معه، قل له يقعد يتعشى ما بيصير.
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: مين بدك تبلوس؟
1: معلش سامحني رياض، مستعجل الله وكيلك وراي شغل.
3: فجأة هيك طلع لك شغل؟ نحن حاسبين حسابنا نتعشى سوا. شو؟
0: أيوة نتعشى سوا.
1: عن إذنكم.

0: شفتي امبارح شلون كانت لين عم تنخر لي بدني قدام ابوها وانا عم العب معه طاوله؟
1: اي ولا يهمك.
0: لتكون درياني بشي يا منال.
1: شو في بيناتنا اصلا حتى تدرى؟
0: يعني هالتليفونات والحكي على الماسنجر ما بكفي؟
1: يعني بعدين منين بدها تدرى؟ يعني هي ملتهيه بجامعتها ودراستها
0: والرياض يعني.
1: ولا يمكن حدا يدرى. اسمها تمام.
0: تفضلي.
1: في موضوع كتير مهم لازم احكي معك واخذ رايك فيه.
0: موضوع مهم جدا يعني لازم تحكي معي انا؟
1: وباسرع ما يمكن.
0: طيب تفضلي يا ستي، هي انا عم اسمعك.
1: لا الموبايل ما بينحكى.
0: ما بينحكى على الموبايل؟ ليش ما بينحكى؟
1: لانه يعني لازم نشوف بعض ونحكي هيك على انفراد.
0: على انفراد؟
1: ايه. لازم يكون الحكي بيني وبينك بس. ولا يعني مو حابب تشوفني؟
0: لا بالعكس، شو ما حابب تشوفك.
1: فاذا
0: طيب شو الموضوع يعني؟ احكي لي لو عنوانه.
1: هلا هو الموضوع يا سيدي بجوز يغير مجرى حياتي كلها. وبعدين مثل ما بيقول المثل، العين مغرفة الكلام. صح.
0: بس وين بدي شوفك وتشوفيني وما حدا يشوفنا؟
1: عندي بالبيت.
0: شو عم تحكي انت؟ طيب ولين؟
1: بتكون بجامعتها.
0: والرياض اجا حدا منهم وشافنا؟
1: ولا يهمك. شو قلي استبينا؟ الو.
0: ايه عم اسمعك منال.
1: فكرت فصل النت.
0: لا ما ما ما ما فصل شيء، بس شردت شوي.
1: هلا شو اتفقنا؟
0: سلام. ماشي اتفقنا.
1: اوكي بيب.
0: باي. والله العظيم ما عم صدق. لحمه شو عم بيصير معي؟ فيلم هندي يعني؟ والله ولا بالاحلام اللي عم يصير. يا فعلا عيش كتير بتشوف كتير.

0: وين رايحة؟
1: عم ضب أواعي وبدي روح لعند ماما.
0: اللي بيشوفك عم تضبي كل هالشناتي بيقول لحاله ما رح ترجعي.
1: وأنا فعلاً ما رح أرجع.
0: ما رح ترجعي؟ أوف، خير إن شاء الله. شو صاير بالدنيا؟
1: أنا ما بقى بدي أقعد بهذا البيت بابا.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.

0: يعني مالك متخانقة معها؟ يعني ما في زعل؟
1: عم اقول لك يا ريت اتخانق معها واقدر احكي لك كل شي بعرفه.
0: كل شي بتعرفيه؟
1: وابزق هالبحصة من تمي بقى، خلص انا ما عاد فيني اقدر اتحمل.
0: شو شو شو بتعرفي؟
1: خلص بابا ما في شي.
0: ما بيصير لين.
1: وان ما حكيت كمان انا رح طق.
0: طيب فهميني لك بنتي مشان الله.
1: فهمك؟
0: وريحيني برضاي عليكي.
1: طيب بابا انا رح احكي لك بس على شرط بدك توعدني.
0: وعدك بشو؟
1: ما بتجيب لها سيرة ولا بتقلها أنه أنا يلي خبرتك.
0: قسما براسك يا بنتي ما بخليها تعرف ولو.
1: ايه طيب إذا هيك خليني لك أنسكر الباب وأحكي لك عروة.
2: هالحقيرة هالكلبة.
1: ولو ماني سمعاني بإذني كنت ما صدقت يا بابا.
0: ومن أي بتاه الحكي لك يا بنتي؟
1: هو يعني المي ماشي من تحتك من زمان، من زمان كتير وانت مالك دريان.
0: وليش ما قلتيلي من الأول؟ ليش ما حكيتي؟
1: بصراحة بابا
0: ايه قولي لك بنتي احكي، لا تخبي شي عني بترجاكي.
1: يعني ما حبيت ارمي بلا.
0: ما حبيتي ترمي بلا؟ شو هالحكي هاد؟ على حساب كرامة وشرف أبوكي؟ لك معقول هالحكي؟
1: يعني قلت لحالي بلكي بكرة بترتدع من حالة، بتخاف الله. بس يا بابا بعدين.
0: بعدين شو؟ احكي احكي.
1: يعني بصراحة

0: استاذ تمام.
1: مرحبا ست منال.
0: اهلا وسهلا. خير ان شاء الله؟ مو صاير شي مع رياض؟
1: رياض؟ لا، شو بده يصير له يعني؟
0: لكن شو القصة؟
1: ما فهمت اي قصة.
0: لا يعني عدم المؤاخذة، بقصد يعني انا مالي متوقع جيتك. على كل تفضل تفضل، اهلا وسهلا، تفضل لجوا الصالون يا ميت. اهلا وسهلا، تفضل.
1: شلون يعني ما توقعتي جيتي؟ مو حكينا سوا واتفقنا نشوف بعض؟
0: أنا؟ عفوا، أنت شو عم تحكي أستاذ تمام؟
1: شبك ست منال؟ مو أنت اللي اتصلتي فيني وطلبتي مني إنه إجي شوفك؟
0: أنا ما عم بفهم، هلا أنا طلبت شوفك؟ ليش؟ خير إن شاء الله؟
1: شبنا ست منال؟ ولا كلام الليل يمحوه النهار؟
0: أعوذ بالله من هالحكي. أنا لا اتصلت فيك ولا طلبت شوفك، شبنا؟
2: ها هذا أنت هون. سلامات يا صديقي.
1: رياض اسمح لي فهمك ليش أنا هون. حتماً في
2: أنت
1: في...
2: واحد كلب وحقير.
1: اسمعني بس كلمة، أرجوك.
2: إذا الواحد عم يشوف بعينه ليش ليسمع؟
0: رياض شبك شو عم تعمل؟

0: في سوء تفاهم.
1: أصبح حقير.
2: لا
3: ريان، لك ريان، ريان لك انت سألت سلمي.
1: شفقاني عليه يا كلبي، شفقاني عليه. انت خدي كمان. ها

0: وهي الحكاية كلها يا سيدي من أولها لآخرتها. غدروا فيني الكلاب يا سيدي.
1: وانت منين دريت انه رح يتلاقوا عندك بالبيت؟
0: شلون سيدي؟
1: عمول انت شلون عرفت انه رفيقك تمام رح يجي لعندك على البيت ويلتقي بزوجتك المغدورة منال؟
0: بنت لين هي اللي خبرتني وقت اللي سمعتها وهي عم توعده.
1: كيف حالته اليوم يا دكتور؟
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: عم يتحسن، يعني بقدر أحكي معه كلمتين؟
3: إيه ممكن، بس مو مثل المرة الماضية.
1: ماشي ماشي.

0: أنا أجيت بناء على تواصلها معي واتصالها.
1: بس بيان مؤسسة الاتصالات الخليوية يا سيد تمام نفى أي اتصال صادر من هاتفها لعندك.
0: لا سيدي، هي ما كانت تحكي معي اتصال عادي.
1: ده كان شو؟
0: كانت تحكي معي دائما على الماسنجر والتليجرام، وهي هاي تليفوني شوفه وفحصه واسمع الرسائل الصوتية وراح تتأكدوا من صحة كلامي.

0: هذا كلام خطير يلي عم اسمعه يا مقدم هشام.
1: نحن ظنينا عم يقول هيك لحتى ينفي علاقته بالمغدورة.
0: وبعدين؟
1: لما استلمنا تليفونه وطلبنا من خبير الأدلة الرقمية يفحص الرسائل والتسجيلات الصوتية للمغدورة والحساب اللي كان عم يتواصل معه،
0: زهرة الأقحوان.
1: اي نعم، طلع انه في معطيات تقنية جديدة، انه الحساب ما كان عم يندار من الأجهزة الخاصة بالمغدورة.
0: شو؟
1: ولا لقينا على موبايلها ولا على أجهزتها أي أثر لها الحساب.
0: طيب ورسائلها الصوتية يلي كانت تبعت له إياها هون؟
1: بصراحة يا أستاذ مالك، هالنقطة بالذات حيرتنا. تمام، يمكن يكون عم يحكي لنا الحقيقة.
0: شلون يعني؟
1: لأنه الرسائل الصوتية للمغدورة موجودة بتليفونه فعلا، لكن ما لقينا أي دليل إنها طلعت من أجهزة المغدورة.
0: طيب والعمل هلأ؟
1: هذا اللي عم نشتغل عليه هلأ من البداية، ولهيك وسعنا دائرة التحقيق وطلبنا تتبع المصدر الحقيقي اللي كان عم يندار منه الحساب.
0: أنا شايف يا مقدم هشام إنه القضية من هاللحظة هي بطلت مجرد جريمة قتل عادية.
1: نحن مو بس أمام جريمة قتل، وجريمة إلكترونية كمان.
0: صحيح.

0: تفضل ادخل.
1: احترامي سيدي.
0: طمني، شو طلع معكم يا جميل؟
1: خبراء الأدلة الرقمية قدروا يحددوا المصدر اللي كان عم يندار منه حساب زهرة الأخوان.
0: عظيم، من وين؟
1: كل عمليات الدخول على الحساب كانت تصدر من نفس خط الانترنت.
0: يعني؟
1: من خط رياض ذاته سيدي.
0: من بيته؟
1: اي نعم سيدي. وهي التقرير، تفضل.
0: مساء جميل.
1: مور سيدي.
0: بتروح لعند الأستاذ مالك رئيس النيابة فورا، وبتاخذ لي إذن خطي بتفتيش بيت رياض.

0: تفضلي عادي يا لين.
1: خير سيدي، ليش طلبتوني؟
0: انت كم سنة صار لك بتدرسي هندسة المعلوماتية؟
1: سنتين.
0: بتحبي الكمبيوتر؟
1: ايه طبعاً أكيد.
0: وهاي الأجهزة اللي بغرفتك كلها لإلك؟
1: ايه.
0: واللابتوب كمان؟
1: ايه نعم، بس هلأ يعني أنا ما فهمت شو القصة؟
0: القصة إنه لما فتشنا البيت وتحديداً غرفتك لقينا ميكروفونات احترافية وأجهزة تسجيل وعلى اللابتوب برامج متخصصة بمعالجة الأصوات واستنساخها.
1: هذا طبيعي يعني، أنا بستخدمها بالدراسة.
0: ممكن، لكن اللي مو طبيعي إنه نلاقي بنفس اللابتوب تبعك حساب زهرة الأقحوان.
1: أنا ما بعرف عن شو عم تحكي.
0: مو بس هيك، ولقينا كمان عشرات المقاطع الصوتية بصوت منال، بعضها مسجل وبعضها معدل وبعضها محفوظ بمشروع ماكتمل.
1: كذب كذب، مو صح.

0: أنا اللي استنسخت صوتها عن طريق الذكاء الاصطناعي.
1: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: قصدك من هالحركات هي؟
0: لأني بكره منك. كرهت.
2: أنت حاكي شخصيتك؟
0: إيه أنا كان بدي أبي يشك فيه ويطلقه، بس يطلقه. والله العظيم هذا اللي كان بدي إياه.
2: يعني كل هالرسائل وكل الاتصالات كانت منك؟
0: إيه أنا اللي كنت أبعته، وأنا اللي كنت أحكي مع تمام، وأنا اللي كنت أوهم أبي إنها عم بتخونه.
2: طيب وما خطر ببالك ولو للحظة إنه أبوك ممكن يرتكب جريمة؟
0: أنا كنت متأكدة إنه رح يطلقه مثل ما طلق أمي، بس ما خطر ببالي ولا لحظة إنه يحمل مسدسه ويروح يقتلها. أنا ما كان بدي إياها تموت، لك أنا كان بس بدي إياها يرجع لعند أمي. أنا السبب، أنا دمرت كل شيء.

الجلسة الآن للنطق بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب، قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي: أولاً، تجريم المتهم رياض بجناية قتل زوجته منال قصداً والشروع بقتل المدعي تمام. ثانياً، الحكم عليه من حيث النتيجة بالإعدام. ثالثاً، وللأسباب التي وجدتها المحكمة في ظروف القضية وملابساتها، ولطلب المتهم الشفقة والرحمة ونظراً لوجود إسقاط الحق الشخصي، تقرر تنزيل العقوبة إلى السجن مدة 10 سنوات. رابعاً، تجريم المتهم لين بجنحة استعمال وسائل تقنية وحساب إلكتروني منتحل وتوليد رسائل وتسجيلات صوتية منسوبة زوراً إلى المغدورة بقصد تضليل الغير، وذلك وفق أحكام المواد 14 و23 من القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية. خامساً، ولعدم ثبوت القصد الجرمي لديها إلى إزهاق الروح، قررت المحكمة الحكم عليها بالحبس مدة 6 أشهر وتغريمها مبلغ 2 مليوني ليرة سورية وحساب مدة توقيفها ومصادرة الحاسب والأجهزة والوسائل التقنية المستعملة في ارتكاب الجريمة. قراراً وجاهياً قابلاً للطعن.

0: بطريق النقد صدر وأفهم علنا.
1: المخرجان المنفذان إياد إسمندر وباسل يوسف.
2: حكم العدالة.
3: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
2: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم النشرة الرئيسية ونستهلها بأبرز العناوين والبداية مع الزميلة فرح بعد الفاصل.
1: محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم على المجرم عاطف نجيب بالإعدام بتهم القتل العمد والتعذيب.
0: رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يؤكد أن قرار إعدام المجرم عاطف نجيب محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا.
1: الرئيس الشرعي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ودعم جهود العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
0: وفي نشرتنا أيضا، نائب محافظ الحسكة يعلن توقيف عدد من مثيري الشغب في رأس العين والحسكة. أيها السادة، هذه النشرة يقرأها عليكم فرح الشوفي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. وإلى تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. البداية من القصر العدلي بدمشق، حيث أنهت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية المجرم عاطف نجيب، وحكمت عليه بالإعدام بعد تقريرها دمج العقوبات بحقه وتنفيذ أشدها. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، وعدد من أعضائها وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا. وأكد القاضي فخر الدين العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المجرم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا. وأوضح القاضي العريان أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده المجرم عاطف نجيب اقتحم المسجد العمري في درعا مع فروع أمنية أخرى، مضيفا أنه كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا بداية الثورة السورية.
0: كما

0: أشار القاضي العرياني إلى أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقا للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية، موضحا أن مساهمة المجرم بشار الأسد في الجرائم كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى. وأضاف القاضي العريان أنه تم تجريم أيضا الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوة، وهم ماهر حافظ الأسد وفهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش ولؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام. وللحديث أكثر حول هذه المحاكمة ينضم إلينا المحامي مازن عبد الله عيد. أهلا ومرحبا بك أستاذ مازن. أهلا
1: وسهلا أستاذ
0: سلمان، حياك الله. سيدي الكريم، إلى أي مدى ركزت اليوم المحكمة في حيثياتها على الأدلة والشهادات التي قدمت خلال جلسات المحاكمة؟ تفضل.
1: شكرا. لا شك اليوم كانت الأحكام اللي صدرت على عاطف نجيب والباقين هي فاتحة الأعمال من الموافقات اللي تمت، أنه بداية الثورة كانت بأسباب من عاطف نجيب، وهو كان بداية الأحكام الأعدام كمان كانت بدأت فيه. لا شك أنه المحكمة اعتمدت على الوقائع اللي كانت معروفة للجميع، لكن المحاكم عادة لا تحكم بالعلم الشخصي، إنما تتوثق بالأدلة والمعلومات وشهادات الشهود والوثائق والخبرات اللي هي بتمكنها للوصول للحكم الصحيح اللي تنتهج في مسار العدالة الصحيحة.
0: نعم.
1: ومسار العدالة الانتقالية.
0: نعم. يعني هل تطرق الحكم اليوم يعني إلى مسؤولية المتهم الشخصية عن الأفعال المنسوبة إليه بعيدا عن أي مسؤولية جماعية؟
1: هي المحكمة يعني أخذت بين المسؤولية الجماعية والمسؤولية الشخصية. المسؤولية الشخصية بالأعمال المباشرة اللي قام فيها والأوامر اللي أصدرها، إضافة إلى المسؤولية عن الأعمال اللي تمت تحت أمرته وتحت سلطته هو، أو كان بالنسبة لبشار الأسد، لأنه كمان الأمور كلها هي هالجرائم وقعت تحت سلطته الفعلية، فاعتبروهم فاعلين معنويين، لأنه هالأمور هي ما تمت إلا بموافقتهم وبعلمهم الشخصي ورضاهم عن الأفعال ونتائجها والتغطية عليها. لذلك المحكمة نهجت نهج سليم بالموضوع، اعتمدت على الأدلة والأفعال المباشرة، إضافة إنه إلى المسؤولية العامة عن الأعمال بحكم سلطتهم ومنصبهم الرسمي.
0: نعم. يعني اليوم برأيك
1: استغلالهم لهذه المناصب.
0: نعم. برأيك اليوم يعني في هذه اللحظة ما أهمية صدور الحكم اليوم ضمن مسار محاكمات رموز النظام البائد بالنسبة لذوي الضحايا؟
1: هذا الحكم اليوم يجدد الأمل للكثير اللي فقدوا الأمل من 14 سنة، يلي كانوا بعضهم فقد الأمل أنه ينجاب عاطف نجيب والباقين للمحاكمات ويضروا، حتى في بعضهم يأس من الموضوع. الآن لما إجا عاطف نجيب للمحاكمة هو والآخرين وطلعت الأحكام بحقهم، لا شك هذا بيجدد أمل وبيبين أن العدالة مهما طالت إلا أنها حاضرة وستأتي وتعاقب وتصن المجرمين، وحتى يكون فاتحة خير للأمل بجلب باقي المجرمين، ولو كان يظن الكثير أنه هذا بعيد مثل ما كان يظن أنه محاكمة عاطف نجيب بعيدة، لكن الآن نراها محققة بإذن الله، وإن شاء الله ستحقق العدالة لباقي المجرمين من رأس الهرم حتى أدنى إن شاء الله تعالى.
0: نعم. يعني اليوم هل برأيك يعني يعد حكم اليوم يبنى عليه الرسالة التي تتبناها الدولة في بناء المؤسسات وتحقيق العدالة لجميع السوريين؟
1: بالتأكيد، لا شك أنه كل شيء بداية، وهي كانت بداية كبيرة وموفقة، ولا شك عم نشوف نحن مسار العدالة الانتقالية، مسار إلقاء القبض على الفلول والمجرمين واقتيادهم للدوائر التحقيق تمهيدا لتقديم المحاكم، وكل يوم أو يومين عم نسمع بإلقاء القبض على شبيح أو مجرم أو من الفلول اللي ارتكبوا وانتهكوا أعراض الشعب السوري ودماؤه. فهذا أكيد مثل ما حكينا كانت مثل ما هو كان فاتحة عمل الثورة واللي هو بلش فيها، كان هو كمان فاتحة العقاب يلي حيستمر إن شاء الله، وهذا

0: المحاكم اليوم والحكم هو تأكيد لسير العدالة الانتقالية حتى نهايتها إن شاء الله تعالى.
1: نسأل الله تعالى الخلاص من كل من تورط بدماء
0: آمين.
1: السوريين، وكل الشكر، جزيل الشكر لك المحامي مازن عبد الله عيد، شكرا جزيلا لك.
2: وفي السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الحقيقة أخذت طريقها إلى القضاء، واليوم صدر الحكم في قضية المجرم عاطف نجيب. وأضاف عبد اللطيف أن المحكمة قالت كلمتها، وهذه ليست نهاية الطريق لكنها محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
1: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودعم برامج العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى جانب مشاريع سبل العيش والتعافي المبكر. وقال صالح عبر منصة إكس إنه ناقش مع الرئيس الشرع تزايد أعداد السوريين العائدين إلى ديارهم والملايين الذين ما زالوا نازحين، إضافة إلى الدعم اللازم لإعادة بناء الحياة في سوريا بعد سنوات من الصراع. وأكد صالح أن سوريا المسالمة والشاملة تشكل أساسا للتعافي الدائم، مشيرا إلى عزم السوريين على إعادة بناء بلدهم.
2: في الأخبار الأمنية، أدانت مديرية إعلام الحسكة الاعتداءات التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون والتي طالت عددا من مقار الأمن الداخلي في مدينتي الحسكة والقامشلي على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة رأس العين. وأوضحت المديرية أن الاعتداءات شملت إنزال علم الجمهورية العربية السورية والاعتداء عليه، إضافة إلى مهاجمة عناصر الأمن وتكسير عدد من آليات الأمن الداخلي، فيما عززت قوى الأمن انتشارها لاحتواء التوتر وضبط الوضع الأمني.
1: وفي هذا السياق، أدان نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها مناطق في رأس العين والحسكة، مؤكدا رفض أي تصرفات من شأنها إثارة الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. وأشار الهلالي إلى توقيف عدد من مثيري الشغب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددا على استمرار عمل مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن المحافظة ووحدتها.
2: وفي حلب، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة انتهاء العمليات الأمنية في عين العرب كوباني بعد استكمال الانتشار وفرض السيطرة الأمنية وعودة الهدوء إلى المدينة. وأكدت القيادة أن 19 عنصرا أصيبوا خلال أداء مهامهم، فيما ألقي القبض على 7 أشخاص من المتسببين بالأحداث تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
1: وفي خبرنا الأخير، أكدت هيئة الطاقة الذرية السورية استمرار تعاونها الشفاف والوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والدول الصديقة لمعالجة إرث النظام البائد وتفعيل عضوية سوريا الكاملة في الوكالة. وأوضحت الهيئة أنها أحرزت تقدما ملموسا بإمكاناتها الوطنية، داعية إلى تشكيل لجنة دولية متخصصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم في ظل محدودية القدرات التقنية. وأعلنت الهيئة استقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة للإعلان بشكل مشترك عن التقدم المحرز في هذا الملف ودعم استخدام الطاقة النووية سليما في مجالات الصحة والغذاء والبحث العلمي.
2: أيها السادة، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، قدمناها لكم عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، وإليكم أبرز ما جاء فيها. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم على المجرم عاطف نجيب بالإعدام بتهم القتل العمد والتعذيب. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يؤكد أن قرار إعدام المجرم عاطف نجيب محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا. الرئيس الشرع يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعزيز التعاون ودعم جهود العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

0: وكان في نشرتنا أيضا نائب محافظ الحسكة يعلن توقيف عدد من مثيري الشغب في رأس العين والحسكة.
1: متابعينا الكرام، هذا الختام، وتقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، في التقديم والحوار فرح الشوفي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا بتاريخ 10 آب 2026 والمتضمن الاعتراف بما سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم على المجرم عاطف

0: نجيب بالإعدام بتهم القتل العمد والتعذيب. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما غيابيا بالإعدام على المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد المضي في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى يؤكد أن صدور الحكم بحق المتهم عاطف نجيب محطة مفصلية في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة. بقيمة مليون دولار منحة مالية رئاسية لدعم مستشفى تدمر الوطني والنهوض بالمنظومة الصحية تتزامن مع افتتاح قسم جديد لغسيل الكلى. وفي خبرنا الأخير، وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة احتياجات المشافي والمراكز الصحية في المحافظة وخطط إعادة تأهيلها. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: دمشق أرض البدء بالانتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

وعز الشرق أوله دمشق. حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمية. في حلقة هذا اليوم نتابع ما حللناه وما قدمناه في الحلقة الماضية مع الأستاذ محمود قرقورة، رئيس قسم الرياضة في صحيفة الوطن السوري.

0: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود عبر الهاتف. أستاذ محمود عم تسمعني؟ أستاذ محمود
1: معك أنا
0: تمام تمام. حياك الله أستاذ محمود وأهلا وسهلا فيك بالحلقة الثانية من اللي بلشناها الأسبوع الماضي. نحن حكينا عن الدوري الإنجليزي وحكينا عن الدوري الإسباني وحكينا أيضا عن باريس سان جيرمان الفرنسي بالأسبوع الماضي، ولكن صار في مثل ما بيقولوا بعالم الرياضة أبديت مباريات جديدة. باريس سان جيرمان تعادل مع اليونايتد على سبيل المثال، وموناكو هزم ليفربول ومباريات أخرى. إذا بتحب تعطينا هيك انطباع سريع عن الدوريين الإنجليزي والإسباني ومباريات باريس سان جيرمان، لنكمل الدوري الإيطالي والدوري الألماني ومن ثم دوري أبطال أوروبا.
1: لا هو الصراحة الدوري الإنجليزي الاستعدادات يعني حملت نتائج متباينة للأندية.
0: نعم.
1: شاهدنا مانشستر سيتي يفوز على أتلتيكو مدريد بثلاث أهداف لهدف بعد التأخر بهدف، بينما ليفربول عم يخسر مثل ما تفضلت مع موناكو 2-3 بعد التقدم بهدفين.
0: نعم.
1: يعني بعد ما رجع عديد من اللاعبين الأساسيين للمشاركة في المباراة، وشاهدنا يعني آخر تطورات إنه ليفربول عنده مشكلات دفاعية، إنه أراوخو على يعني صار بين اللاعبين للموسم القادم لتعميق عمق الدفاع
0: على سبيل الإعارة
1: مع فان دايك، تمام، مع تكفل كم الأجور للاعب راتب اللاعب. شاهدنا طبعا اليونايتد يعني قدم نتائج جيدة حتى الآن في فترة الإعداد، نتائج لافتة يستكمل ما أنهاه الموسم الفائت مع المدرب مايكل كاريك. يعني بنشوف نحن اليونايتد فريق مقنع حتى الآن مع مايكل كاريك، لذلك هو استحق هذه المكافأة بعقد دائم لمدة 3 سنوات. السيتي يخوض مرحلة ما بعد غوارديولا، ليفربول ما بعد مرحلة ما بعد سلوت، ولاية سلوت استمرت موسمين فقط، موسم رائع جدا وموسم لا ينتمي إلى ليفربول، شاهدنا يعني شيء مختلف. فريق أرسنال ما زال من المرشحين للحفاظ على لقب الدوري حتى اللحظة، يعني في مكاتب المراهنات هو الأكثر ترشيحا للمحافظة على لقب الدوري، لكن الدوري الإنجليزي عودنا دائما على الكثير من الأحداث الصاخبة لا يمكن التنبؤ بأي شيء في ملاعب البريمير ليج.
0: نعم.
1: في إسبانيا كنا تحدثنا وتوقفنا عند جزئية رودري وأنه القريب ممكن يغادر للملك، لكن حاليا نشاهده يعني أقرب إلى برشلونة.
0: إلى برشلونة نعم. وأنا خربط بين رودري وبيدري. نعم. لاعب برشلونة. نعم. نعم.
1: لذلك هذه ستكون صفقة الموسم على
0: يعني هل من المعقول يعني أستاذ محمود، يعني شخص أو لاعب كرة قدم أعطى موافقة مبدئية لينتقل إلى نادي ثم ينتقل إلى الغريم التقليدي لهذا النادي بي بي بي بنفس البلد؟
1: طيب ماذا حدث في الموسم الفائت مع المدافع كريستال بالاس وليفربول؟ يعني شاهدنا في طوال الموسم انتقل إلى ليفربول وأجرى الفحص الطبي وتمت موافقة مدافع كريستال بالاس.
0: نعم.
1: جيه.
0: نعم.
1: وتمت الموافقة لكن
0: والتغت الصفقة
1: لينتقل في الشتاء إلى مانشستر سيتي. نشوف لماذا يعني هذا المدرب وقتها كريستال بالاس كان سيقدم استقالته إذا تم انتقال اللاعب، فالإدارة رفضت الانتقال وعاد اللاعب ثم انتقل إلى نادي آخر. هذا يحدث لأن دائما هناك جزئيات صغيرة تتحكم بانتقالات اللاعبين. أحيانا يكون وكيل أعمال اللاعب يقف حجر عثرة
0: في
1: هذا الجانب. هذا الأمر يحدث يعني. أحيانا يكون بدل الانتقال يكون الفارق ضئيل جدا، إدارة النادي تتشبث بدفع مبلغ معين واللاعب يريد، أحيانا لا يتم الاتفاق على الشروط الشخصية، لا يتم الاتفاق بين الأندية، أحيانا العكس اللاعب يكون قد تكلم مع الأندية عنده هو في حر يعني خلونا وقريبا أن يصبح لاعبا حرا يتفق على الشروط الشخصية ثم يحدث متغيرات، لكن لذلك هذا الأمر كل شيء وارد في انتقالات اللاعبين. لذلك يعني لم أتفاجأ ودائما كنت أقول لك تحت الهواء أنا هذه الفترة من الموسم والحديث عن انتقالات اللاعبين أمقتها بصراحة لكثرة أنه نشاهد نرى الجعجعة الكثيرة ولكن الطحن يكون قليل.
0: نعم نعم. مين أبرز اللاعبين أستاذ محمود حاليا دون أندية؟ يعني كان أبرزه محمد صلاح وانتقل يعني إلى ترابزون التركي، والآن يعني في لاعبين أكيد بدون أندية ممكن كتير تكون إلى دور فعال في الأندية الكبار بالدوريات الخمس الكبرى. الكبرى.
1: مثل ما تفضلت يعني يكاد يكون محمد صلاح هو
0: الأبرز.
1: اللاعب الأبرز الصراحة.

0: لأنه هو محمد صلاح حتى يعني عندما أعلن أنه سيغادر ليفربول شاهدنا يعني خلينا نقول القيل وقال كثير جدا وتنبؤات، وحتى في الصحافة المصرية حتى المقربين من محمد صلاح لا أحد يعرف أين سيذهب. بالنهاية حط به الرحال في تركيا،
1: حتى أحلام العودة لليفربول كانت موجودة في وقت من الأوقات.
0: تركها مفتوحة عند هو وجه رسالة يعني. لكن مشكلة محمد صلاح هو الراتب المرتفع، يعني محمد صلاح راتب مرتفع، وأعتقد أن التفكير اللاعب في هذا التوقيت بالذات يعني بالمال يعني
1: حق مشروع
0: شأن شخصي على اعتبار أن يعني أيامه باتت معدودة في عالم كرة القدم. لكن أعتقد محمد صلاح كان عنده ما يقدمه في الدوري الإنجليزي حتى الآن لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية. يعني أعتقد أن عنده القدرة ليلعب على الأقل موسمين، لكن حط به الرحال في تركيا. والكثيرون من المصريين توقعوا أن ينتقل إلى الملاعب العربية، إلى الدوري السعودي مثلا. لكن كل هذه الاحتمالات كانت واردة، كل هذه الاحتمالات كانت تحت القيل والقال، لكن بالنهاية استقر به المقام في الملاعب التركية. هل سينجح محمد صلاح أم لا؟ الدوري التركي دوري صعب، دوري يعني خشن جدا، يعني لا يقل عن الدوري الإنجليزي من حيث اللعب القاسي والشراسة على كل كرة يعني ذلك هذا. لكن هل سيكون محمد صلاح هو الرمانة الجزان؟ محمد صلاح عودنا على النجاح أينما حل وارتاح، لكن فترة نجاحه العظمى مرتبطة بليفربول.
1: نعم. البديل اللي كان مطروح عن محمد صلاح في ليفربول هو برادلي باركولا، ولكن لحد الآن ما في شيء رسمي، رغم أنه عروض عم تتقدم. أتوقع آخر عرض كان 115.
0: هو المشكلة أنه ليفربول
1: مليون
0: أي لاعب يا أي لا. لاعب يعني ليفربول أو أي نادي من الأندية الكبيرة يضع نصب عينيه لاعبا كبيرا يرتفع ثمنه مباشرة، بمجرد أن أحد كبار أوروبا يتكلم عن اللاعب يرتفع الثمن. ربما لا يكون السعر هذا هو، لكن يعني ربما يكون 100 مليون جنيه استرالي مبلغ كبير ومرقوم وكاف، لكن لأن ليفربول لو غير ليفربول لما وصل إلى هذا الرقم. عندما يضع مانشستر يونايتد، يضع ليفربول، يضع تشيلسي، مانشستر سيتي، ريال مدريد، برشلونة، أي لاعب على الرادار يرتفع ثمن اللاعب. اليوم باركولا ثمن مرتفع، لكن بالنظر إلى الأموال التي دفعها ليفربول في الموسم الفائت يعني يبدو الرقم عاديا. هو دفع
1: بحوالي 500
0: مبلغا كبيرا،
1: 500 مليون،
0: دفع بإيزاك قرابة 125 130. لذلك اليوم هذا الرقم المطلوب، انه الشروط الشخصيه يقال اللاعب عنده الرغبه ينتقل الى ليفربول عنده الرغبه بالتعاقد مع باركولا. اعتقد ان مبلغ 100 مليون مبلغ كافي من وجهه نظر شخصيه، لكن اليوم نحن عم نشوف انه الحوافز هذا المبلغ هي التي ترتفع. يعني اذا فاز ليفربول بلقب بطوله الدوري مثلا يستفيد مع باريس سان جيرمان. انا اقول مثلا لست في
1: تماما
0: لست من يوقع العقد،
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: فيستطيع ان يفوز يعني يحتاج
1: مبلغ يعني معين بياخذه باريس سان جيرمان،
0: يكون ليفربول مجبرا بدفع وليكن 10 ملايين جنيه استرليني اذا فاز ليفربول ببطوله الدوري. اذا لعب مثلا 30 مباراه في الموسم الاول مثلا ياخذ 5 ملايين، اذا فاز مثلا بكاس الاتحاد الانجليزي
1: ياخذ مبلغ
0: اذا سجل 20 هدفا مثلا او ساهم ب 30 هدفا بين تسجيل وصناعه يكون هناك مبلغ. لذلك الحوافز، فاز بدوري ابطال اوروبا 10 ملايين، لذلك يقال دائما ان الحوافز تصل الى نصف المبلغ، وهذا شيء تحفيزي. وانا كتبت زاويه خلال الاسبوع المصرم يوم الاحد الفائت في صحيفه الثوره السوريه تتكلم عن هذا الجانب، لان العقود دائما بين الهوايه والاحتراف، هذه العقود الاحترافيه هذا جانب احترافي، ان يكون ضمن العقود بنود تحفيزيه للاعب وللنادي ولكل الاطراف. نحن في انديتنا يدفع على سبيل المثال النادي بقرابه مليار ليره سوريه تجاه لاعب معين، ويدفع المليار عقد مقدم عقد مباشره، وياتي اللاعب الى الدوري ربما يتعرض للاصابه او ربما يتعرض لبطاقه حمراء يغيب على اثر 4 مباريات. طيب ماذا هو فاعل؟ هذه مشكله كبيره. هل تضع الانديه شروطا في اوروبا؟ هذه الشروط موجوده، انه اذا اللاعب تعرض لعقوبه قاسيه يخصم من عقده، إذا غاب عن عدد معين من المباريات يخصم من عقده. هذه المشكلات الجزئيات التي لا نستطيع أن نباهي بها الغير صراحة، تحتاج إلى وقت طويل لنصل إلى ما وصل إليه الآخرون صراحة في هذه العقود صراحة.
1: نعم. أستاذ محمود، قبل ما أنتقل للدوريين الإيطالي والألماني ومن ثم دوري أبطال أوروبا، حابب تضيف شيء عن الدوري

0: دوري يعني عن باريس سان جيرمان بالاخص والدوري الانجليزي والدوري
1: لا الصراحة باريس سان جيرمان يبقى من الأندية التي استحقت الاحترام على مدار السنوات الأخيرة. نعم. يعني منذ أن تحولت ملكية النادي قطرية، هذا النادي كان عنده طموح دائما فوز بدوري أبطال، لذلك الفوز باللقب في آخر موسمين تعاقد مع عديد من اللاعبين، بات هذا النادي يعني هو الواجهة لمعظم لاعبي العالم، نادي كبير صراحة. نعم. يعني هذا هو الاستثمار الحقيقي في الرياضة. لم يكن باريس سان جيرمان قبل الملكية القطرية كما هو عليه الآن، هذا هو الاستثمار الحقيقي.
0: كانت سيطرة بعض الشيء على الدوري الفرنسي، ولكن
1: لا سيطرة محلية.
0: نعم سيطرة محلية
1: بين أوروبيين.
0: نعم يعني بموسمين متتاليين طبعا،
1: بوجود الريال والبرشا أنت عم تفوز، بوجود عمالقة الدوري الإنجليزي، بوجود الباير، هذا شيء كبير. نعم. يعني لا أكيد. يمكن النظر إليه على أنه أمر عادي، بالعكس هذا شأن كبير جدا.
0: وأيضا نوعية اللاعبين الموجودين بباريس سان جيرمان أستاذ محمود يعني بتسمح وبتلبي، وأيضا عقلية المدرب لويس أنريكي بتسمح كمان بخوض بطولات كبيرة مع أندية كبيرة وعريقة وأنه ينتصر عليها ويتوج بالبطولة
1: دون أدنى شك. أنت توفرت الأدوات للمدرب أنريكي، والمدرب عظيم عرف كيف يوظف هذه الإمكانية، ليس عنده مشكلة بالتخلص من خلينا نقول بعض الأيقونات، لكن هذه الأيقونات خلينا نقول أكل الدهر عليها وشرب من جانب، أو أنها تريد أن تلعب في نادي آخر والمقصود مبابي من جانب آخر. يعني تصور هذا الحدث، يعني أنت الباريس يفوز بدوري الأبطال بعد رحيل مبابي، هذا شيء كبير، هذا لا يحدث. يعني أنت تراهن
0: نكبة لأمبابي أستاذ محمود، نكبة لأمبابي كانت فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، هي نكبة لأمبابي
1: تماما. نعم. لأنه هو ذهب إلى ريال مدريد لأجل ذلك.
0: نعم.
1: يعني تصور أنت تذهب إلى نادي كبير بحجم ريال مدريد، شئنا أم أبينا
0: أكيد مين. طبعا
1: ريال مدريد هو أهم نادي في العالم، هو نادي القرن العشرين، هو محط أنظار اهتمام أي لاعب في الكرة الأرضية، ليس هناك أي لاعب لا يتمنى اللعب لريال مدريد. صحيح. ريال مدريد هو النادي العملاق، هو النادي الحلم لأي لاعب في العالم، ومع ذلك يعني أن لا يفوز بدوري الأبطال في آخر موسمين ويفوز لا، يعني هذا بصراحة يعني ذكرني كثيرا إذا متذكر كوتينيو عندما غادر ليفربول.
0: نعم ذهب إلى برشلونة موسم اللي بعده، هزم برشلونة بالأربعة في الأنفيلد وفاز ليفربول بدوري الأبطال. نعم
1: هذا يعني صراحة حدث، ذكرت مايكل أوين عندما غادر ليفربول
0: إلى ريال مدريد
1: صيف 2004 وفاز ليفربول بدوري الأبطال 2005.
0: نعم
1: هذه غصة بحلق اللاعبين يعني. لكن هل نستطيع القول بأن مبابي لاعب عادي؟ بالطبع لاعب غير عادي. اليوم مبابي من أهم لاعبي العالم، يعني من أهم لاعب صندوق في العالم شئنا أم أبينا. الحصيلة التهديفية التي يسجلها سواء مع الأندية أم المنتخب تتحدث عن ذلك، لكن بالنهاية اللقب الكبير هو الأهم. تصور أنه حتى لقب بالدوري الإسباني وما فازوا في آخر موسمين، يعني هذه مشكلة، أنه كان عم يفوز بالألقاب الفرنسية ولم يفوز مع الريال. تصور.
0: أكيد. نعم. رح ننتقل للدوري الإيطالي، يعني كتير فرق نحن منحبها كنا ونتابعها بالدوري الإيطالي، إنتر ميلان، إسي ميلان، نابولي، اليوفي، يعني كومو الفريق الصاعد الموسم الماضي اللي أثبت أنه قادر ينافس بأقل جودة من اللاعبين وقدر يتأهل لدوري أبطال أوروبا. أستاذ محمود
1: هذه حالة نادرة.
0: نعم.
1: يعني هذه لا تحدث تحديدا في الملاعب الإيطالية، لا تحدث بين الحين والآخر. يعني كان الحدث الأبرز، الحدث المهم، الحدث المفاجئ هو أعطى للدوري رونقا، أن يقال بأنه ملح البطولة. كل هذه الأمور تنطبق على الفريق، لأنه يعني خلينا نقول فاجأ العالم بما وصل إليه مع المدرب فابريغاس. والمدرب فابريغاس صراحة يعني هو عندما كان لاعبا، يعني هو لاعب عنيق، فرض نفسه أينما حل وارتحل، وكان برز في برشلونة وقبلها برز في أرسنال، لذلك أعطانا نسخة مصغرة عن الأندية الطامحة التي تستطيع كتابة التاريخ بأدوات بسيطة.
0: نعم. خلينا نحكي لك عن الإنتر المتوج بالبطولة بالموسم الماضي. الإنتر بعد سقوط اليوفي، خلينا نحكي سقوط اليوفي بعد 9 مواسم سيطرة على الدوري الإيطالي، يعني شفنا إنتر، شفنا ميلان، وشفنا نابولي عم تتناوب بالتتويج على الدوري الإيطالي. الإنتر حاليا عنده حلم أتوقع هو أن يكون متوجا بدوري أبطال أوروبا.

0: على المستوى المحلي هو مسيطر، ولكن في دوري أبطال أوروبا دائما عم تشوف شيء مختلف للإنتر في الدوري الإيطالي.
1: طبعا احنا تصور من يعد الى ذاكره الدوري الايطالي، يعني اليوفي هو الزعيم ب 36 لقبا، لكن اخرها كان 2020 مثل ما تفضل.
0: نعم.
1: ياتي بعده الانتر 21 لقبا، هو اخر الموسم الفائت. يعني خلينا نقول عوده الروح للانتر في السنوات الاخيره. ميلان 19 لقبا اخرها 2022. تصور جنوى 9 القاب اخرها 1924، يعني مضى 100 وعامان على اخر تتويج لجنوى. تورينو عنده 7 ألقاب آخرها 76. يعني شيء البولونيا عنده 7 ألقاب آخرها 64. فيرتشيلي عنده 7 ألقاب آخرها 1922. لاحظة نابولي عنده 4 ألقاب، نابولي 4 ألقاب آخرها 2025. الإنتر هو فريق بصراحة فريق محترم. يعني فريق عنده التاريخ، عنده العراقة، وهو بالمناسبة صحيح أن ميلان هو كان أول نادي إيطالي يفوز بدوري الأبطال، لكن الإنتر كان أول نادي إيطالي يفوز باللقب مرتين متتاليتين، كان ذلك عام 64 و65. وعنده العراقة وعنده التاريخ، هو كانت فترة التحضير حافلة لهذا النادي. فاز الإنتر 2-1 على كارل شروهر الألماني يوم 26/7، تعادل مع سيتي 3-3 وفاز بالترجيح يوم 1/8، ثم تعادل مع ميلان 1-1 يوم 5/8، وفاز على اليوفي 2-1 8/8. هو عنده سيواجه بيتيس 15/8 قبل بداية الدوري مع مونزا يوم 22/8. طبعا الانتر من اهم اللاعبين طبعا المنتقلين ستون من مانشستر سيتي،
0: يعني ستونز. نعم
1: عندك من اللاعبين البارزين لوتارو مارتينيز هو قائد الفريق، شاهدناه لاعب بارز طبعا دائما مع المنتخب الارجنتيني، ولاعب كتير مهم مع فريق الانتر. إضافة لكال هانولو لاعب تركيا، لاعب الوسط، يعني لاعب كتير مهم. ماركوس تورام الفرنسي لاعب كتير مهم. لذلك احنا اليوم عم نشوف ايضا في صربي ستانكوفيتش من بروج البلجيكي. الرهان يعني دائما يقولون اخي الحفاظ على القمة دائما اصعب من الوصول اليها. اليوم الانتر هو بطل الدوري دون شك، الحفاظ على البطولة اصعب، يفكر في دوري الأبطال. في الموسم الفائت لم تكن أمور على ما يرام، في الموسم الذي سبقه بلغ المباراة النهائية بعد موسم مثالي على الصعيد الأوروبي.
0: نعم.
1: استطاع أن يحقق العديد من النتائج، لكن بصراحة المباراة النهائية كانت للنسيان، يعني شيء مخزي. يعني لم يخسر فريق في نهائي دوري الأبطال بفارق 5 أهداف عبر تاريخ المسابقة، على فكرة عبر تاريخ المسابقة
0: إلا إنتر. إلا إنتر
1: يعني تصور هذه، يعني كانت فارق 4 أهداف، أربعة أهداف. يعني كنا دائما نقول يعني أنه فوز ريال مدريد على فرانكفورت 7-3 نهائي شهير.
0: نعم.
1: فوز ميلان على برشلونة نهائي 94 نهائي 4-0، يعني فوز كبير، يعني نتيجة عريضة جدا كنا نقول، يعني حتى أتت هذه النتيجة. ووقتها يعني في نهائي 94 أيضا كان عنده مع ستيوا بوخارست الروماني، لم تأخذ الذاكرة ميلان فعلها 4-0 أيضا. لذلك هذه النتائج العريضة ثم أتت نتيجة 5-0 في وقت كان فيه باريس سان جيرمان يتمنى الفوز بنصف هدف صراحة. وليس يعني كانت الترشيحات متقاربة، هو يريد الفوز بنصف هدف، الإنتر أبعد برشلونة، لكنه في أرض الملعب بصراحة شاهدنا فريقا يلعب وفريقا يتفرج، فكانت النتيجة الكبيرة الكارثية.
0: نعم. بقية استعدادات الأندية الإيطالية، يعني ميلان، نابولي،
1: خلينا نحكي على اليوفي لأنه
0: اليوفي نعم
1: هو زعيم المسابقة.
0: نعم.
1: هو تعادل مع بازل السويسري 0-0 يوم 18/7، فاز على ستاندر لياج بلجيكي بهدف يوم 25/7، فاز على نيس الفرنسي 2-0 يوم 31/7، على تشيلسي الإنجليزي 1-0 يوم 5/8، خسر أمام الإنتر 1-2 يوم 8/8. واليوم كان عم يلعب مع باليرمو الإيطالي. طبعا احنا إذا بدنا نتحدث عن اليوفي، هو النادي الزعيم المحلي دون شك. وتأخر حتى فاز بدوري الأبطال عام 85 للمرة الأولى بعد مجزرة هيسل. طبعا ذاك اليوم فاز بلقب دوري الأبطال مرتين، هذا رقم لا يليق بجوفنتوس بالمناسبة.
0: عم تضربنا بحجارك أستاذ خالد.
1: تماما.
0: يعني بعد المجزرة عم تضربنا بحجارك يعني.
1: لا يعني
0: عم تحكي على ليفربول صرت.
1: نعم. المجزرة الشريرة.
0: نعم طبعا.
1: بالمناسبة يعني وقت التحكيم لعب دوره في تلك المباراة كي ترتاح ضميرك يعني. يعني ركلة جزاء غير صحيحة والتغاضي عن ركلة جزاء صحيحة لليفربول.
0: وجمهور ليفربول جمهور عصبي جدا.
1: نعم.
0: معروف. نعم.

0: لذلك هذا ما حدث وقتها في تلك المباراة. اليوفي طبعا من الأندية بصراحة التي يعني لها باع، لها تاريخ، لها عراقة في الكرة الإيطالية. يعني هو سيطر كثيرا وطويلا على الدوري الإيطالي، لكن اليوم نشوف الفريق اليوفي هو يتمنى العودة إلى سالف عهده. يعني اليوم عم نشوف أنه أهم اللاعبين كولومواني من باريس سان جيرمان، يعني بنشوف إحنا ممكن يكون في يعني خلي موسم جديد لفريق يوفنتوس كي يعود كما عهده المراقبون. بالمناسبة يوفنتوس من الأندية التي لها مشجعون حول العالم، يعني يكاد يكون إذا نحكي بالأندية الإيطالية مشجعو اليوفي يعني أعتقد أنهم كثف حول العالم، وأعتقد هم في المحل. هو بالمناسبة عنده هو أكثر مشجع، هي معلومة كنت دائما أقولها، المشجعون الأكثر في تورينو لنادي تورينو، لكن المشجعون الأكثر لليوفي في إيطاليا هم لليوفي. تصور اليوفي أكثر فريق له مشجعون في إيطاليا، لكن في مدينته تورينو هو صاحب
1: المركز الثاني.
0: لكن هو عنده المشجعين الأكثر صراحة. بدنا نحكي على ميلان.
1: ميلان هو الزعيم الإيطالي في المسابقات الأوروبية.
0: نعم بسبعة ألقاب. صدقت لأنه الحديث عن ميلان يحتاج إلى كتب صراحة. هذا نادي عملاق.
1: أنا متوقع ليفربولية، يعني خاصة مثلك أستاذ محمود بيحبوا ليفربول بيحبوا ميلان، ما بعرف ليش.
0: طبعا السبب. طبعا
1: رغم أنه في يعني خسارة 2007 يعني كانت قاسية ب2-1 على ليفربول.
0: للأمانة لنكون منصفين، نهائي 2005 ميلان كان أقرب للفوز هو الأجدر. نهائي 2007 كان
1: انعكست الآية تماما،
0: تبادل الأدوار. يعني نهائي 2005 يعني خيالي، لا يمكن أن تتوقع أن يخسر ميلان بتلك التشكيلة مقارنة بتشكيلة ليفربول التي لا تضم من العمالقة سنه غير ستيفن جيرارد، يعني إذا إذا إذا إذا صنفنا. يعني لذلك ميلان هو عنده كان عدة مباريات تحضيرية مع السلتك 2-2 يوم 25/7، مع الإنتر 1-1 يوم 5/8، مع تشيلسي 0-3 يوم 8/8، مع اليونايتد بده يلعب يوم 15/8، والافتتاح مع تورينو يوم 23/8. يعني تكفي الإشارة إلى وجود مودريتش. طبعا مودريتش هذا أيقونة من أيقونات كرة القدم، يعني هذا لاعب أني أعتقد لو أنه كان في صفوف منتخب كبير لكان له شأن آخر. هو صحيح في كرواتيا، لو كان في صفوف منتخب عملاق لكان الوضع مختلف، لكنه بإمكانيات قليلة استطاع قيادة كرواتيا إلى نهائي كأس العالم وإلى نصف النهائي التالي بين 18-22، فضلا عن دوره المحوري بألقاب ريال مدريد في السنوات الأخيرة، في السنوات الألفية الثالثة بعدما جاء من نادي توتنهام. دين كونكو، بابلوفيتش، طبعا الرهانات كثيرة، لكن دائما الحديث قبل بداية الموسم يكون كثيرا بانتظار الفعل. أحيانا تتطابق الأمور على أرض الواقع أم لا. نابولي طبعا يعني أيضا له باع أيضا في السنوات الأخيرة، هو حقق اللقب 4 مرات مثل ما حكينا آخرها في الموسم قبل الفائت. هو فاز على أوساسونا 2-1 يوم 5-8، وتعادل مع سيلتا فيغو 1-1 يوم 8-8، وقبلها كان قد لعب مباراتين محليتين، فاز 2-0 يوم 26/7 على كراريس، وخسر أمام إيتسو 1-3. طبعا إيتسو أندية إيطالية طبعا،
1: لا بدرجات مختلفة، يعني من درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة.
0: طبعا من هو يعني عنده اللاعبين البرازيليين، لكن يبقى دي بروين ولوكاكو من بلجيكا، هذان اللاعبان يعني من خلينا نقول من أساطير الكرة البلجيكية. أساطير الكرة البلجيكية، يعني هذان اللاعبان هداف تاريخي ولاعب عملاق مع مانشستر سيتي. مكتوميناي الاسكتلندي ايضا لاعب كثير مهم، اليسون سانتوس من البرازيل، جوفاني البرازيلي، نيريس من البرازيل، لكن بانتظار ما سيحصل في الموسم. لذلك انت بتشوف اليوم سبق وتكلمنا اخ زين، نعيد ما قلنا سابقا، هلا باسبانيا تتوقع الدوري بين البرشا والريال
1: اكيد
0: مباشره.
1: نعم
0: في انجلترا تتوقع ارسنال والسيتي، وثم تتوقع منافسه من فريق ثالث خلينا نقول. لكن اليوم انت بتروح على المانيا بتقول البايرن بطل، بتروح على فرنسا بتقول باريس سان جيرمان بطل
1: اكيد قولا واحدا،
0: لكن بتروح على ايطاليا
1: ما فيك تعرف البطل.
0: ترشح هذيل الانديه الخمسه اللي عم نحكي عنها، ميلان والانتر،
1: مستحيل.
0: بترشح اليوفي، بترشح نابولي، يعني هذه الانديه بصراحه انديه كبيره. يعني هذه الانديه ترشحها، هذه الانديه الاربعه ميلان والانتر واليوفي ونابولي للمنافسه على اللقب. ولا تستبعد ان تحصل مفاجاه لنادي يكون

0: خلينا نقول ملح البطولة.
1: نعم يعني مثل الموسم الماضي كان كومو هو ملح البطولة، ولو كان عنده بعض اللاعبين ذو جودة عالية ببعض المراكز كان ممكن كتير نشوفه عم ينافس على لقب الدوري. خلينا ننتقل لألمانيا. لكان هاري كين عم يتوج ب هاري كين الإنجليزي عم يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2026 بعد تسجيله 36 هدف في الدوري الألماني خلال موسم 2025 و2026. طبعا هي تاني مرة في مسيرته بعد عام 2024. شو رأيك يعني هاري كين إضافة جيدة للبايرن؟
0: ممكن لهذا اللاعب أن يحصل. هو لاعب يعني صبر طويلا.
1: صبر أم قتل نفسه في توتنهام؟
0: لا هو طيب هذا إخلاص وفاء.
1: نعم
0: يعني أنه هو يذكرني بستيفن جيرارد. طلب كثيرا ستيفن جيرارد في ريال مدريد، طلب كثيرا في الإنتر، طلب كثيرا في تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا، طلب كثيرا يعني مع معظم الأندية، وكان يقول دائما لا طعم للتتويج مع غير ليفربول،
1: إلا مع ليفربول.
0: كان يرفض. نعم. كان يرفض. نعم. لذلك اليوم هاري كين طبعا، وليفربول أنت تتحدث لا تتحدث عن توتنهام، صبر طويلا مع توتنهام،
1: ولكن ليفربول بهذيك الفترة كان محطم، كان مدمر ليفربول قبل كلوب. يعني عم أتكلم
0: دون أدنى شك. نعم. دون أدنى شك. لذلك اليوم هذا اللاعب يعني ذهب إلى بالمناسبة بأول موسم ذهب لألمانيا توج ليفربول.
1: توج يعني إجا مثل النحس على على على بايرن ميونخ.
0: نعم. تماما. لكن بالنهاية في الموسم التالي شاهدنا، لكن للأمانة حتى اللحظة هو تتويج مستحق. هاري كين كان يستحق أن يمضي مع المنتخب نحو نهائي كأس العالم، لكن المنتخب الأرجنتيني انتفض في الشوط الثاني واقتلع بطاقة العبور المستحقة طبعا مع إنه إنجليزي. منشوف إحنا هاري كين حتى اللحظة من وجهة نظر شخصية تصدر سباق الكرة الذهبية، عطفا على ما قدمه مع المنتخب وما قدمه مع النادي.
1: ممكن نشوفه متوج بالكرة الذهبية؟
0: ممكن ممكن ممكن
1: بوجود كيليان مبابي وتألقه بالمونديال العالمي.
0: ممكن يعني المونديال يعني كلاهما مركز ثالث رابع في كأس العالم،
1: ولكن عدد أهداف مبابي أكثر، 10 أهداف.
0: نعم هو هداف
1: 12 هدف مقابل 6 أهداف. ل
0: هو هداف كأس العالم، هداف كأس العالم بعشرة أهداف. ما عندنا مش
1: 10 عفوا. نعم
0: إيه 10 أهداف. لكن أنت اليوم تتحدث كلاهما خرج من نصف النهائي. لذلك اليوم هما في خضم دوري أبطال أوروبا، يعني بشوف كلاهما كان مؤثرا. في الغلبة كانت لهاري كين بمواجهة البايرن والريال، لذلك اعتقد انه هذه ليست مشكله. لكن تتحدث عن الفائز بلقب، انه هل هو سيكون من اسبانيا رودري؟ هذا امر غير متوقع، لانه اسبانيا عم نشوفها كمنظومه جماعيه اكثر من لاعبين فرديين.
1: نعم.
0: هذا تماما كما حصل 2010 عند التتويج بلقب كاس العالم.
1: ممكن يتوج فيها ميسي
0: كما كان يحدث في التتويج باليورو 2008 ويورو 2012.
1: ممكن يتوج فيها ميسي
0: ممكن حاليا لا اكيد لو فاز بكاس العالم. نعم
1: مع انه يعني عنده 8 اهداف.
0: لا لن يفوز.
1: عنده 8 اهداف استاذ محمود.
0: ولو كان ولو كان ولو كان هو 8 اهداف اكيد، لكن لو فازت الارجنتين بكاس العالم لكان ميسي حامل الكره الذهبيه قولا واحدا. لكن اليوم انت عم تتحدث عن لاعب خرج من يعني خسر المباراه النهائيه وهو وصيف الهدافين. هو عمل موسم كثير، عمل نسخه مونديالية الافضل لميسي، لكن مقارنه بما قدمه على مدار الموسم هاري كين حتى لحظه هو افضل. لكن هذا الامر يعني خلينا نقول بمجرد توقعات. منشوف احنا البايرن عنده طبعا القدره انه ينافس. فائده الامل كانت بالنسبه لهاري كين بالمناسبه هي دوري الابطال اكثر منها كاس عالم، لانه كان اقرب لدوري الابطال. اليوم بنشوف انه ذاكر مع استون فيلا وفاز 2-1 يوم 7/8، مع نادي جيتو الكوري الجنوبي فاز 2-1 قبل يوم 4/8، روتاش ايجيرن 15-0 نادي الماني طبعا مغمور يوم 3/7 15-0، فيسي بادين خسر 1-2 يوم 25/7، هو سيلعب مع دورتموند السوبر يوم 22/8. السوبر طبعا هي انطلقت عام 87 واستمرت عام حتى 96 ثم توقفت حتى 2010، من 2010 وحتى اليوم. طبعا 11 مرة فاز البايرن بكأس السوبر الألمانية مقابل 6 مرات لفريق دورتموند. إذا ما نتحدث عن اللاعبين الموجودين بصفوف البايرن، هم لاعبون عمالقة. يعني إذا أردت أن تتحدث عن نوير، يوناثان تا، كيم، دياز، ألفونسو ديفيز، كيميتش، جنابري، موسيالا، أوليسي، والوافد الجديد من أيندوفن المغربي صيباري. لذلك عنده لاعبين، عنده لاعبون
1: كومباني، يعني عنده لاعبين خلاص الدوري الألماني في الجيب مثل ما بيقولوا. ولكن هلا حلمه هو يعني أو توجهه أو تركيزه راح يكون على دوري أبطال أوروبا.
0: صدق. نعم هو بصراحة حسم الدوري بشكل مبكر يريح المدربين. لأنه اليوم أنت عندما في الموسم الفائت يعني البايرن كان حاسما للدوري عندما خرج من دوري الأبطال، لذلك هذه كانت الغفوة الكبيرة.

استطاع العودة من بعيد، يعني في مباراة الاثنين كانت أمام باريس سان جيرمان، استطاع أن يقلص الفارق إلى هدف. وظن المتابعون بأن الأمور ستكون عال العال في إسبانيا، لكن للأمانة في إسبانيا، في عفوا في ألمانيا، لكن في ألمانيا قدم باريس

0: أرسنال. إذا مثل ما تفضلت نوعية اللاعبين الموجودين عند المدرب
1: كومباني
0: يعني يستطيع أن يحرق الأخضر واليابس صراحة. يعني يستطيع أن يحرق الأخضر واليابس.
1: تهديد أوروبي يعني، هذا يعني بالنسبة لألمانيا خلاص إحنا متفقين، ولكن هذا تهديد لأندية أوروبا.
0: طبعاً طبعاً. نعم. أنت بتشوف لا تاريخياً أستاذ. أنت بتشوف البايرن عنده 34 لقب دوري. طيب بتشوف يعني أنت دورتموند 5 ألقاب مع جلادباخ، 4 ألقاب لبريمين، 3 ألقاب لشتوتغارت مع هامبورغ، كولين وكايزر سلاوترن لقبين، ميونخ 1860 لقب، فولفسبورغ لقب، براونشفيغ لقب، ليفركوزن لقب، دورنبرغ لقب. إذا دائما عندما نقول إنه البايرن في طابق وبقية الأندية كلها في طابق آخر، يعني إذا جمعت ألقاب الأندية الأخرى كلها، ألقاب الأندية الأخرى كاملة لا تصل إلى ألقاب البايرن.
1: نعم صحيح صحيح.
0: يعني هذه مشكلة. لذلك اليوم إنه مشكلة البايرن هو كانوا دائما يقولون بأنه المنافسة في البوندسليغا هي أقل، وبصراحة بالثمانينات كانت أعلى، بالسبعينيات كانت أعلى، بالستينيات كانت أعلى، في التسعينيات أعلى، لكن في سنوات الألفية الثالثة من بعد رحيل كلوب عن دورتموند تحولت إلى بطولة النادي الواحد، أتى ليفركوزن وفاجأ الجميع بنسخة واحدة. هذه النسخة هي التي كانت مفاجئة، وكان يعني خلينا نقول من الأندية التي أعطت صبغة جمالية للدوري الألماني، لكن لموسم واحد فقط. هذه طفرة لا يمكن القياس.
1: إكزافي ألونسو طبعا هو اللي أعطى هذا.
0: تماما. لذلك عندما يكون التنافس في الألماني ليس على ما يرام، عندما يأتي عندما يواجه البايرن منافس قوي في أوروبا، هذه الأمر كانت تكون مشكلة عند البايرن، إنه دائما التقاليد المحلية ليست كالتقاليد الأوروبية، عكس ما هو عليه الحال في الدوري الإنجليزي مثلا. مهما كانت قوة الخصم في الأوروبية، فالنادي الإنجليزي يكون عنده خصوم أقوى. هذه المشكلة التي يعاني منها البايرن، وكانوا دائما يقولون بأن البايرن عينه دائما على اللاعب الأهم في الدوري مع الأندية الأخرى. فيأتي به إلى البايرن ويسيطر. هذه كانت مشكلة تضعف الدوري الألماني. هذه كانت سياسة النادي البافاري التي تضعف الدوري الألماني صراحة. كان يعاني منه ويدفع الثمن أوروبيا.
1: وكمان يعني القوانين المالية للدوري الألماني كمان عم تضعف هذا الشيء بعض الشيء.
0: لكن اليوم أنت بتشوف يعني عندما يكون أفضل لاعب في أفضل اللاعبين يجتمعون في نادي واحد، هذه مشكلة بصراحة.
1: نعم أكيد 100%. ما يعني قلة التنافس بتأدي إنه هذا الدوري حتى غير متابع إعلاميا للأمانة.
0: تماما.
1: يعني أنا بدي في حال يعني أنت أو أنا أو أي متابع لكرة القدم، إذا بده يحضر مباراة بده يستمتع، بيروح على الدوري الإيطالي، بيروح على الدوري الإنجليزي والإسباني بشكل أقل من الإيطالي والإنجليزي.
0: لكن لذلك هم المتابعون اليوم يتابعون باريس سان جيرمان في فرنسا والبايرن
1: فقط. نعم.
0: دورتموند والبايرن دورتموند في ألمانيا، لأنه دورتموند له مشجعون حول العالم. نادي له يعني نادي كبير تاريخيا، هو عنده لقب دوري الأبطال، لكن طفرات. هذه الطفرات إن يورجن كلوب أعطى رونقا إضافيا للدوري الألماني عندما كان مدربا لدورتموند. هذه هي المشكلة. اليوم بدنا نشوف إحنا بعد تولي كلوب تدريب المنتخب الألماني، ستكون مباريات الدوري الألماني نوعا ما سيجتهد اللاعبون كثيرا.
1: إرضاء كلوب يعني اللاعب اللي بيرضي الكلوب يعني هو لاعب جدا لازم يكون ممتاز. نعم. عم يحكي كمدرب المنتخب أكيد.
0: نعم هذا الأمر صحيح.
1: نعم.
0: دورتموند بالنسبة لدورتموند هو خسر أمام دوسلدورف يوم 25/7 بهدف 2، خسر أمام أوساكا الياباني 0-1 يوم 29/7، فاز على إستي طوكيو الياباني 1-0 يوم 1/8، فاز على أرسنال 3-2 يوم 9/8 طبعا أول أمس على كأس استاد الإمارات بثلاثة أهداف في هدفين. سيلعب مع روما يوم 15/8 قبل مواجهة السوبر يوم 22/8 بمواجهة البايرن، وهي البداية الحقيقية للدوري الألماني. نتحدث عن الوافدين كاريتساس طبعا اليوناني من
1: جيمس. عفوا بس الاسم أستاذ محمود ما كتير سمعته.
0: كاريتساس.
1: نعم.
0: الإكوادوري ليرما من إنديبندنتي طبعا. اللاعبين الموجودين طبعا الجزائري بن سبعيني معروف طبعا، النمساوي سابيتزار، الكابتن إمري تشان يعني لاعب ليفربول
1: السابق يعني.
0: نعم. الحارس السويسري كوبا، البرتغالي فابيو سيلفا المدافع الفريق، المدرب هو ذاته موجود. ويعني يدعم ولا يقف يعني حجراته هو. حتى اللحظة هو يعني يفكر في فينيسيوس حتى اللحظة. لم يقطع حبال الأمل كما يقولون. لكن انت بتشوف انه هل ارسنال باللاعبين الموجودين يستطيع؟ طبعا يستطيع المنافسه على اللقب، وليس عنده مشكله. في إسبانيا أنا أشوف البرشا وريال
1: لا بدي فريق بكل أوروبا، أنا فريق بكل أوروبا، فريق واحد
0: تمام.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله.